اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، ومن الكسل والبخل والجبن ومن الهرم، وأن أرد إلى أرض للعمر، ومن فتنة الدجال وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك، ومنجيات أمرك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تظلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إني نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به نبيك محمد، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

اللهم رب أنت الذي خلقتني وأنت الذي تهديني وأنت الذي تطعمني وتسقيني وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني وأنت الذي تميتني ثم تحييني. اللهم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر هداي إلي وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

دنيانا وآخرتنا وفي أرزاقنا ومعائشنا، ومتعنا اللهم بما نستمد منه قوتنا ونستعين به في مواجهتنا لملمات الحياة وأكدارها، فأنت سبحانك نعم المولى ونعم النصير.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم:
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيفة بنطيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه الآية التي تلي الآية التي استعرضناها في الحلقة السابقة قرر العلماء فيها 6 مسائل. أما المسألة الأولى ففي قوله تعالى أمة، وهي كلمة ذكرها علماء اللسان وذكروا فيها 15 معنى، وهناك من بلغها أو بلغها 40 معنى، منها أن الأمة بمعنى الجماعة، ومنها أن الأمة الرجل الواحد الداعي إلى الحق، ومنه قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. أما المسألة الثانية في هذه الآية فهي في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهو أن فيها دليلا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وهي مسؤولية تقاعس عنها كثير من المسلمين. ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصرة الدين بإقامة الحجة على المخالفين، وقد يكون فرض عين إذا عرف المرء نفسه صلاحية النظر والاستقلال بالجدال أو عرف ذلك منه. أما المسألة الثالثة ففي مطلق قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ففيها دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض يقوم به المسلم، وإن لم يكن عدلا خلافا للمبتدعة الذين يشترطون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العدالة. ومما بينه العلماء في كتب الأصول أن شروط الطاعات لا تثبت إلا بالأدلة، وكل أحد عليه فرض في نفسه أن يطيع، وعليه فرض في دينه أن ينبه غيره على ما يجهله من طاعة أو معصية وينهاه عما يكون عليه من ذنب. أما المسألة الرابعة في هذه الآية تتعلق بترتيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الذي رواه مسلم:

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي هذا الحديث من غريب الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في البيان بالأخير في الفعل، وهو تغيير المنكر باليد، وإنما يبدأ باللسان والبيان، فإن لم يكن فباليد، ويعني أن يحول بين المنكر ومتعاطيه بأن ينزعه عنه، فإن لم يقدر إلا بمقاتلة وسلاح فليتركه، وذلك إنما هو إلى السلطان، وذلك لأن شهر السلاح بين الناس إنما قد يكون مخرجا للفتنة وآيلا إلى فساد أكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أن يقوى المنكر، وذلك مثل أن يرى عدوا يقتل عدوا فينزعه عنه ولا يستطيع ألا يدفع، ويتحقق أنه لو تركه قتله، وهو قادر على نزعه ولا يسلمه بحال، وليخرج السلاح. أما قوله صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان، فيريد به أنه ليس وراءه في التغيير درجة. أما المسألة الخامسة التي قررها العلماء في هذه الآية، فهي أن فيها دليلا على مسألة اختلف فيها العلماء، وهي ما إذا رأى المسلم فحلا يصول على مسلم فإنه يلزمه أن يدفعه عنه، وإن أدى ذلك إلى قتله، ولا ضمان على قاتله حينئذ، سواء كان القاتل له هو الذي صال عليه أو معينا له من الخلق، وذلك أنه إذا دفعه عنه فقد قام بفرض يلزم جميع المسلمين، فناب عنهم فيه، ومن جملتهم صاحب هذا الفحل، فكيف يكون نائبا عنه في قتل الصائل ويلزمه ضمانه؟ وفي ذلك قال أبو حنيفة يلزمه الضمان. أما المسألة السادسة والأخيرة في هذه الآية، وهو أن في هذه الآية دليلا على تعظيم هذه الأمة، وكذلك في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إشارة إلى تقدمها وتقديمها على سائر الأمم. وفي الأثر ينعى النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها. وننتقل بكم أيها الأحباب إلى آية أخرى، حيث يقول الله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. حيث ذكر العلماء فيها 5 أقوال، فأما القول الأول فهو أن المراد بهم المنافقون، وهو قول للحسن. أما القول الثاني فهو أن المراد بهم المرتدون، وهو قول لمجاهد. أما القول الثالث فيرى فيه العلماء أن المراد به هم أهل الكتاب، وهو قول للزجاج. أما القول الرابع فيرى أصحابه أن المراد جميع الكفار، حيث أقروا بالتوحيد من صلب آدم ثم كفروا بعد ذلك، وهو قول لأبي بن كعب. أما القول الخامس والأخير، وهو الذي رواه ابن القاسم عن مالك، من أن المراد بهم أنهم أهل الأهواء، قال مالك وأي كلام أبين من هذا؟ وهذا الذي قاله ممكن في معنى الآية، ولكن لا يتبين واحد منها إلا بدليل، والصحيح أنها عامة في الجميع. وعلى هذا فإن المبتدعة وأهل الأهواء كفار، وقد اختلف العلماء في تكفيرهم، والصحيح عند ابن العربي ترتيبهم، فأما القدرية فلا شك في كفرهم، وأما من عداهم فنستقرئ فيهم الأدلة ثم الحكم بما تقتضيه الحال. وهي مسألة ممهدة في كتب الأصول، ففيهم نظر طويل. وإذا حكمنا بكفرهم فقد قال مالك لا يصلى على موتاهم ولا يعاد مرضاهم، قال سحنون أدبا لهم، وقال بعض العلماء إن في ذلك إشارة أن سحنون أنه لا يكفرهم،
وليس كما زعم، فإن

الكافر من أهل الأهواء يجب قتله، فإذا لم تستطع قتله وجب عليك أن تهجره، فلا تسلم عليه ولا تعده في مرضاه ولا تصلي عليه إذا مات حتى تلجئه إلى اعتقاد الحق ويتأدب بذلك غيره من الخلق. فكان سحنون يقول: إذا لم تقدر على قتله فأدبه. وقد سئل مالك: هل تزوج القدرية؟ فقال: قد قال الله تعالى: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. صدق الله العظيم. وعند هذا الحد أيها الإخوة المؤمنون، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من أحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. الاستغفار مرفأ اطمئنان وطوق نجاة وسفينة سلام وساحل أمن وأمان. من لجأ إليه وجد الهدوء والطمأنينة والسعادة والسكينة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك، يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والمسامع.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تناولنا الحديث فيما مضى ونحن نتحدث عن غزوة تبوك والقصص التي حصلت فيها، ثم تناولنا الحديث عن أصناف الناس في هذه الغزوة، ولا سيما أولئك الذين تخلفوا عن القتال، وبينا أن منهم أصحاب الأعذار، المرضى والشيوخ الكبار والأطفال، ومن هؤلاء الذين تخلفوا كانوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي للعمل داخل المدينة، ومنهم ممن تخلف لعذر كما ذكرنا، ومنهم من تخلف لغير عذر واعترف بذنبه فتاب الله عنه كما ذكرنا في الحلقة الماضية، ومنهم من لم يحضر هذه الغزوة. فقص القرآن الكريم قصتهم في كثير من الآيات القرآنية الكريمة، وبين أن ما صدر منهم إنما هو بيان لبعض أخلاقهم وأوصافهم من النفاق، فكانت هذه الآيات فاضحة لهم وهاتك لأسرارهم. هذه الآيات في القرآن الكريم من خلال بيان سبب نزولها وأحداثها في هذه القصة يتبين حال أهل النفاق وماذا فعلوا وما هو جزاؤهم، من خلال الآيات التي سنذكرها الواحدة تلو الأخرى. أولا، قال الله تعالى عن هؤلاء المنافقين وهم يحلفون كذبا، قال الله عنهم: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. فضحت أهل النفاق: لو كان عرضا ومنفعا من منافع الدنيا قريبا سهل المأخذ والتناول، لو كان ما تدعوهم إليه غنيمة سهلة قريبة التناول غير بعيد، وسفرا متوسطا بين القرب والبعد لا مشقة فيه، ولهذا يقال في كل شيء متوسط بين الإفراط والتفريط فهو قاصد، سفرا قاصدا أي متوسطا لا بعيد ولا قريب، لاتبعوك أي لوافقوك في الخروج ولخرجوا معك، لكن خروجهم طمعا في تلك المنافع ليس لله ولا للدفاع عن دين الله، إلا أنهم يريدون المنافع التي يرجون الحصول عليها. ولكن بعدت عليهم الشقة، السفر إلى أرض بعيدة وهي أرض تبوك، وسيحلفون هؤلاء المنافقون المتخلفون عن غزوة تبوك، سيحلفون وهو من إخبار الغيب من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها نزلت الآية قبل أن يحلفون، حتى قال الله له: وسيحلفون، أي قبيل أن يحلفوا، لأن الله

تعالى أنزل هذه الآية قبل رجوعه من غزوة تبوك، أي سيحلفون بالله بعد رجوعكم إلى المدينة قائلين في حلفهم: لو استطعنا، لو قدرنا على الخروج ووجدنا ما نحتاج إليه فيه مما لا بد له من العدة والصحة في أجسامنا لخرجنا معكم. يهلكون أنفسهم، يهلكون بحلفهم الكاذب وادعائهم العجز عن الخروج، والله يعلم إنهم لكاذبون في حلفهم الذي سيحلفون به لك، لأنهم كانوا يستطيعون الخروج وما خرجوا. هذه آية نزلت تبين أهل النفاق وما أرادوا من عدم خروجهم. الآية الأخرى قال الله فيها: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وهؤلاء استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الخروج إلى غزوة تبوك دون اعتذار، فقال بعضهم: ائذن لي ولا تفتني، وقال بعضهم: ائذن لي في الإقامة، فأذن لهم صلى الله عليه وسلم في البقاء متوكلا على الله سبحانه وتعالى. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك. وهنا يأتي بعد ذلك: لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا، وأنك لو لم تأذن لهم خرجوا معك. يتبين عند ذلك من يخرج ومن لا يخرج، وعندها تعلم من هو الكاذب في أنهم استأذنوك، يظهرون لك أنهم يقفون عندما يصدر منك من إذن وعدم الإذن، وهم كذبة قد عزموا على العصيان أي على عدم الخروج، أذنت لهم أو لم تأذن لهم. ولو كانوا من المؤمنين لما استأذنوك، لأن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك مباشرة في الآية الكريمة: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. ليس من شأن المؤمنين بالله واليوم الآخر ولا من عادتهم أن يستأذنوك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الجهاد في سبيل الله، لا يستأذنونك بالبقاء، لأن هؤلاء يأتمرون بأمرك، والله عليم بالمتقين الذين يتقون ربهم باجتناب ما يسخطه ويفعلون برضوان الله تعالى. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يستأذنك في القعود عن الجهاد ممن لا عذر له، الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم، وهم المنافقون الخلص، فطبيعة كفرهم بالله واليوم الآخر تقتضي كراهيتهم للجهاد وفرارهم منه كلما وجدوا سبيلا إلى ذلك. ولذلك قال الله تعالى: وارتابت قلوبهم، أي شكت في صحة ما جئتهم به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم في ريبهم يترددون، أي يتحيرون، يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، وليست لهم قدم ثابتة في شيء، فهم قوم حيارى هلكى، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهم يوافقون المؤمنين فيما يسهل فعله من عبادات الإسلام، فإذا عرض لهم ما يشق عليهم فعله ضاقت به صدورهم، والتمسوا الخلاص منه بما استطاعوا من الحيل والمعاذير الكاذبة والاعتذارات الغير صحيحة، وهكذا حتى قال الله فيهم: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الإرادة الجازمة تستلزم العمل المناسب لها. هؤلاء من المنافقين لو أرادوا الجهاد وهم قد صدقوا في ذلك لتهيأوا له ولأعدوا عدة الجهاد، ولما تركوا في إعداد العدة وفي تحصيلها كما يستعد أهل الإيمان. ومعنى ذلك أنهم لم يريدوا الخروج أصلا، ولا استعدوا للغزو، ولم يهيئوا السلاح ولا الراحلة

وإنما جلسوا وقعدوا، وهذا دليل على أنهم يريدون أن يعتذروا من ذلك، فهم لم يتهيئوا لقضية القتال أصلا. وهؤلاء كره الله انبعاثهم، أي كره خروجهم معك، فثبطهم، حبسهم عن الخروج معك، وخذلهم وكسلهم. وهؤلاء قال الله عنهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. أوقع الله في قلوبهم القعود خذلانا لهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، مع أولي الضرر والصبيان والنساء وكبار السن الذين لا يستطيعون القتال. لو خرجوا فيكم كما قال الله تعالى: ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، والخبال هو الفساد والنميمة وإيقاع الاختلاف، الأراجيف، الفتنة فيما بين المؤمنين. هؤلاء لو خرجوا ما فادوكم في القتال، وإنما زرعوا فيما بينكم الفتنة، لأسرعوا فيما بينكم بالإفساد. وفيكم سماعون لهم، أي مطيعون لهم، يسمعون لحديثهم، يأخذون منهم الكلام، والله عليم بالظالمين، يعلم أحوالهم. هؤلاء من أهل النفاق، قال الله فيهم: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. هؤلاء يحرصون على الإفساد والإضرار بالمؤمنين. طلب هؤلاء المنافقون الإفساد والخبال وتفريق الكلمة فيما بين المؤمنين وتشتيت الشمل، وقلبوا لك الأمور، يصرفونها من أمر إلى أمر لأجل التدبير والاجتهاد في المكر والحيلة، فأعملوا في فكرهم وأجالوا بآرائهم في كيدهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال مولانا: حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومجيء الحق هو نصر للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ظهر أمر الله وعز الله دينه وأعلى شريعته وقهر أعداءه وهم كارهون لهذا كله. ثم قال الله عنهم، عن هؤلاء المنافقين: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. من المنافقين من يقول لك: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ائذن لي في القعود ولا تفتني بالخروج معك، لأني لا أستطيع أن أرى نساء الروم هناك، فربما أفتتن. حجج واهية: ائذن لي في القعود ولا تفتني بالخروج، أي إذا ذهبت هناك ربما أفتتن في الدين، لأني أرى نساء الروم وهن جميلات فتكون هناك فتنة. وهذا العذر طبعا غير مقبول، لأنه من المنافقين أيها الإخوة. ولذلك قال الله تعالى مباشرة حينما قالوا ائذن لي ولا تفتني، قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ألا في الفتنة سقطوا، وهنا الفتنة تعني الإثم والمعصية، وهي النفاق والتخلف عن غزوة تبوك بعدم الخروج إليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطوا هذه السقطة الشنيعة في هذه الفتنة العظيمة، وهم يتحججون أنهم لا يريدون أن يروا نساء الروم. أنتم وقعتم في الفتنة الأكبر من هذا، وهي التخلف عن القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم يستعد للقتال في غزوة تبوك. وهذه الآية كما يذكر أهل التفسير نزلت في المنافقين، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجد بن قيس: هل لك يا جد هذا العام في جلاد بني الأصفر، يريد الروم، أي غزوة تبوك؟ فقال الجد بن قيس: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني، فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهن.

0: فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم وقال قد أذنت لك، خلاص لا تجي. ففي الجد بن قيس نزلت هذه الآية، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، حتى قال الله ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ثم آية أخرى أيها الإخوة، قال الله فيها عن هؤلاء المنافقين، قال إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. يخبر الله تعالى رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام بعداوة هؤلاء المنافقين له، بأنه مهما أصابه من حسنة وفتح ونصر وظفر من الله له ولأصحابه، فإن هذه الحسنة وهذا النصر يكون نكبة وشدة على هؤلاء المنافقين. وإن تصبك مصيبة، وإن تصبك في بعض الغزوات مصيبة أي نكبة وشدة، يفرحوا بحالهم ويقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، أي قد احترزنا من متابعته من قبل هذا، وقد احتطنا لأنفسنا وأخذنا بالحزم واعتزلناهم وقعدنا عن الحرب فلم نخرج للقتال كما خرج هؤلاء من المؤمنين حتى نالهم ما نالهم من المصيبة، ويتولوا هؤلاء من أهل النفاق كما قال الله ويتولوا وهم فرحون وهم مسرورون أنكم قد أصابتكم المصيبة. والحق أنه لا يقع إلا ما قدره الله تعالى وقضاه، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهكذا أيها الإخوة، هذه الآيات الكريمات التي نجول في ثناياها ونتحدث عنها إنما تتحدث عن قضية النفاق في هذه الغزوة الفاضحة التي فضحت أهل النفاق، ونواصل بإذن الله حال أهل النفاق من خلال الآيات الكريمات التي تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في هذه القصة بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.

اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الحج بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الحج.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. لا تغفل عن ذكر الله.
4: حسبي الله.
5: حسبي الله.
4: حسبي الله.
3: لا تنسى ذكر الله.
5: حسبي

0: ابدأ يومك بذكر الله.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: أذكار الصباح والمساء.

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه

لمن قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات في يومه دخل الجنة، أخرجه البخاري.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك.

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة.
0: حسبي الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: رواه البخاري ومسلم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة تلك.

0: محمد.
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج سهرات فواصل وأغنيات
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: صباح جديد وأمل جديد يرافقنا،
1: شمس ذهبية تشرق بعد ظلام وسكون،
0: زهور تتفتح، عصافير تغرد،
1: اجتمعت كلها في إشراقة أمل.
0: فما أجملك أيها الصباح،
2: فما أجملك أيها الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين. صوت البحرين،
0: إذاعة البحرين.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. الرسائل الواردة.
1: هو البند الثاني على جدول أعمال جلسات مجلس الشورى، ويبلغ فيه رئيس المجلس الأعضاء بالرسائل الواردة للمجلس من الحكومة الموقرة أو رئيس مجلس النواب، ولكل عضو حق التعليق على موضوع الرسائل والأوراق الواردة لمرة واحدة ولمدة أقصاها 5 دقائق، على ألا تتجاوز مدة التعليق كلها نصف ساعة ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: مع إشراقة الصباح الأولى، وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل الأماني والأحلام.

ومن حولنا الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد أجمل من الأمس، إنه الصباح الجديد.

أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم مستمعينا مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صباح جديد.

وفي هذا الصباح الجديد نقول لك عزيزنا المستمع، لا تدع اليأس يأخذ مجراه في حياتك.

نعم، لا تدع الحزن ينتشل قلبك، وألقي به تحت خطواتك، واكسر حواجزه الشاهقة بابتسامتك، وبنسيان آلام ذكرياتك وبقوة إرادتك ستجعل

كائنا ضعيفا لا تأثير له عليك، فالحزن لا يتملك ويدوم إلا مع الضعفاء.

لا تدع عزيزي المستمع الجرح يسود ويمزق قلبك، ولا تجعله يكون سبباً أول لكثرة تعرقلاتك، وثاني لتدني نفسيتك، وثالث ليملأ الحقد قلبك. اقهر الجرح بنسيانه، واجعل منه لافتة صغيرة قرأتها وأنت ذاهب بطريقك، فالجرح لا يتملك ويدوم إلا مع الضعفاء.

لا تدع العزلة تقتبس وتحصر يومياتك، فما من سبب له الحق الأعظم بأن يجعلك حبيساً لعزلتك، ولا تسمح له أن يجعلك وحيداً غير مبالي عن من حولك. اردعه بالاختلاط مع من حولك، فهو خافت لأضواء وبريق شخصيتك. فالعزلة لا تتملك وتدوم إلا مع الضعفاء.

لا تدع عزيزي المستمع الخوف يسيطر عليك وينغمس بداخلك، ولا تجعله صديقك الصدوق بكل مواقفك، فهو مرض فتاك ذو عواقب وخيمة على ذاتك. أظهر الشجاعة واجعل خوفك أينما ذهبت يتحاشاك، واجعل صديقك الصدوق هو قوتك، فالخوف لا يتملك ولا يدوم إلا مع الضعفاء.

لا تدع الكذب كالدخان في حياتك، ولا تجعله ينغمر ويتمادى بأقوالك، فهو آفة ومرض إذا أصابك سيصعب منه شفاؤك. فطئ عليه بالصدق مع نفسك أولاً ثم مع غيرك، لأنه سبب في فقدانك لثقة من حولك، فالكذب لا يتملك ويدوم إلا مع الضعفاء. لا تدع

0: الفشل يكون حاجزاً بينك وبين نجاحك، ولا تجعله يحبطك ويوقف عملك. اجعل منه ذرة هواء عابرة بإصرارك وعزيمتك، فبالأمل والصبر ستتخطاه ويكون لك إنجازاتك. فالفشل لا يتملك ويدوم إلا مع الضعفاء. لا تدع اليأس يأخذ مجراه في حياتك، فهو يدعو لفعل الأشياء القاتلة لروحك، ويدعو لارتكاب عظائم المحرمات، ويكون سبباً لشتات أفكارك، فتتحاشاه بملء وقتك بالشيء المفيد لنفسك وعدم ترك فرصة له لاجتياحه لمعظم وقتك. فالفراغ لا يتملك ويدوم إلا مع الضعفاء. ونختتم صباحنا بألوان مشرقة رائحتها فواحة، لنجدد لكم لقاءنا يوم غد في نفس الموعد. فلكم منا أجمل التحايا، وإلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد الشريان.

0: الحياة بسيطة جداً وما تتطلب أي تعقيد. تعشق شيء حافظ عليه، تريد شيء اتعب من أجل الحصول عليه، تحب شخص اهتم فيه، ولا تنسى أن التفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي للنجاح والإنجازات. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي

للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي غاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما وصل إليكم أثير إذاعة البحرين، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد معكم دائما وبرنامج صباح الخير يا بحرين. صباح الخير شوق.
3: صباحك الله بالخير حسن، وصباحكم الله بالخير مستمعينا في يوم جديد و برنامج صباح الخير يا بحرين، واللي يمتد من الآن الساعة 6:30 حتى الساعة 8:30 بإذن الله تعالى عبر العديد من المحطات والفقرات المتنوعة إن شاء الله.
2: ونتوقف دائما بداية كل صباح عند فكرة بسيطة لعلها تكون قادرة على تغيير يومنا بأكمله. فكرتنا اليوم فحواها: لا تنتظر أن يصبح كل شيء جميلا حتى تشعر بالسعادة، بل تعلم أن ترى الجمال فيما تملكه اليوم. فكم من لحظة بسيطة تستحق الامتنان، وكم من كلمة طيبة قادرة على رسم ابتسامة، وكم من بداية صغيرة قد تقودنا إلى تغيير كبير في حياتنا. فلنجعل من صباحنا مساحة للتفاؤل، ومن كلماتنا مصدرا للطمأنينة، ومن تعاملنا مع الآخرين أثرا طيبا يبقى في نفوسهم.
3: مستمعينا تذكروا دائما أن الحياة بكل ما تحمله من تقلبات وتحديات لا تسير على وتيرة واحدة، وأن الأيام لا تمنحنا دائما ما نريد، لكنها تمنحنا في كثير من الأحيان ما نحتاج إليه لننضج ونتعلم ونكتشف حقيقة أنفسنا. قد تمر بلحظات تشعر فيها أن الطريق أصبح أطول مما توقعت، وأن الأحلام التي سعيت إليها باتت بعيدة، وإنما بذلته من جهد لم يثمر. ولكن لا تجعل

0: لحظة عابرة تقنعك بأن رحلتك انتهت، ولا تسمح لتأخر الأمنيات أن يطفئ في داخلك شعلة الأمل. فبعض الأشياء الجميلة تحتاج إلى الصبر، وبعض النجاحات العظيمة تبدأ بخطوات صغيرة لا يلتفت إليها أحد، وبعض الأبواب لا تفتح إلا بعد أن نتعلم كيف نطرقها بثبات وكيف نواصل السير حتى حين لا نرى نهاية الطريق.
1: إذن فلنعش بقلب ممتن وعقل واع وروح متفائلة وإرادة لا تلين، وليكن كل منا إنسانا يترك أثرا طيبا أينما حل، ويزرع الأمل حيثما استطاع، ويواجه الصعاب بشجاعة، ويستقبل القادمة بإيمان. الحياة لا تحتاج منا أن نكون كاملين شوق، بل أن نكون صادقين في سعينا، ثابتين في مبادئنا، رحماء أيضا بأنفسنا وبالآخرين، ومؤمنين بأن لكل يوم فرصة جديدة، ولكل خطوة معنى، ولكل جهد مخلص قيمة. ومهما طال الطريق لا ننسى أن أجمل ما يمكننا أن نفعله لأنفسنا هو أن لا نتخلى عنها، وأن لا نفقد الأمل فيها، وأن تظل تسعى نحو الحياة التي تليق بقلوبنا وطموحاتنا، حتى نصبح يوما ما ذلك الشخص الذي كنا نرجو أن نكونه وأن نصبح عليه.
0: بالفعل حسن، يعني احنا وان طالت الامنيات وان طالت المسافات، يبقى احساس الفرد انه هو عنده ايمان انه قادر انه يوصل، ايمان برب العالمين انه باذن الله تعالى رب العالمين خاش لنا الافضل ومهيئ لنا الاسباب باذن الله. فلا نستعجل على الخطوات الصغيره اللي ما صارت، وننتظر الاجمل.
1: ودائما يكون رجاؤنا إلى الأفضل والأرقى دائما، فهو يعني الذي طبعا يعني كان من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يعني كان يقول إذا سأل أحدكم الجنة فليسأل الفردوس الأعلى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة، صباح ملؤه التفاؤل والأمل إن شاء الله بأن ما هو قادم أجمل وأفضل. وهذه أطيب تحيات فريق العمل المصاحب لكم، بدءا من الإشراف والمتابعة من الزميلة نورة عبد العزيز،
0: ومن الإعداد تحييكم الزميلة حصة الدوي،
1: من التقديم هذه تحيات الزميلة شوق الدوسري وحسن السعاتي،
0: ومن الإخراج يحييكم مخرجنا حمد الشريان.

0: تضحك.
1: أوراق الصباح،
2: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
1: أوراق الصباح،
3: حياكم الله مستمعينا، مثل ما عودناكم ننطلق معكم في استعراض محطات وفقرات صباح الخير يا بحرين، ونبدأ مع أبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية، ونعود لنتعرف على أحوال الطقس في مملكتنا الحبيبة مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية ووزارة المواصلات والاتصالات في تمام الساعة 7. موعدنا مع أولى نشراتنا الإخبارية الإذاعية في إذاعة مملكة البحرين العربية، من بعدها نعود لمواصلة فقرات برنامج صباح الخير يا بحرين،
4: ونفتح معكم جملة من اللقاءات والوقفات. سيكون من ضمنها لقاء مع الدكتور عبد الحسين محسن دادي، استشاري طب عائلة في مراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة. سنتحدث مع الدكتور عبد الحسين عن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى، للحديث عن أهمية الوقاية من الأمراض المعدية وسبل الحد من انتشارها ودور الوعي الصحي في حماية المجتمع.
3: وسيجمعنا لقاء مع الأستاذة عالية جاسم الهملان، باحثة متخصصة في البروتوكول والهوية الوطنية، صاحبة مجلس ثقافي اجتماعي، للحديث عن أهمية الطابور الصباحي في المدارس ودوره في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء لدى الطلبة.
4: أيضا سيكون لنا لقاء مع المستشار الاقتصادي الأستاذ محمد الموسوي، للحديث عن أهم تحديات النمو الاقتصادي ودور التمويل والمشتريات الحكومية والشركات الكبرى في دعم التوسع، وكيف يمكن تحويل الأفكار الواعدة إلى مؤسسات بحرينية ذات نمو مستدام،
3: إضافة إلى العديد من الوقفات الأخرى. وبالتأكيد حسب البرنامج وفقرة مع الناس، والتواصل معكم مستمعينا لنقل ملاحظاتكم واقتراحاتكم إلى مختلف الهيئات والمؤسسات بمملكة البحرين عبر خط البرنامج المباشر 176-848-888.
1: عناوين،
2: أخبار ومقالات صحفية.
1: عناوين،
4: أهلا بكم مستمعين الكرام. وقد أفردت صحفنا المحلية الصادرة هذا الصباح شوق طبعا جزء كبير في بدايتها لتغطية خبر طبعا افتتاح حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم ليوم أمس دور الانعقاد الجديد لمجلسي الشورى والنواب، وطالعتنا بهذه العناوين الأولية.
3: الوطن وجهتنا الأولى ومصلحته مقصدنا الأسمى، جلالة الملك المعظم يفتتح دور الانعقاد الجديد لمجلسي الشورى والنواب. جلالته يؤكد نثق في الخطط الحكومية للتعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة. قوة الردع تبدأ من وحدة الموقف ووضوح الرؤية.
4: وأيضا في ذات السياق، توجيهات ملكية، الأول من يونيو من كل عام يوم العهد والولاء وإجازة وطنية، عام 2027 عام عيسى بن سلمان تخليدا لإرث قائد وأب للجميع، والاستعداد لرؤية البحرين الاقتصادية المستقبلية التي تربط بين الاقتصاد والمجتمع.
3: وفي المواقف الإقليمية ودولية، إبعاد المنطقة عن مخاطر أسلحة الدمار الشامل وضمان حرية الملاحة، مواقف جليلة للإمارات في أوقات الشدة، نثمن الدور التاريخي

0: الولايات المتحدة الأمريكية بدعم مملكة البحرين.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يشيد بالتوجيهات الملكية السامية والمحاور الوطنية الجامعة.
0: وفي ذات السياق نتطلع إلى مرحلة جديدة من العمل والإنجاز والاعتداءات الإيرانية استهدفت سلامة الأوطان والشعوب، دور مقدر للحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس الوزراء، ونثق بالخطط الحكومية الموضوعة للتعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة.
1: أيضا في ذات السياق جهود استثنائية لقواتنا الدفاعية والأمنية في الدفاع عن سيادة الوطن، جلالة الملك المعظم يشيد أهل البحرين قدموا بصمودهم والتفافهم الشعبي حول راية الوطن نموذجا مضيئا.
0: تخصيص الأول من يونيو إجازة وطنية باسم يوم العهد والولاء، توجيه بتسمية العام المقبل بعام عيسى بن سلمان.
1: رئيس مجلس النواب يؤكد مد الفصل التشريعي في الظروف الراهنة يحملنا مسؤولية وطنية عظيمة.
0: جلالة الملك المعظم يشيد بدور ولي العهد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قيادة العمل الحكومي. ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد مضامين وطنية رفيعة في الخطاب السامي. إشادة جلالتكم بدور الحكومة وسام فخر واعتزاز الحكومة ماضية بكل تفان في ترجمة مضامين خطابكم السامي إلى خطط وبرامج ومبادرات تنفيذية فاعلة.
1: ما زلنا معكم مستمعين نقرأ في الشأن المحلي. تنمية القطاعات الواعدة لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل، صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد ويشيد بتكاتف فريق البحرين في مواجهة التحديات. مجلس التنمية الاقتصادية يستعرض جهود إبراز مزايا البحرين التنافسية الدولية.
0: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية توسيع آفاق المعرفة بالتاريخ الإسلامي.
1: وزير الخارجية يستعرض استعدادات البحرين لحوار المنهمة.
0: نائب رئيس الوزراء يشيد بعمق العلاقات مع الجزائر ويبحث مع السفير مجالات تعزيز التعاون.
1: وأيضا في اجتماع آخر يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات وفتح آفاق أوسع للتنسيق مع تركيا.
0: وزير الداخلية يشيد بعمق العلاقات البحرينية الكويتية.
1: وزير الخارجية ووزيرة خارجية اليمن يبحثان هاتفيا تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية.
0: مملكة البحرين تعزي المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة في ضحايا الاعتداء الإرهابي الحوثي. دعوة مجلس الأمن إلى التحرك العاجل واتخاذ إجراءات حاسمة ضد الاعتداءات الحوثية.
1: خلال ترأسه مجلس التنمية الاقتصادية، سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد تنمية القطاعات الواعدة لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل للمواطنين. الاقتصاد أثبت مرونته في مواجهة التحديات بفضل جهود فريق البحرين، وسموه يشيد بقدرات وخبرات الكوادر الوطنية في تنظيم الفعاليات الكبرى والاطلاع خلال الاجتماع على جهود استقطاب الاستثمار وإبراز مزايا البحرين التنافسية دوليا.
0: صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد رئيس الوزراء ما يجمع دول مجلس التعاون يشكل أساسا راسخا لمواصلة تعزيز التعاون وتطوير أطر العمل وتنسيق المشترك الخليجي في مختلف المجالات.
1: جلالة الملك المعظم يتلقى مجموعة من برقيات الشكر والتقدير بمناسبة افتتاحه دور الانعقاد 5 وأيضا على الكلمة السامية لجلالته.
0: وزير النفط يترأس اجتماع الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون.
1: رئيس المجلس الأعلى للصحة يفتتح مؤتمر الذكاء الاصطناعي واقتصاد الدواء. توظيف الذكاء الاصطناعي لضمان استدامة الإمدادات الدوائية وإدارة المخزون.

0: وزير البلديات يفتتح حديقة الكازينو بالمحرق.
1: الجامعة الخليجية وبوليتكنيك البحرين تطلقان أسبوع الاستدامة في 15 من نوفمبر القادم.
0: إذن مستمعين، هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن المحلي، وننتقل معكم إلى الشأن الاقتصادي.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
1: لدى ترأسه اجتماع اللجنة التحضيرية لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وزير المالية يؤكد دول مجلس التعاون أثبتت قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات بكفاءة واقتدار، تضامن تام مع الشقيقة السعودية في كل ما تتخذه من تدابير مشروعة لصون سيادتها وأمنها.
0: بنك البحرين الوطني شريك مصر في مفضل شركة انفينتس في البحرين والسعودية.
1: وزارة الأشغال ترسي مشروع جسر البسيتين ب65 مليون دينار. تعديل الترسية يخفض القيمة بنحو 4 ملايين دينار فاصل 69 مقارنة بالترسية السابقة.
0: وزيرة السياحة تبحث تعزيز الشراكات السياحية والاستثمارية مع قيادات دولية.
1: رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين يؤكد الخطاب الملكي السامي يضع الإنجاز الاقتصادي في صميم المسؤولية الوطنية، والغرفة تدعم تطوير التشريعات بتفعيل اللجنتين المشتركتين مع الشورى والنواب.
0: شركة زين البحرين تنقل تجربة العملاء إلى مستوى جديد عبر تطبيقها الرقمي المتكامل.
1: شركة بنفيت تؤكد أو تعلن بنك البحرين الوطني أول بنك مشارك في مشروع سجل تمويل التجارة بالبحرين.
0: بيت التمويل الكويتي البحرين يوقع مذكرة تفاهم مع شركة ألبا لتعزيز التعاون في حلول تمويل سلسلة التوريد.
1: المؤتمر الدولي العاشر لجمعية الإداريين البحرينية منصة لتعزيز الابتكار وتطوير القيادات.
0: مملكة البحرين تستضيف المؤتمر 36 للاتحاد العربي للتأمين.
1: جي اف اتش وفوربس الشرق الأوسط يتعاونان لإطلاق منصة عالمية للأعمال في دافوس 2027.
0: شركة خدمات مطار البحرين باس تعلن لتدريب هندسة الطائرات وتحصل على اعتماد هيئة الطيران المدني الكويتية.
1: بيون تحصد جائزتي أفضل حل لهيكلة العلامة التجارية وأفضل تطوير للعلامة التجارية ضمن جوائز ترانسفورم أوردز MEA 2026.
0: تعاون بين STC وكلاوديريا لتسريع التحول الرقمي في الشرق الأوسط.
1: شراكة استراتيجية بين كريدي ماكس وتطبيق ون لتوفير خدمة اشتري الآن وادفع لاحقا عبر أجهزة نقاط البيع.
0: الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن أسري تؤكد دعمها لمسيرة التكامل الصناعي الخليجي وتعزيز تنافسيته في صناعة في الخليج 2026.
1: مجموعة CFI البحرين تطلق خيار تمويل حسابات العملاء بالعملات المستقرة بالتعاون مع ARP Digital.
0: درامكو وبرج المنامة للتجارة توقعا مذكرة تفاهم بقيمة 24 مليون دولار لتوريد ألواح الألمنيوم إلى السوق السعودي خلال 2027.
1: إذن مستمعينا، بذلك نكون قد أجملنا معكم عناوين الشأن المحلي والاقتصادي التي طالعناها في صحفنا الصادرة هذا الصباح.
3: مع الأرصاد،
2: درجات الحرارة
3: ونسب الرطوبة
2: وأهم التحذيرات.
3: مع الأرصاد
0: مستمعينا، نتعرف وإياكم على أحوال الطقس خلال 24 ساعة القادمة من الآن مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. يسعدنا أن نتواصل معكم من هناك الأستاذ عبدالله بوشيرين. صباح عليك بالخير.
4: صباحك بالنور، حياة الله فيك أخوي حسن. صباح عليك المستمعين الكرام.

0: توقعات هذا اليوم إن شاء الله الطقس راح يكون حار نسبيا مع بعض الفترات خلال النهار ورطب أحيانا خلال الليل. الرياح متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد وأحيانا تكون شمالية شرقية من 8 إلى 13 عقدة خلال الظهيرة. ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام. درجة الحرارة العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية. الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 20%. أعلى مد في مياه سلمان. المد الأول بيكون عند الساعة 6:10 صباحا وآخر عند الساعة 6:30 مساء. أما أدنى جزر عند الساعة 2:30 مساء وعند الساعة 2:40 صباحا. شروق الشمس عند الساعة 5:35 والغروب عند الساعة 5:13. بزوغ القمر عند الساعة 7 والأفول عند الساعة 6 مساء. بتكون هذه توقعاتنا لهذا اليوم إن شاء الله.
1: جزيل الشكر لك الأستاذ عبدالله بوتشيري ولجميع منتسبي الأرصاد الجوية، ودائما نرجو الأجواء الطيبة لمستمعينا. شكرا جزيلا،
0: حياكم الله.
2: كل الشكر لك. مستمعينا فاصل قصير وفي تمام الساعة 7 نستمع وإياكم إلى أولى النشرات الأخبارية الإذاعية في إذاعة مملكة البحرين العربية، من بعدها نعود لمواصلة فقرات ومحطات برنامج صباح الخير يا بحرين.

أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبك وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته الكريمة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. ولدى وصول موكب جلالة الملك المعظم إلى موقع الاحتفال ترافقه كوكبة من خيالة الشرطة، كان في الاستقبال معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. هذا نصها: سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، معربا لجلالتكم عن بالغ الاعتزاز بما تضمنه خطابكم السامي من مضامين وطنية رفيعة ورؤى ملكية حكيمة جسدت حرص جلالتكم على تكامل المسؤولية بين السلطات الدستورية ووحدة الموقف وجعل مصلحة الوطن غاية العمل الوطني ومقصده الأسمى، بما يرسخ الشراكة الوطنية ويدفع بمسيرة البناء والإنجاز نحو مزيد من التقدم والازدهار في ظل عهد جلالتكم الزاهر. سيدي حضرة صاحب الجلالة، لقد حمل خطاب جلالتكم السامي توجيهات سامية ومحاور وطنية جامعة أكدت أهمية مواصلة العمل بروح التكاتف والعمل المشترك وتعزيز قدرة مملكة البحرين على مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية بثبات وحكمة، وبما يحفظ أمن الوطن وازدهاره وسيادته ويصون مصالحه العليا، ويؤكد موقفه الراسخ في دعم الأمن والسلام الإقليمي والدولي. وإن ما تفضلتم به جلالتكم من إشادة كريمة بدور الحكومة وثقة ملكية سامية بالخطط الموضوعة للتعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة لا يشكل وسام فخر واعتزاز ودافعا متجددا لمواصلة العمل الوطني بكل عزم وإخلاص وتحقيق متطلبات التنمية وضمان استمرار تقديم الخدمات بالكفاءة والجودة والتميز ودعم الجوانب الاقتصادية والمعيشية بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز مقدرات الوطن. كما أن ما تفضلتم به جلالتكم من تقدير سام لقواتنا الدفاعية والأمنية وما أظهرته من يقظة وفعالية وتميز في مواجهة التحديات والتهديدات يؤكد مكانة هذه المؤسسات الوطنية ودورها الجليل في حماية الوطن والدفاع عن سيادته، ويجدد العهد بمواصلة دعم تطوير قدراتها وتحديث منظوماتها بما يعزز أمن مملكة البحرين ومنعتها ويحفظ استقرارها وازدهارها. سيدي حضرة صاحب الجلالة، إن الحكومة وهي

0: تستلهم من توجيهات جلالتكم السامية نهجا راسخا للعمل الوطني، تؤكد لجلالتكم أنها ستظل على قدر ما أوليتموها من ثقة ملكية غالية ومسؤولية وطنية عظيمة، ماضية بكل تفان في ترجمة مضامين خطابكم السامي إلى خطط وبرامج ومبادرات تنفيذية فاعلة، وفي مقدمتها دعم التعاون والتكامل مع السلطة التشريعية لإنجاز الأولويات الوطنية وتحديث التشريعات الاقتصادية وتكاملها وتعزيز بيئة الاستثمار وتنافسيتها وتوسيع آفاق الاقتصاد المعرفي ودعم الاستدامة في الطاقة وحماية البيئة وتعزيز أوجه الأمن الغذائي والمائي باعتبارهما من مقومات الأمن الوطني الشامل. كما تؤكد الحكومة أنها ستعمل وفق توجيهات جلالتكم السامية على الاستعداد لرؤية البحرين الاقتصادية المستقبلية باعتبارها إطارا وطنيا جامعا يربط بين الاقتصاد والمجتمع وبين التنمية والاستدامة، بما يعزز كفاءة المؤسسات وجودة المنجزات ويحقق الغايات المشتركة أمنا ونماء. سيدي حضرة صاحب الجلالة، إن إشادة جلالتكم الكريمة بأهل البحرين وما جسدوه من التفاف شعبي حول راية الوطن وإسهام فاعل في إشاعة التفاؤل وحفظ السكينة الوطنية لتبعث في النفوس أسمى معاني الفخر والاعتزاز، وتؤكد أن قوة البحرين الحقيقية تكمن في وحدة أبنائها وصدق ولائهم وثبات عهدهم. كما أن إعلان جلالتكم تخصيص الأول من يونيو من كل عام مناسبة وطنية وإجازة رسمية باسم يوم العهد والولاء سيظل شاهدا خالدا على ما يجمع جلالتكم ومواطنيكم من محبة وولاء ووفاء وانتماء. سيدي حضرة صاحب الجلالة، إن توجيه جلالتكم السامي بأن يكون العام القادم عام عيسى بن سلمان تخليدا لسيرة صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، وتكريما لإرثه الوطني وعطائه ونهجه في نهضة مملكة البحرين وتطورها، يجسد وفاء نبيلا لمسيرة وطنية حافلة بالحكمة والعطاء، ويؤكد امتداد النهج البحريني الأصيل في البناء والتحديث وصون الإرث الحضاري وتعزيز مكانة الدولة ومؤسساتها، بما يبعث الأمل المتجدد في مستقبل أكثر رخاء واستقرارا. سيدي حضرة صاحب الجلالة، إنما تضمنه خطابكم السامي من تقدير لمواقف دول مجلس التعاون الشقيقة وبالدور التاريخي الكبير للولايات المتحدة الأمريكية والتزامها الثابت بدعم المملكة سياسيا ودفاعيا، وما تفضلتم به جلالتكم من إشادة بالمواقف التاريخية العظيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله وتضامنها المستمر مع مملكة البحرين، يؤكد عمق الشراكات الراسخة التي تجمع مملكة البحرين بأشقائها وحلفائها، ويجسد نهج جلالتكم الحكيم في تعزيز التعاون والتكامل ووحدة الهدف والمصير، بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها. وفي الختام، يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي أسمى معاني الولاء والطاعة، وأن أجدد العهد أمام جلالتكم على مواصلة العمل بكل عزم وإخلاص لتنفيذ توجيهاتكم السامية وتحقيق رؤاكم السديدة وتسخير كافة الجهود والإمكانات لمواصلة مسيرة البناء والتنمية في مملكة البحرين، راجيا من الله العلي القدير أن يمن على جلالتكم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يحفظكم ذخرا وعزا وفخرا وسندا للوطن وكافة أبنائه، ودمتم سيدي سالمين موفقين. ابنكم المخلص سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.
1: وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. هذا نصها: صاحب السمو الملكي ابن العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلقينا ببلغ التقدير والاعتزاز برقية سموكم العزيز حفظكم الله المهنئ لنا بمناسبة افتتاحنا دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس.

0: مجلس لمجلسي الشورى والنواب معربين لسموكم عن الاعتزاز بما جاء في البرقية من مشاعر مخلصة ومن استعداد دائم لترجمة الرؤى والتوجيهات إلى برامج ومشروعات حكومية تسهم في الارتقاء بتنمية شاملة لوطننا العزيز. وقد سرنا ما عبر عنه سموكم من إشادة بالكلمة التي أكدنا من خلالها على المضامين الوطنية الأساسية، مجسدين حرصنا الدائم على تكامل المسؤولية بين السلطات الدستورية ووحدة الموقف الوطني وجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وغاية جهدنا جميعا ومقصده النهائي، وعملا دؤوبا لترسيخ الشراكة الوطنية بين المؤسسات الدستورية في سبيل الارتقاء بمسيرة البناء والإنجاز لتحقيق المزيد من المكتسبات الحضارية وتعزيز وحدته الوطنية بما يحفظ أمن الوطن وسيادته ويصون مصالحه العليا ويدعم الأمن والسلام الإقليمي والدولي. مشيدين بهذه المناسبة بدور سموكم المشرف على كافة الصعد وبجهودكم المباركة في قيادة العمل الحكومي بكفاءة واقتدار بما يعود بالخير العميم على الجميع لبلوغ الغايات والأهداف المرجوة، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموكم وأن يمتعكم بمفر الصحة والعافية ودمتم سالمين. والدكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، رفع فيها إلى المقام السامي لجلالة الملك المعظم أيده الله أطيب آيات الفخر والاعتزاز لتفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. وأكد رئيس مجلس النواب في برقيته اعتزازه وتقديره بالكلمة السامية التي تفضل بها جلالة الملك المعظم خلال افتتاح دور الانعقاد وما تضمنته من توجيهات سامية تمثل نبراسا للارتقاء بالعمل البرلماني وتحقيق أفضل الإنجازات بما يتوافق مع تطلعات جلالته حفظه الله ورعاه. وأشاد رئيس مجلس النواب بالرعاية الملكية السامية للسلطة التشريعية مؤكدا أنها تعزز دور أعضاء مجلسي الشورى والنواب في الاطلاع بمسؤولياتهم الوطنية والقيام بواجباتهم على الوجه الأمثل بما يسهم في تحقيق تطلعات الوطن والمواطنين ومواصلة مسيرة التنمية والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم، داعيا المولى العلي القدير أن ينعم على جلالة الملك المعظم بوافر الصحة والسعادة وأن يسدد على طريق الخير خطاه.
0: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، رفع فيها إلى المقام السامي لجلالة الملك المعظم أيده الله عظيم التقدير والامتنان لتفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. وعرب رئيس مجلس الشورى في البرقية عن عظيم الفخر والاعتزاز بالخطاب السامي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وما تضمنه من رؤية شاملة وتوجيهات سامية وتطلعات وطنية مهمة ومعانا عميقة حددت مسارات العمل الوطني والتشريعي وتؤصل مبادئ دولة المؤسسات والقانون والثوابت الوطنية الراسخة. وأكد رئيس مجلس الشورى أن خطاب جلالته يشكل خريطة وطنية للمؤسسات الدستورية ويجسد نهج جلالته ودعمه المتواصل لتعظيم الإنجازات والبناء على ما تحقق من نجاحات متعددة في جميع المجالات، سائلا المولى عز وجل أن يديم على جلالته موفر الصحة والعافية وأن يبقي جلالته ذخرا وسندا للوطن وأن تتواصل في ظل قيادة جلالته حفظه الله ورعاه مسيرة التنمية والازدهار والتقدم.
1: تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بمناسبة تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بافتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.
0: تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية من معالي

0: السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمناسبة تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بافتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن ما يجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أواصر أخوية وروابط تاريخية وإرث مشترك يشكل أساسا راسخا لتعزيز التعاون والتكامل بينهما، بما يحقق تطلعات دول المجلس وشعوبها نحو مزيد من التنمية والازدهار.
1: وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تحرص على مواصلة تعزيز الجهود المشتركة التي تسهم في ترسخ الشراكات والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يواكب تطلعاتها نحو مزيد من التنمية والازدهار، ويحقق رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية بحضور سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، ومعالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع العاشر للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 28 للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها مملكة البحرين في إطار رئاستها لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قمة البحرين، حيث نقلوا تحيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، كما حملهم سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتحيات سموه إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أهمية مواصلة توجيه الجهود نحو تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وتعزيز إسهام الاستثمارات في إقامة المشاريع التي تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرصا أوسع لأبناء البحرين، بما يرفض المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
0: وشهد سموه بما أثاره الاقتصاد الوطني من مرونة وصمود في مواجهة تداعيات الاعتداءات الإيرانية الآثمة بفضل تكاتف جهود فريق البحرين وقدرته على التعامل مع التحديات ومواصلة الإنجاز، معربا سموه عن اعتزازه بهذه الجهود وإسهاماتها في تحويل التحديات إلى فرص تدعم النمو الاقتصادي وتسهم في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة. جاء ذلك لدى ترأس سموه حفظه الله اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية بمقر المجلس في خليج البحرين بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلي جلالة الملك ذي الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية، حيث جرى استعراض ما تحقق من أهداف المجلس للعام 2026 ومسجلات استقطاب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، إلى جانب المبادرات المستقبلية الرامية إلى إبراز مزايا مملكة البحرين التنافسية في الأسواق الدولية الرئيسية وجهود توسيع قاعدة الاستثمارات وإبراز مرونة اقتصاد البحرين في مواجهة مختلف التحديات. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر القضيبية البروفيسور تيموثي إنسول المدير المؤسس لمركز علم الآثار الإسلامية بجامعة إكستر في المملكة المتحدة، حيث خصص سموه بإهداء كتابه علم الآثار الإسلامي من منظور عالمي في مقدمته تقديرا وعرفانا لدعم سموه وتشجيع له على تأليفه وإصداره.
1: وأكد

0: سموه حفظه الله خلال اللقاء أهمية مواصلة دعم الجهود والمساعي المبذولة في مجال التنقيب والآثار بما يسهم في الكشف عن المزيد من الشواهد التاريخية والحضارية والحفاظ عليها، مشيرا سموه إلى أهمية توثيق المكتشفات الأثرية وما يرتبط بها من دراسات وأبحاث بما يصب في إثراء الإنتاج البحثي والعلمي وتوسيع آفاق المعرفة بالتاريخ الإسلامي وإرثه الحضاري العريق، ويحفظ هذا الإرث للأجيال القادمة. برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد المجلس جلسته الإجرائية الأولى من دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس.
1: وفي مستهل الجلسة ألقى معالي رئيس مجلس النواب كلمة أشاد فيها برعاية الملكية السامية لأعمال مجلس النواب والدعم المحدود للسلطة التشريعية، ومثمنا بكل الفخر والاعتزاز المضامين الرفيعة التي جاءت في الخطاب الملكي السامي، مؤكدا مواصلة التعاون والتنسيق مع مجلس الشورى. من جهته أكد سعادة السيد غانم بن فضل بوعنين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في كلمته بمضامين الخطاب الملكي السامي، مؤكدا الحرص على تنفيذ توجيهات الحكومة ومواصلة ترسيخ مبدأ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحقيقا للأهداف المنشودة وتعزيز تماسك الصف الوطني والحفاظ على مكتسبات المواطنين. وتم خلال الجلسة تلاوة الأمر الملكي بشأن دعوة مجلسي الشورى والنواب لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس. وفي ذات الجلسة تم انتخاب سعادة النائب جليل علوي السيد كنائب أول لرئيس مجلس النواب بواقع 21 صوتا. ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الجلسة الأولى الإجرائية في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس.
0: وتم خلال الجلسة تلاوة الأمر الملكي بشأن دعوة مجلسي الشورى والنواب لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس. ومن ثم ألقى معالي رئيس مجلس الشورى كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد أشاد فيها بالرعاية الملكية السامية لأعمال مجلس الشورى والدعم اللامحدود للسلطة التشريعية، مثمنا بكل الفخر والاعتزاز المضامين الرفيعة التي جاءت في الخطاب الملكي السامي، مؤكدا مواصلة التعاون والتنسيق مع مجلس النواب. بعد ذلك جرت عملية انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، حيث تم تزكية سعادة السيد جمال محمد فخرو لتولي منصب النائب الأول لرئيس المجلس، ومن ثم انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، حيث تم تزكية سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس. أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي مملكة البحرين وصادق مواساتها إلى المملكة العربية السعودية وإلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية ودولة فلسطين وجمهورية السودان والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية بنغلاديش الشعبية جراء وفاة مواطنين لها في الاعتداء الإرهابي الآثم الذي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والذي أسفر عن وفاة 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 من المدنيين الأبرياء بينهم حالات حرجة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنية لجميع المصابين الشفاء العاجل.
1: وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدة أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجددت الوزارة إدانة مملكة البحرين واستنكارها شديدين لهذا الاعتداء الإرهابي الجبان الذي يعكس تمادي ميليشيا الحوثي في استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمطارات، ويمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية ولقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدا خطيرا ومرفوضا يهدد أمن المنطقة واستقرارها وأمن الطيران المدني الدولي وسلامة المسافرين والعاملين فيه، بما يتنافى مع المبادئ التي أرستها اتفاقية الطيران المدني الدولي شيكاغو عام 1944، ويعد من الأفعال التي يجرمها بروتوكول مونتريال.

0: لعام 1988 بشأن قمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولية. كما جددت الوزارة دعوة مملكة البحرين مجلس الأمن الدولي إلى التحرك العاجل واتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة لوقف الاعتداءات الإرهابية الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية، وضع حد لتهديداتها لأمن الملاحة الجوية والبحرية وسلامتها ومحاسبة مرتكبيها وداعميها وضمان التنفيذ الكامل لقرارات المجلس ذات الصلة، ولا سيما القرارات 2216 و 2722 و 2817. كما دعت منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو والمنظمات الدولية المعنية إلى الاطلاع بمسؤولياتها في صون أمن الطيران المدني الدولي وسلامته، بما يكفل حماية المدنيين وصون السلم والأمن الإقليميين والدوليين. حصل جهاز المساحة والتسجيل العقاري على شهادة الأيزو الدولية في نظام إدارة الجودة بعد استيفائه لكافة المعايير والمتطلبات المعتمدة دوليا في هذا المجال، مما يعكس التزامه بتطبيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة المؤسسية.
1: وبهذه المناسبة أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن نيل الشهادة يمثل محطة مهمة في مسيرة الجهاز نحو ترسيخ نموذج عمل مؤسسي يتسم بالكفاءة والاستدامة ويواكب متطلبات التحول الرقمي ويدعم مواصلة تطوير الخدمات وتعزيز جودة الأداء وتجربة المستفيدين، موضحا أن تطبيق نظام إدارة الجودة أتاح مراجعة منظومة العمل بصورة متكاملة إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم والتحسين المستمر، بما يعزز كفاءة العمليات وجودة مخرجاتها. من جانبه أكد الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية أن حصول جهاز المساحة والتسجيل العقاري على هذه الشهادة يجسد نجاح الشراكة بين الجهاز والجهات الحكومية في تنفيذ برامج التطوير الإداري، مشيدا بجهود فريق العمل والتزامهم بتنفيذ المشروع بكفاءة وفعالية. في إطار رئاسة مملكة البحرين لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، استضافت مملكة البحرين أعمال الاجتماع العاشر للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.
0: وقد ترأس معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني عماد الاجتماع العاشر للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية. ونقل معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني تحيات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى أصحاب المعالي والسعادة المشاركين وتمنياتهم هذا الاجتماع بالتوفيق والنجاح، معربا معالي عن اعتزاز مملكة البحرين باستضافة عماد الاجتماع وما تجسد هذه الاجتماعات من نهج راسخ في التشاور والتنسيق والتكامل بين دول المجلس. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تراس سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ الاجتماع 28 للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: وخلال الاجتماع أكد سعادته أهمية مواصلة تعزيز مسيرة العمل البيئي الخليجي المشترك وتطوير أوجه التنسيق والتكامل بين دول المجلس بما يسهم في حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية ومواكبة المتغيرات والتحديات المتسارعة وتعزيز السياسات والبرامج البيئية الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. عقدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة سلسلة لقاءات مع مسؤولين وقيادات من كبرى الشركات العالمية في قطاعات السياحة والسفر والضيافة والاستثمار على هامش مشاركتها في القمة العالمية 26 للمجلس العالمي للسفر والسياحة التي استضافتها العاصمة المالطية فاليتا.
0: وبحثت الوزيرة مع وزير السياحة في جمهورية مالطا الدكتور جو إتيان بيلا سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين وتبادل الخبرات في تطوير الوجهات وتنويع المنتج السياحي، مؤكدة حرص مملكة البحرين على توسيع شركاتها الدولية واستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاع. كما بحثت سعادتها مع المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة

0: الأمريكية لشؤون السياحة والقيم نيك آدمز تعزيز التعاون السياحي والترويج للوجهات في الأسواق العالمية وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنشيط السفر وتشجيع الاستثمارات. هذا والتقت الوزيرة ممثلي 4 مجموعة دولية رائدة لبحث فرص التعاون في تطوير المشروعات السياحية المتكاملة والتسويق السياحي الرقمي وتجارب التسوق إلى جانب فرص التوسع والاستثمار الفندقي. حقق فريق البحرين فيكتوريوس 13 للترايثون المحترفين إنجازا مميزا في بطولة العالم للرجل الحديدي أيرون مان في كونا بعدما توج الفرنسي فينست لويس والأمريكية تايلور نيب بلقب الرجال والسيدات إثر منافسات قوية ومثيرة.
1: وتوج الفرنسي فينسنت لويس بلقب الرجال في أول مشاركة له ببطولة العالم للرجل الحديدي بعدما سجل زمنا قدره 7 ساعات و47 دقيقة و27 ثانية في سباق اتسم بالوتيرة السريعة وتبدل الصدارة أكثر من مرة منذ البداية وحتى خط النهاية. أما سباق السيدات فقد سار بإيقاع ثابت نسبيا قبل أن يتحول إلى منافسة مثيرة ومليئة بالتقلبات خلال الأميال الأخيرة لتنجح الأمريكية تايلور نيب في حسم اللقب بزمن بلغ 8 ساعات و36 دقيقة و29 ثانية. ويعكس هذا الإنجاز نجاح استراتيجية الفريق في استقطاب نخبة من الرياضيين العالميين وتوفير البيئة الاحترافية لتحقيق أفضل النتائج بما يسهم في تعزيز حضور مملكة البحرين على الساحة الرياضية الدولية ويؤكد القدرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات في كبرى المحافل العالمية.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: تتغيرون؟
1: يا بنيتي، من يوم ربنا خلق هالدنيا ودبرها من سابع سما فوق، زينها لنا بالنجوم والكواكب وخلاها تضوي علينا. منها نجوم تلمع وتتغير، وفيها اللي يثبت ما يحيد.
0: يبا؟
1: نعم يبا.
0: وهالنجم اللي يبرق في مكانه، كأني سمعت يدي يقول.
1: شي يقول يدك حبيبتي؟

0: نعم، هذا هو نجم الشمال، وأهل البحر سموه الياه لأن جاه النجوم كلها. لو تشرقين وتغربين عنه بيتم في مكانه ما يغيب، وهو دليل وصاحب، وما ضيع طريقه من كان دليله الياه
1: ملك النجوم.
0: نعم، تعرفين لما نشق الصحراء ونركب البحر للسفر والغوص، كان نجم الياه أول من يعين. ما ضاعوا جدودك في غبة بحر أو تيه صحراء لأن الياه دليلهم. وإذا كانت النجوم ملكها نجم الشمال، نجمنا وقائدنا ملكنا حمد.

يا فخر دار العز. كلمات يونس سلمان. ألحان خالد الشيخ. توزيع سيروس.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: مدة الفصل التشريعي 4 سنوات ميلادية، ووفقاً للمادة 58 من دستور البحرين، فإن لجلالة الملك المعظم الحق في أن

أصدر أمراً ملكياً بمد الفصل التشريعي مدة لا تزيد على سنتين، وذلك لإتاحة المجال أمام مجلسي الشورى والنواب لاستكمال مناقشة وإقرار القوانين والتشريعات ومضاعفة الجهود الوطنية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
2: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير،
1: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
1: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا، وإن قال ما تقدر تكمل البرنامج تقدرين وتقدرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
3: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
3: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
3: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
4: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
5: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
6: ألو
7: ألو،
6: مشوار الظهيرة معك.
7: أهلا.

0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
1: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
2: تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية، من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي جاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: صباح ملهم ومتجدد يتجدد معكم مستمعينا، وهذه عودتنا إليكم في صباح الخير يا بحرين. بعد أن توقفنا في فاصل استمعنا من خلاله إلى أولى نشرات إذاعة البحرين، وهذه أطيب تحيات فريق العمل المصاحب لكم حتى 8:30 بمشيئة الله.
3: أهلا ومرحبا فيكم مستمعين، وتحييكم من الإشراف والمتابعة الزميلة العزيزة نورة عبد العزيز،
2: تحييكم من الإعداد الزميلة حصة الدوي،
3: ومن التقديم تحيانا حسن الساعات وشوق الدوسري،
2: ومن الإخراج هذه تحيات الزميل حمد الشريان.
0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: تزامنا مع الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى في شهر أكتوبر، نسلط الضوء اليوم على أهمية الوقاية من الأمراض المعدية وسبل الحد من انتشارها ودور الوعي الصحي في حماية المجتمع. نتحدث عن هذا الموضوع، ويسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الحسين محسن دادي، استشاري طب العائلة بمراكز الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة. دكتور عبد الحسين صباح الخير.
4: صباح النور، وصباح عليكم وعلى جميع المستمعين الأعزاء، وسعيد بهذه الاستضافة الصباحية.
3: نحن أسعد، نصبح لك بالخير دكتور.

0: عبد الحسين في بداية هذا اللقاء بمناسبة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى في شهر أكتوبر، ما هي الرسالة الأساسية التي يسعى الأطباء لإيصالها للمجتمع تحت هذا الشعار؟
1: طبعا الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى هو فعالية سنوية وعادة تقام في شهر أكتوبر. طبعا الهدف منها إيصال رسالة توعية بأهمية مكافحة العدوى واتباع أفضل الممارسات الصحية خاصة في المرافق الصحية، وهذه نتحدث على مستوى المراكز الصحية وعلى مستوى المستشفيات، عن الحد من انتشار الأمراض المعدية والوقاية منها بين المرضى، بالإضافة إلى العاملين الصحيين نفسهم، وبالتالي ينعكس على المجتمع بشكل عام.
2: نعم دكتور عبد الحسين، طبعا هناك عدوى وفيروسات وبكتيريا تنتقل داخل البيئات المغلقة والتجمعات، وأيضا هناك عدوى مرتبطة بالمنشآت الصحية. كيف يمكن حماية المريض من الإصابة بهذه الفيروسات والعدوى؟
1: نعم، عدوى المنشآت الصحية هي كتعريفا هي العدوى اللي يصاب بها المريض أو المرتاد أثناء تلقي الرعاية الصحية في المستشفيات والمرافق الصحية.
2: نعم.
1: ولحماية المرضى احنا الحمد لله في مملكة البحرين في المستشفيات وعلى مستوى المراكز الصحية نطبق إرشادات دولية وطنية صارمة للوقاية من عدوى هذه المنشآت الصحية، وهذه كلها تكون تحت إشراف وحدات مكافحة العدوى. وأبرز هذه الخطوات المتبعة عندنا توعية الكوادر والعاملين الصحيين بشكل مستمر، النظافة والتطهير والتعقيم المستمر للمرافق والأجهزة الطبية، وعندنا نقطة مهمة حاليا اللي هو تقليل الاكتظاظ عن طريق تفعيل المواعيد إلكترونيا، وحاليا تم تفعيل الخدمة المطورة للاستشارات الطبية عن بعد عن طريق الاتصال المرئي، وهذا يقلل الاكتظاظ لأخذ المواعيد أو حتى للاستشارة الطبية، وبالتالي يدخل في تقليل نسبة العدوى وانتقال العدوى بين المرضى.
0: نعم دكتور، يعني نواجه تحدي عالمي يسمى بمقاومة مضادات الميكروبات بسبب الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية، كيف يسهم هذا السلوك الخاطئ في إضعاف منظومة مكافحة العدوى؟
1: 100% مقاومة مضادات الميكروبات والمضادات الحيوية هي عادة تتكون عن طريق الاستخدام العشوائي أو الخاطئ للمضادات الحيوية، فمثلا فرض استخدامها من دون استشارة طبية، أو لا بالعكس في بعض الناس عند عدم إكمال الجرعات والتوقف بمجرد الشعور بتحسن. يعني بعض المرضى مثلا ممكن يوقفون المضاد بعد يومين أو ثلاثة رغم أن الطبيب كان وصفها إلى مدة أطول لكورس كامل مثلا إلى 7 أيام أو 10 أيام، فمجرد تحسن المريض ممكن يوقف المضاد الحيوي، بس هذه بيكون استخدام خاطئ، وهذا يؤدي إلى تكيف البكتيريات ومقاومة العلاج، وبالتالي تصبح الالتهابات العادية والبسيطة صعبة العلاج ممكن في المستقبل إذا رجع الالتهاب مرة ثانية.
2: نعم دكتور عبد الحسين، ترى كيف يمكن للأفراد أن يحدوا من انتشار الإنفلونزا والأمراض التنفسية خصوصا مع تغير الأجواء الآن ودخول فصل الشتاء قريبا؟ ما هي أبسط التدابير الوقائية اليومية التي يمكن للأفراد تطبيقها في المنازل وأماكن العمل؟
1: نعم، للحد من انتشار الإنفلونزا وخاصة مع دخولنا موسم تغيير الأجواء ودخول الشتاء، فأولا مهم النظافة الشخصية عن طريق دائما غسل اليدين بانتظام وبالطريقة الصحيحة وباستخدام الماء والصابون أو المعقمات الكحولية اللي تكون بديلة. أيضا تجنب لمس الوجه خصوصا بعد لمس الأسطح، وآداب السعال عن طريق مثلا تغطية الفم والأنف بمنديل ورقي والتخلص منها فورا بعد الاستخدام. وأحيانا بعض الناس يكون ما عنده مثلا منديل، فممكن استخدام المرفق أو الكوع، وبالتالي نمنع انتقال الرذاذ اللي يكون طالع من الجهاز التنفسي. والشيء النقطة المهمة جدا اللي هو الوقاية الطبية عن طريق أخذ اللقاح، فلقاح الإنفلونزا الموسمية هو بيكون

0: سبيل الأجدر واللي أكثر فاعلية للوقاية من الإنفلونزا وانتشارها.
1: نعم الدكتور عبد الحسين محسن دادي استشاري طب عائلة بمراكز الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، كنت معنا ضيف كريم في برنامج صباح الخير يا بحرين، وكل شكر لك.
0: شكرا جزيلا على استضافتكم.
2: حياك الله دكتور.

0: محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات
2: تحت شعار لا تسهلها عليهم تنطلق الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير مع الزميلة مروة عبد الجواد من إعداد الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية.
3: بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني، انطلقت الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني 2026 التي أطلقها المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة تنظيم الاتصالات تحت شعار لا تسهلها عليهم، والتي تستمر طوال شهر أكتوبر. وحول الحملة حدثتنا الأستاذة نور شويطر رئيس قسم التوعية السيبرانية بالمركز الوطني للأمن السيبراني.
4: الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم تستهدف فيها الجمهور العام بكل فئاته، وتهدف بشكل أساسي لرفع مستوى الوعي بالمخاطر السيبرانية، خصوصاً الاحتيال الإلكتروني وحماية الحسابات والبيانات الشخصية وتعزيز مفهوم الخصوصية الرقمية. طبعاً الحملة مشتركة بين المركز الوطني للأمن السيبراني ووزارة الداخلية وهيئة تنظيم الاتصالات خلال شهر أكتوبر اللي هو الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني، ونقدم فيه مجموعة من الفعاليات والمحاضرات بالإضافة إلى محتوى توعوي ومنشورات وفيديوهات ومنصة توعوية.
3: ومع تطور أساليب الاحتيال واستغلال المحتالين للتقنيات الحديثة، تركز الحملة على حماية الحسابات الإلكترونية والبيانات الشخصية والخصوصية الرقمية، وتعريف أفراد المجتمع بالأساليب التي يستخدمها المحتالون وكيفية التعامل معها وتجنب الوقوع ضحية لها، وهو ما بينته المقدم مريم الضاعن رئيس وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني.
5: تشمل رسالتنا التوعوية التأكيد على عدم مشاركة المعلومات أو الصور الشخصية لأشخاص مجهولين أو حتى فتح الروابط الغير مألوفة، لأنها تكون هذه وسيلة للاستدراج أو الاحتيال الإلكتروني عبر الإنترنت. فإحنا نركز

0: تركز بدور بشكل كبير على دور الأسرة، فمتابعة استخدام الأبناء للإنترنت يكون هي مهمة أولياء الأمور، لكن الأهم هو فتح الحوار والثقة بين الآباء والأطفال حتى يشعر الطفل بأنه يستطيع اللجوء إلى والديه إذا حس بأي خطر أو مشكلة عبر الإنترنت.
1: ولأن وسائل الاحتيال قد تصل إلى المستخدم عبر مكالمة أو رسالة نصية أو رابط أو حساب إلكتروني، يأتي دور قطاع الاتصالات كجزء أساسي من منظومة التوعية والوقاية من خلال تعزيز الاستخدام الآمن لخدمات الاتصالات ورفع وعي المستخدمين بالممارسات التي تساعدهم على حماية بياناتهم وخصوصيتهم، وهو ما وضحته الأستاذة مي الغتم مدير قسم الأمن الإلكتروني بهيئة تنظيم الاتصالات.
2: مع التطور المستمر في خدمات الاتصالات تتطور أيضاً أساليب الاحتيال، ومن أبرزها اليوم هي الرسائل النصية الاحتيالية اللي تظهر للمستخدم وكأنها من جهة رسمية مثل البنوك أو شركات الاتصالات أو شركات التوصيل، لكنها تحتوي هذه الرسائل على روابط احتيالية. فخطورة هذه الروابط إنها ممكن تنقلك إلى موقع مزيف يشبه الموقع الرسمي ويطلب منك بياناتك الشخصية أو المتحدة.

0: الاحتيالات تتطور أيضا أساليب الاحتيال، ومن أبرزها اليوم هي الرسائل النصية الاحتيالية اللي تظهر للمستخدم وكأنها من جهة رسمية مثل البنوك أو شركات الاتصالات أو شركات التوصيل، لكنها تحتوي هذه الرسائل على روابط احتيالية. فخطورة هذه الروابط إنها ممكن تنقلك إلى موقع مزيف يشبه الموقع الرسمي ويطلب منك بياناتك الشخصية أو المصرفية، وهني ممكن يستغل المحتال هذه المعلومات للوصول إلى حساباتك أو إجراء معاملات باسمك. فندعو جميع المستخدمين إلى عدم الضغط مباشرة على أي رابط يوصلكم في رسالة، والأفضل أنكم تدخلون على التطبيق الرسمي للجهة أو موقعها الإلكتروني بشكل مباشر، أو أنكم تتواصلون معها عبر قنواتها الرسمية للتأكيد.
1: جهود وطنية تتكامل ورسالة واحدة تصل إلى الجميع. احمي بياناتك، تحقق قبل أن تستجيب، ولا تمنح المحتال الطريق إليك.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا، نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يقاس بعدد الشركات التي نؤسسها فحسب، ولكن بقدرتها على النمو والتوسع والمنافسة والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. من هنا يبرز السؤال: هل حان الوقت للانتقال من دعم تأسيس الشركات الناشئة إلى صناعة شركات بحرينية قادرة على التوسع والتصدير؟ للحديث حول هذا الموضوع ولتسليط الضوء على أهم تحديات النمو الاقتصادي ودور التمويل والمشتريات الحكومية والشركات الكبرى في دعم التوسع، وكيف يمكن تحويل الأفكار الواعدة إلى مؤسسات بحرينية ذات نمو مستدام، يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف المستشار الاقتصادي الأستاذ محمد الموسوي. صباح عليك بالخير أستاذ محمد.
3: صباح النور أختي، شلونك؟
2: الحمد لله بخير، الله يسلمك.
4: حياك الله أستاذ محمد، سعداء بتواجدك معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين للحديث عن هذا الموضوع الذي لا شك بأنه يهم الكثيرين، وخصوصا أصحاب المشاريع الناشئة والمتوسطة. ترى لماذا تنجح بعض الشركات الناشئة أستاذ محمد حسب خبرتك الاقتصادية؟ لماذا تنجح بعض هذه الشركات في التأسيس ولكن تتعثر عندما تصل إلى مرحلة التوسع؟
3: هي تنشركم على الاستضافة أخي حسن وأختي شوق. فاليوم عندما نتحدث عن ريادة الأعمال في مملكة البحرين، فإننا نتحدث عن أحد المحركات الاستراتيجية للتنويع الاقتصادي، وليس فقط عن تأسيس مشروعات تجارية جديدة. فقد استطاعت مملكة البحرين بفضل الرؤية الاقتصادية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في بناء منظومة متكاملة لدعم ريادة الأعمال وتطوير التشريعات الاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز التنافسية والاستدامة. الآن عندما نرجع إلى سؤالكم، فأعتقد أن هناك فرقا اقتصاديا جوهريا بين نجاح تأسيس المشروع ونجاح بناء شركة مستدامة قادرة على التوسع. فمرحلة التأسيس تعتمد على ابتكار الفكرة وتوافر رأس المال الأول والوصول إلى العملاء، أما مرحلة التوسع فتحتاج إلى منظومة إدارية ومالية وتسويقية أكثر تقدما. فهناك أربع تحديات رئيسية.

0: أولها هي فجوة التمويل التوسعي. بعض المؤسسات تحصل على التمويل عند التأسيس، ولكن تواجه صعوبات عند الحاجة إلى توسع التمويل هذا، وإضافة لذلك مما يساهم في تمويل المخزون والتوسع في الإنتاج والدخول إلى أسواق جديدة. ولله الحمد يعني في المملكة البحرين هناك البرامج متعددة للتمويل لدعم هذه الفئة من المؤسسات بشكل كامل. ثانيا وهو ضعف القدرة المؤسسية، فقد تنجح الشركة في إدارتها من خلال المؤسس نفسه، ولكن تتعثر عندما تحتاج إلى فرق إدارية وحوكمة مالية وأنظمة تشغيل متقدمة. فمملكة البحرين هنا قصص نجاح مختلفة، فمرحلة التجربة من ناحية وضع فريق إداري جديد، تكسب رائد الأعمال فكرة جديدة وتجربة جديدة لخلق الخبرة المناسبة لنقل هذه المؤسسات من المؤسسات صغيرة إلى مؤسسات أكبر وأكثر توسعا. ثالثا وهو محدودية الأسواق والعقود المستدامة، فقد جعلت مملكة البحرين أنظمة حكومية داعمة لفئة المؤسسات الصغيرة المتوسطة لتوجيه بشكل غير مباشر إلى المشتريات الحكومية ومؤسسات البحرين الكبرى الصناعية وغيرها في المساهمة بمشترياتها بنسبة إلى المؤسسات الصغيرة المتوسطة، مما يمكنها من الحصول على عقود طويلة الأجل تساهم في تطورها. رابعا وهي ارتفاع تكلفة النمو، ولله الحمد هناك قاعدة مؤسسية وقاعدة أنظمة وإجراءات داعمة لفئة المؤسسات الصغيرة المتوسطة، مما تيسر عليها عن طريق صندوق العمل تمكين التوسع وتخفيف تكلفة النمو على هذه المؤسسات.
1: نعم أستاذ محمد، يعني كيف يمكن الانتقال من اقتصاد داعم للشركات الناشئة إلى اقتصاد يمكنها من أن تتوسع وتتقدم وإلى نمو مستدام؟
0: هذا الانتقال من اقتصاد الشركات الناشئة إلى اقتصاد الشركات المتوسعة يمثل تطورا مهما في السياسات الاقتصادية، لأنه ينقل تركيزنا من زيادة عدد السجلات التجارية إلى رفع جودة النمو الاقتصادي التي تحققها المؤسسات. ففي اقتصاد الشركات الناشئة نركز على عدد المشاريع الجديدة، على سبيل المثال عدد رواد الأعمال، حجم التمويل الأولي. أما في اقتصاد الشركات المتوسعة فإن مؤشرات الأداء تصبح أكثر عمقا، مثل نمو الإيرادة سنوية، زيادة الصادرات، عدد المؤسسات التي تنتقل إلى فئات اقتصادية أكبر، وارتفاع إنتاجية العامل. في مملكة البحرين لدينا مؤشرات مشجعة، أظهرت البيانات المنشورة الأخيرة عن انتقال مؤسسات، انتقال 2880 مؤسسة من فئة متناهية الصغر إلى الصغيرة، و 785 مؤسسة من الصغيرة المتوسطة، بإضافة إلى 508 مؤسسة انتقلت إلى فئات أعلى. فهذا التصنيف يعتبر إيجابي جدا، بل إنه يوفر أساسا لتطوير سياسات دعم أكثر دقة وتمويل يناسب مع حجم هذه المؤسسات واحتياجاتها وقدرتها على النمو. فبالتالي أقترح أن يكون لدينا مؤشر وطني لقياس انتقال المؤسسات البحرينية بين الفئات الاقتصادية، ومؤشر آخر لقياس الشركات عالية، فهذا سيساعد على تقييم الأثر الحقيقي لمبادرات التمويل والاحتضان والتدريب على مستوى الاقتصاد الوطني.
2: نعم أستاذ محمد، أيضا في ذات السياق نشاهد أحيانا بعض المشاريع التي يعني حتى البعض منها لديه تاريخ في السوق، أيضا يصل إلى مرحلة التعثر عندما يصل

0: إلى التوسع. هل الدعم المالي وحده كاف أم أننا نحتاج إلى أكثر من ذلك؟
1: التمويل يمثل يعني التمويل يمثل عنصرا أساسيا للنمو، لكن هو ليس ضمانا لنجاح المؤسسة. فالتمويل يوفر السيولة، بينما الوصول إلى الأسواق يولد الإيرادات والعقود المستدامة التي تعزز القدرة على الاستمرار والتوسع. فمن منظوري أنا الاقتصادي، نحتاج إلى الانتقال من سياسة تمويل المؤسسات إلى سياسة تمكين المؤسسات من تحقيق الإيرادات وزيادة حصصها السوقية.
0: على غرار لا تعطيني سمكة كل يوم، وإنما علمني كيف أصطاد، هذا هو
1: بالضبط. على سبيل المثال، قد تحصل شركة ناشئة على تمويل بقيمة 100,000 دينار، لكن إذا لم تمتلك قاعدة العملاء الكبيرة أو عقودا تجارية طويلة الأمد، فإن هذا التمويل سيتحول تدريجيا إلى مصروفات تشغيلية. أما إذا حصلت الشركة على عقد مستدام بقيمة مماثلة، فإنه يصبح أساسا لتوليد التدفقات النقدية وتحسين الجدارة الائتمانية والحصول على تمويل إضافي أيضا للتوسع. فبمملكة البحرين لدينا مؤشرات إيجابية جدا على مستوى التصدير، فقد ارتفع صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من نحو 63.9 مليون دينار إلى 112 مليون دينار، بمعدل نمو بلغ 75.3%. هذا يعكس إمكانية زيادة مساهمة الشركات البحرينية في التجارة الخارجية. كما أن خطة مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعام 22 إلى عام 2026 تضمنت محاور استراتيجية كبيرة تجمع بين التمويل والوصول إلى الأسواق وتطوير المهارات والابتكار، وهو توجه يتوافق مع المفهوم الحديث للتنمية المؤسسية. الهدف ليس فقط أن نساعد المؤسسة على الحصول على رأس المال، وإنما أن نساعدها على بناء سوق قادرة على تحقيق الإيرادات المستدامة.
2: نعم أستاذ محمد، يعني كيف من الممكن أن نصنع شركات بحرينية قادرة على التوسع خليجيا؟ أستاذ محمد؟
1: نعم
2: تفضل.
1: أرى أن البحرين تمتلك مقومات مهمة لصناعات شركات إقليمية، فهي تعتبر الأساس، لأنها وضعت الإجراءات والأنظمة الرئيسية لاحتضان هذه النوع من المؤسسات، من أبرزها الأنظمة الدعم المالي والإجراءات الحكومية والتصنيف التجاري لحجم المؤسسة، مما يساعدها على تأسيس ثم الانتقال إلى مرحلة التوسع خليجيا. إضافة لذلك، البحرين لديها موقعها الاستراتيجي وتطور منظومتها المالية والمصرفية وكفاءتها البشرية، والتي هي دائما كانت تخلق الفرق في الشباب البحريني المبدع والمتمكن، والذي دائما عكس تطوير المنظومة الاقتصادية بمملكة البحرين وإمكانية الشخصية كشاب لديه الأفكار الحديثة والجديدة على مستوى الأنظمة المصرفية والأعمال الرقمية. فارتباط كل هذه الأسس لتنويع نوعية المؤسسات المقدمة تشكل عامل جد لدى الأسواق الخليجية والعالمية. فالتوسع الخارجي يحتاج إلى الانتقال من عقلية الشركة المحلية إلى عقلية المؤسسة الإقليمية. ولله الحمد،

0: مجلس التعاون الخليجي يعني يعكس نموذج توسع جدا ملائم إلى رواد الأعمال البحرينيين والمؤسسات البحرينية. ويمتلك ثلاث عناصر نعتبرها احنا يعني عناصر جوهرية لخلق النجاح في التوسع الإقليمي هذا. العنصر الأول هو قابلية تكرار النموذج التجاري، لأن السوق تمتلك عرض وطلب بشكل كبير ومتناغي، فالشركة قادرة على تقديم منتجها وخدماتها في أكثر من سوق دون الحاجة إلى إعادة بناء منظومتها التشغيلية بالكامل. العنصر الثاني وهو بناء الشراكات الاستراتيجية مع الموزعين والمستثمرين والمؤسسات الخليجية الأخرى، وذلك يساعد على تخفيض تكلفة الدخول إلى الأسواق الجديدة. أما العنصر الثالث وهو أعتقد يعني من أهم العناصر، فهو دعم الجاهزية التصديرية. نحن نملك من مملكة البحرين مؤسسة صادرات،
1: صحيح،
0: والتي تهيئ جميع السبل للمؤسسات الصغيرة المتوسطة للانتقال في مرحلة التوسع، وتهيئ لها جميع أنواع الدعم والتوجيه للوصول إلى الأسواق الخليجية والعالمية، فيما يشمل بذلك أيضا المواصفات الفنية والامتثال التنظيمي للأنظمة الدول التي ستحصل على السلع والمنتجات من مملكة البحرين.
1: نعم.
0: ومن المقترحات التي أراها مناسب هو إنشاء مسار متخصص نسمي على سبيل المثال من البحرين إلى الأسواق الخليجية.
1: نعم.
0: يركز على اختيار المؤسسات التي تمتلك منتجات قابلة للتصدير، ننتقل إلى مرحلة تأهيلها، وبالنهاية ربطها بعقود وشركاء تجاريين في دول.
2: يعني للأمانة أستاذ محمد، يمكن من خلال برنامج صادرات وبرنامج قمنا بالعمل فيه في تلفزيون البحرين، وبما يخص كل ما يتم صناعته في مملكة البحرين وتصديره إلى باقي دول العالم، هناك الكثير من الشركات الصناعية اللي بالفعل احنا نفتخر فيها، ودور صادرات البحرين في تسهيل العمليات والإجراءات، ووزارة الصناعة والتجارة في تسهيل هذه العمليات أن يتم تصدير المنتج البحريني بكل فخر إلى باقي دول العالم. هناك العديد من الشركات اللي وصلوا إلى مناطق عالمية بعيدة، هناك منتج بحريني يحمل علم البحرين، فإحنا نفخر بهذه الصناعات ونتمنى التوفيق إلى باقي المؤسسات البحرينية اللي بادية خطواتها الصغيرة في يعني عالم الوصول إلى الأسواق والتصدير. فكنت معنا اليوم ضيف كريم في برنامج صباح الخير يا بحرين، كل الشكر لك الأستاذ محمد الموسوي المستشار الاقتصادي على هذه المداخلة الطيبة للأمانة. ويعني اليوم احنا نشوف صناعات بحرينية جميلة وصلت إلى أبعد بقاع العالم، كل الشكر لك.
0: شكرا جزيلا.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: في ساحات المدارس لا يبدأ اليوم الدراسي فحسب، بل تتشكل ملامح الانتماء وتغرس قيم الولاء ويتجدد الاعتزاز بالوطن. فالطابور الصباحي ليس مجرد تقليد يومي، بل رسالة تربوية ووطنية تسهم في بناء شخصية الطالب وتعزز هويته الوطنية. نتحدث عن أهمية الطابور الصباحي ودوره في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء مع الباحثة في البروتوكول والهوية الوطنية الأستاذة عالية الهملان. صباح عليك بالخير أستاذة عالية.
3: صباحك الله بالنور أخوي حسن وأختي شوق، وأصبح على المستمعين جميعا.
2: أهلا وسهلا.
4: يا أهلا ومرحبا فيك أستاذة عالية، وسعيدين بتواجدك ويانا اليوم في برنامج صباح الخير يا بحرين. إذا ممكن تطلعين أستاذة عالية، يرى بعض الناس أن الطابور الصباحي مجرد روتين يومي يمكن اختصاره أو حتى الاستغناء عنه، فما رأيك في هذا الموضوع؟
3: أول شيء أحب أشكركم على هذا السؤال المهم. في الحقيقة أن الطابور الصباحي هو مو مجرد روتين عابر، بل هو مؤسسة تربوية مثقفة، فهي اللحظة الأولى اللي يلتقي فيها الطلبة بجماعته، فهو يتعلم النظام، يتعلم الانضباط، احترام الرموز، وأيضا من خلاله نزرع في القيم الوطنية قبل شرحها في الكتب. لذلك أنا دائما أقول من أراد أن يبني جيل واعي بهويته يبدأ من الطابور الصباحي.
4: نعم
2: بالفعل أستاذة عالية. و يعني على ذكر الطابور الصباحي، طبعا الطابور بمختلف فقراته المتنوعة يعني يسهم كذلك في تحديد أو تعزيز انتماء الطالب للمدرسة وكذلك للوطن إذا ما رأينا المشهد بشكل أوسع، فكلمينا عن هذا الموضوع.
3: هو الانتماء شعور ينمو بالتكرار والممارسة مو بالشعارات. لما يوقف الطالب كل يوم الصباح في الساحات المدرسية مع زملائه يرددون مع بعض النشيد واحد ويرفعون علم واحد، فإنهم يتعلمون أن في شيء يجمعهم. هذا الشعور يبدأ من الصغر، وانتماء يبتدي الانتماء عند الطالب من الصف، من ثم للمدرسة، ومن ثم يمتد ليصبح انتماء للوطن. والطفل إذا يعتاد أنه يوقف خلف علم بلاده كل يوم، ما بيشوفه أنه علم بس مجرد رمز، بل هو جزء من ذاكرته اليومية لما يكبر.
4: بالفعل يعني أستاذة عالية، ما هي الرسالة اللي تودين إيصالها لأبنائنا الطلبة الأعزاء حول أهمية مشاركتهم في الطابور الصباحي؟
3: أقول لهم أن رسالتي لكل طالب وطالبة، ما يشوفون أن الطابور الصباحي كوقت مستقطع من يومهم، بل هو فرصة ليبنون فيهم أنفسهم وكونوا حاضرين وواعيين ومعتزين. فإن وقوفكم اليوم في صف واحد خلف علمكم هو تدريب لكم على أن أنتم تكونون في القد مواطنين يقفون خلف وطنهم في كل الميادين. الوطن ما ينبني بالكلمات، بل هي بالعادات الصغيرة اللي نمارسها كل يوم.
2: بالفعل أستاذة عالية، وإحنا حقيقة نستذكر اللحظات الأولى لنا في طابور الصباح، ويعني دور إذاعة المدرسة في تكوين وتشكيل حقيقة العديد من المواهب الإعلامية اللي يعني نستذكرها بكل اعتزاز وتقدير، ونوجه لها التحية. بدأت من طابور الصباح، بدأت من مواجهة الجمهور، بدأت من يعني تقديم الفقرات وغير ذلك. حقيقة احنا شاكرين لك شكر جزيل على تواجدك معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين، ونرجو لك صباح مفعم بالأمل. الباحثة في البروتوكول والهوية الوطنية الأستاذة عالية الهملان، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك.

0: صدق أحس ولهت على أيام المدرسة وإن إحنا نوقف في الطابور الصباحي يعني وإن كنا نروح وتعرف من الصبح وقعدة الصبح حسن، إلا إنه كان له جو خاص وطعم خاص. وأيام المدرسة دائما نستذكر فيها محطات جميلة في حياتنا.
1: بالفعل شوق، ويعني حقيقة نستذكر بكل الاعتزاز أساتذتنا ويعني معلمينا اللي كانوا يشجعوننا دائما خطوة بخطوة علشان ننمي هذه المواهب، ويعني كذلك نركز على العديد من الجوانب اليوم احنا قاعدين نستفيد منها حقيقة، واحنا نقدم هذه الرسائل لجمهورنا ولمستمعينا الكرام اللي أيضا يرافقوننا من ساعة الصباح الباكر.
0: بالفعل إذا ممكن مخرجنا حمد الشريان، يعني أنا دائما كنا في وقت المدرسة مع نهاية الطابور تنحط أغنية بين عيني لتعزيز الولاء، فيعني احنا كنا رايحين للصفوف كنا نسمع هذه الأغنية ونردد هذه الأغنية لما لها من شعور وطني عميق يحمل فينا كل ذرة حب وتقدير إلى وطننا الغالي مملكة البحرين. شكرا حمد، شكرا أم سلطان، دائما يعني كانت هذه الأغنية مرتبطة مع الطابور الصباحي.
1: بالفعل إذن بهذه الذكريات الجميلة وبهذه الأهازيج الوطنية الخالدة لكم التحية مستمعينا في ختام مشوارنا الصباحي لهذا اليوم، على أمل اللقاء إن شاء الله بكم في حلقة الغد والمحطات واللقاءات التي دائما اعتدتموها في صباح الخير يا بحرين.
0: نعم، ولكم تحية فريق العمل من الإشراف والمتابعة، أحييكم الزميلة نور عبد العزيز.
1: لكم تحية من الإعداد من الزميلة حصة الدوي،
0: ومن التقديم تحايانا حسن السعاتي وشوق الدوسري،
1: وهذه تحيات الإخراج تقبلوها من الزميل حمد الشريان.
0: تابعوني البحرين في أمان الله.

أبناء الوطن الأوفياء، أنتم النبتة الخيرة التي تزهر أوراقها حتى في أصعب الظروف. شكرا لكم ولعطائكم. البحرين تمضي بثبات.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه، يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه، ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أشياء يجب أن يعرفها الرجل عن المرأة.
2: المرأة في كثير من الأحيان لما تقول شيء مو بالضرورة أنها تعنيه، لأنها تتكلم من مشاعرها فقط، وغالبا هذا الكلام ما يرتبط بالمنطق أو العقل. المرأة عندها شعور الخوف من الرفض دائما، لأنه يشكل لها إزعاج في الداخل. المرأة تميل إلى الكلام الطيب واللطيف في كثير من الأحيان أكثر من الهدايا القيمة، لأن الكلمة عند المرأة مهمة جدا وتعني لها الكثير. لا تحتاج المرأة إلى حل لمشاكلها في كثير من الأحيان، إنما تحتاج إلى أحد يستمع لها كنوع من التعاطف معها، وهي في داخلها قد توجد الحل بنفسها دون الحاجة إلى تدخل الرجل، ولكن تحتاج إلى تأييد وتوافق واستماع. تحتاج المرأة أن يكون شريك حياتها بمثابة الصديق لها، يشاركها في أمورها الخاصة، في مشاكلها، وهي كذلك تكون كالمستشار له ويكون مستشار لها.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال بعض السلف: إن أولى الناس بالعفو أقدرهم على الانتقام، وإن أنقص الناس عقلا من ظلم من دونه. أبلغ الكلام ما صحت مبانيه ووضحت معانيه، أبلغ الكلام ما قل مجازه وحسن إيجازه، وأعرب الضمير واستغنى عن التفسير. التواضع من سمات علية القوم وخيارهم رجالا ونساء، فهو صفة محببة لبني البشر، فكلما زاد تواضع الإنسان زادت مكانته في القلوب احتراما ورفعة، فاللطف وملاينة الناس حلة لا تبلى، ورداء ضاف يجمل به المؤمن حقا.
0: ما خط القلم.
2: قال بعض الحكماء: عشرة أشياء شرف للبدن: العلم والحلم والورع والتقى والخلق الحسن والاحتمال والمداراة وكظم الغيظ وترك السؤال. قيل في الرشوة والأمانة: إذا رشوة في باب قوم تقحمت لتسكن فيه والأمانة فيه، سعت هربا منه وولت كأنها حليم تولى عن جواب سفيه.
0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. عضوية الاتحادات البرلمانية.
1: يشارك مجلس الشورى من خلال الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أو منفرداً في عضوية عدد من الاتحادات والهيئات والمؤسسات البرلمانية الدولية والإسلامية والعربية التي يقرر المجلس الاشتراك في عضويتها أو المساهمة في أعمالها.

0: إقليمية ودولية. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: رئيس اللجنة. أبنية وشوارع ومرافق، مفردات تشكل الأحياء، والأحياء في حاجة إلى لجنة تهتم بأمورها. أدرك الجميع أهمية الموقف، وبادر عدد من السكان لترشيح أنفسهم أعضاء في لجنة الحي. أما أبو سعيد وأبو وليد فقد قررا إقامة مهرجان خطابي يتم من خلاله انتخاب أحدهما رئيساً للجنة.
1: سيداتي وسادتي، يمر حينا بمنعطف خطر. نحن نعاني نقصاً كبيراً في المياه، ولا بد من حل.
2: انظروا من يتحدث عن مشكلة المياه، إنه الرجل الذي يسبب الفيضانات كلما أراد غسل سيارته.
1: سأطلب من المعنيين أن يبنوا لنا خزاناً كبيراً لخزن المياه. لا تنسوا أن في حينا مكاناً مناسباً لبناء الخزان، إنها الفسحة الخلفية.
2: أليست هذه الفسحة التي يتكلم عنها أبو سعيد المرشح الأول لرئاسة اللجنة هي المكان الواسع الذي حوله أطفال الحي إلى ملعب للكرة والتنزه فيها؟
3: سأطلب من المعنيين أن يبنوا خزاناً. يا عزيزي، حينا في حاجة إلى محول للكهرباء يا ذكي.
2: انظروا من يتكلم عن المحول الكهربائي. لطالما رأيت مصابيح بيتك منارة في عز الظهر.
4: لا هذا ولا ذاك، اسمح لي أن أبدي رأيي.
3: تفضل، ولم لا، على رئيس اللجنة أن يحترم آراء ناخبيه. تفضل تفضل.
4: المساحة الحالية كانت حلاً لمشكلة أطفال الحي، وتلك المساحة وفرت لهم فرصة الإفادة من وقت الفراغ وإفراغ طاقاتهم فيها.
3: ماذا؟ ماذا؟ وقت الفراغ؟ هذا ما كان ينقصنا.
5: نحن في حاجة إلى مدينة ألعاب.
1: ما هذا الكلام الذي لا يفيد؟
0: وبدأ النقاش الحاد بينهما، كل يصر على رأيه هو الصحيح، ولا أحد يستمع إلى الآخر، ولم يخرج بنتيجة، والسبب هو التفرد بالرأي وعدم استماع الرأي الآخر. فمن حقك أن تطالب الآخرين باحترام رأيك، ومن واجبك احترام رأي الآخرين. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى

والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم.

دور البحرين في تقديم الرعاية الصحية. أولت البحرين الرعاية الصحية أولوية واهتماماً من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين، لما افتتحت مستشفى النعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع، ودائماً نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين.

0: aqua. أنا المرض.
1: أمراض تتكلم.

0: أتدري أمرا يا كريم؟
1: ماذا يا زينة؟
0: من ينظر إلى وجهك اليوم يقول إنك تعاني من اكتئاب شديد.
1: أعوذ بالله وقاني الله منه.
0: ياه، لما انتفضت هكذا؟
1: لأني أعرف مراحله ومخاطره ومعاناته.
0: حقا؟ أنا كنت أتحدث هكذا مصادفة.
1: أما أنا فقد تابعت كل ما يتعلق به بدقة.
0: إذن فقد أصيب به شخص قريب إليك.
1: نعم فعلا، أخي رامز مدير المبيعات في الشركة التي يعمل فيها أخوك أيضا.
0: أها، وما الذي سبب لأخيك حالة الاكتئاب؟
1: كان يعقد آمالا كبيرة على صفقة يحققها للشركة يرقى على أثرها إلى منصب مدير فرع، ولكن الصفقة باءت بالفشل الذريع.
0: للأسف إنها صدمة ليست سهلة أبدا، خصوصا لشخص ناجح في حياته العملية.
1: صحيح، فقد أدت هذه الصدمة إلى أن يعاني من اعتلال عقلي ويصبح عاجزا عن الخروج من بؤسه، واستمر اكتئابه يتفاقم حتى غدا عاجزا عن ممارسة حياته العادية.
0: أها، وهل كان يعيش في عزلة عمن حوله؟
1: أجل، يشعر بالذنب دائما وبأنه مضطهد.
0: وهذه هي كل أعراض مرض الاكتئاب؟
1: لا، هناك أعراض كثيرة بعد، منها السوداوية بشكل مفرط وعدم الاكتراث بما يجري حوله واضطراب أكله ونومه، هذا عدا عن التململ والغضب والتوتر الدائمين.
0: حسنا، وأخبرني، هل ظل أخوك بعد إصابته بمرض الاكتئاب يذهب إلى عمله؟
1: أجل، ولكن كان رؤساؤه يشتكون من تدني أدائه في العمل وقلة تركيزه، حتى أنه كان غالبا ما ينسى تناول طعامه، ففقد الكثير من وزنه وصار هزيلا.
0: وكيف تصرفت زوجته وأولاده وأنتم إخوته وأهله حيال هذا الوضع؟
1: برأي الطبيب الذي أشرف على علاجه وكان شفاؤه بعون الله على يديه، فقد تصرفنا كلنا حيال حالة أخي الصحية كما يجب.
0: طيب، عندي فضول شديد لأعرف تفاصيل عن الأمر إذا أمكن.
1: إذن استمعي إلى حكاية أخي رامز مع مرض الاكتئاب وسوف تشبعين فضولك.
0: حسنا، لقد شوقتني إليها.

0: هل نمت جيدا اليوم يا رامز؟
1: سواء نمت أم لم أنم، بماذا يعنيك هذا الأمر؟
0: أنا زوجتك، إذا لم يعنيني هذا الأمر فمن سيعني؟
1: لا أحد، لا أحد.
0: رامز يا زوجي، إذا كان هناك ما يزعجك أخبرني، فإن استطعت ساعدتك، وإلا طلبت لك مساعدة من أحد من أهلك.
1: أجل، هناك ما يزعجني.
0: ما هو؟ قل لي.
1: وجودي في هذه الدنيا، أنا أكره الحياة، أكرهها.
0: خفف عنك وانظر حولك، تجد أشياء كثيرة جميلة، إن لم يكن في العمل ففي بيتك. أولادك يكبرون وهم ما شاء الله مهذبون، أذكياء، متفوقون في دراستهم.
1: كفى كفى كفى، أرجوك دعيني وحدي.
0: اهدأ اهدأ يا رامز.
1: كفى.
0: كما تشاء.

أحسنت يا رامز، أحسنت. هكذا أريدك مستسلما لي للاكتئاب، ضعيفا عاجزا عن مواجهتي، غير قادر على النظر إلى مباهج الحياة. استمر هكذا وسوف أسيطر عليك أكثر، فأصيبك بعسر هضم وصداع وبأحسن

أعراض نفسية شديدة تجعلك أضعف وأضعف. ما عليك إلا أن تحافظ على سوداويتك وعدم اكتراثك بما يجري حولك، وسأتمكن أنا الاكتئاب من التأثير حتى على طريقة عمل دماغك، فتعيش تحت سيطرتي وتنفذ ما أمليه عليك.

0: ياه، صارت الساعة الرابعة فجرا ولم أتمكن من النوم بعد. ما هذه الأفكار التي تخطر لي؟ أجل، سعيد وجمال ونبيل كلهم يكرهونني ويضمرون لي الشر، وسامر وأسعد ليسا بأفضل من الآخرين. لا أريدهم، كلهم ليسوا محبين أو مخلصين، ليتهم يموتون.
1: سمعتك تصرخ يا رامز، هل بك شيء؟
0: لا لا يا زوجتي لا.
1: أتريد أن أعد لك كوب حليب تشربه يساعدك على النوم؟
0: لا لا لا، لا أريد شيئا، ولا توقظيني للذهاب إلى العمل لأني سأمضي يومي في الفراش.
1: حسنا حسنا يا رامز.

0: والحل يا منير؟
1: الحل يا زوجة أخي. الحل يا زوجة أخي هو...
0: قلها وأرحني.
1: الحل في إدخال أخي رامز إلى مستشفى الأمراض النفسية.
0: تقصد مستشفى المجانين؟
1: لا، بل مستشفى الأمراض النفسية.
0: هل هذا رأي طبيب واحد فقط أم عدد من الأطباء؟
1: إنه رأي أكثر من 10 أطباء يا زوجة أخي، ما دام رامز يرفض مراجعة الطبيب خجلا أو تكابرا، فالحل الوحيد هو في دخوله المستشفى.
0: يعني سيعالج في المستشفى نفسيا؟
1: نفسيا ودوائيا أيضا، فالأدوية المضادة للاكتئاب تساعد على تحسين حالته إن شاء الله.
0: وكم سيمكث في المستشفى؟
1: من 2 إلى 3 أسابيع.
0: ويسمحون لنا بزيارته يوميا؟
1: بعد انقضاء 2 أسبوع يسمحون لكم بزيارته، فإن لم توتره الزيارة يصبح بمقدوركم زيارته ساعة تشاؤون.
0: طيب، ومن سيقنعه بالذهاب إلى المستشفى؟
1: هذا الرذاذ المخدر الذي أعطاني إياه الطبيب سيجعله يغيب عن الوعي، فنتمكن من نقله إلى المستشفى.
0: جعل الله شفاءك قريبا يا زوجي رامز.

تعتقد زوجة رامز وأخوه منير أنهما سينجحان في تخليص رامز مني من مرض الاكتئاب، لكن لا، خسئا. فأنا متأصل في عقله ونفسه وأصور له الدنيا سوداء والحياة كريهة حزينة، وسأدفعه لمقاومة العلاج وعدم تقبله. لن أخسر مريضا كرامز، مريضا متجاوبا ومطيعا. سيبتعد عن عائلته وأهله وأصدقائه لمدة أسبوعين. إنها مدة كافية لإقناعه بما أشاء.

0: لا أريد دواء، أخرجوني من هنا، أخرجوني.
1: اهدأ اهدأ.
0: وأنت كف عن النظر إلي كل الوقت، أنام وأنت واقف قبالتي، وأصحو وأنت في مكانك. اذهب اذهب من هنا.
1: اهدأ اهدأ.
0: اغرب عن وجهي. أنت تكرهني، تريد قتلي. لا لا لا، بل أنت تغار من نجاحي وعبقريتي. ثم من أنت لتتواجد معي في غرفة واحدة؟ ها؟
1: اهدأ أيها الممرض.
2: نعم نعم يا دكتور.
1: أعطه حقنة مهدئة، وغدا أريد تقريرا مفصلا عن وضعه في 24 ساعة الأخيرة.

0: رامز. رامز؟
1: نعم، من أنت؟
0: أنا؟ صحيح صحيح، أنت لا تعرفني، فقط تحس بي.
1: من أنت؟ وأين أنا؟
0: أنا مرضك، الاكتئاب، وأنت في المستشفى.
1: أنا في المستشفى ولكن لن أشفى. أنا على الفراش يكرهني الغشاش، أنا أتكلم لكن لا أتألم. موجوع أنا من ألم الدنيا. إنما سعيد لأني بعيد. تررم تررم.
0: أحسنت أحسنت يا رامز، أحسنت، لقد ساعدتني كثيرا، فأنت الآن مصاب بالاكتئاب الهوسي، أي بأخطر مراحلي، أنا الاكتئاب.

0: وبعد أيها الطبيب، ماذا سنفعل الآن؟
1: ألم تسمع بمقولة آخر الدواء الكي؟
0: بلى،
1: آخر الحلول التي بين أيدينا هي معالجته بالصدمة الكهربائية إذا لم يتجاوب مع العلاج الذي بدأناه اليوم.
0: ومتى تظهر فاعلية أو عدم فاعلية هذا العلاج؟
1: غدا مساء يا أستاذ منير.
0: قلت تريد أن تبشرني أيها الطبيب؟
1: نعم، لقد سمعت جيدا.
0: أخبرني المزيد أرجوك، فأنا غير مصدق.
1: حسنا، لقد تجاوب أخوك رامز مع العلاج وأعطى نتيجة إيجابية فاجأتنا.
0: هو أين هو الآن؟
1: يقوم بإجراء بعض التمارين الرياضية.
0: هل يمكنني أن أراه؟
1: اليوم يمكنك أن تراه، لكن عن بعد، وبدءا من الأسبوع المقبل يمكنك أن تراه في أي وقت إذا استمرت حالته النفسية بالتحسن.
0: إن شاء الله. عن إذنك لأخبر زوجته وأولاده، فهم بانتظار خبر جيد عنه على أحر من الجمر.

0: ممتاز ممتاز، طالما أن وضع رامز الصحي تحسن والحمد لله، ننتظر حتى الشهر المقبل أيضا.
1: فعلا يا زوجة أخي، فالأزمة التي مر بها أخي رامز ليست بالأمر الهين لا عليه ولا علينا.
0: أجل.
1: وفور خروجه من المستشفى ينصح الطبيب بأن تذهبوا كلكم في إجازة ترفهون فيها عن أنفسكم،
0: وهو كذلك.

0: سامحيني على كل ما بدر مني.
1: لا أحمل لك في قلبي ونفسي إلا كل تقدير ومحبة يا رامز مهما بدر منك.
0: شكرا، شكرا لك.
1: ثم أنت كنت تعاني من مرض نفسي خطير، والمهم أنك شفيت منه والحمد لله.
0: الحمد لله، مرت علي أيام كأنها كابوس قاتل.
1: والآن؟
0: الآن أرى الحياة حلوة وناسها أحلى، وأحلى ما فيها أنت والأولاد.
1: إذن تفضل.
0: ما هذا؟
1: بطاقات سفرنا لقضاء إجازة ترفيهية أنت وأنا والأولاد.
0: هيا، ماذا ننتظر؟

0: تبا لي تبا. شفي مني، قضى عليه، عاد سعيدا مبتهجا محبا، وسيعود ناجحا سحقا. خسرت واحدا من مرضاي، من مرضى الاكتئاب. رامز، رامز، إلى أين يا رامز؟
1: ابكي ابكي حتى تندثر أيها المرض الحقير.
2: استمعتم إلى حلقة من برنامج
3: أمراض تتكلم.
2: أمراض تتكلم، المادة العلمية
3: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
2: الإعداد الإذاعي والإخراج
3: نوال حجازي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان، لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية، حيث يكون للشعبة لجنة تنفيذية تشكل بداية كل دور انعقاد برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية 8 أعضاء، يختار كل مجلس 4 منهم بالانتخاب، وتتولى اللجنة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية،

0: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
1: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب مع حلقة جديدة من معجم الألفاظ والتعابير الشعبية. وأفردنا 4 حلقات سابقة للحديث عن رمضان، ولرمضان وقع جميل في النفس. في المجتمع البحريني كنا نستعد لرمضان قبل تشريفه لنا، وفي الوداع أيضا نودعه. لعل الأطفال هم يمتازون بأن رمضان لا وقع خاص. الطفل في رمضان كان يسمح له أن يتأخر في الليل، لأن الاعتقاد السائد بأن الجان مربطين يعطي الطفل نوع من الشجاعة ويجعله يرتاد أماكن ما كان ليرتادها في الأيام الغير رمضانية. يعني في ذاك الزمن، في 40s and 50s and 30s، عندما كانت الكهرباء شحيحة وإلى الآن ما لم تنتشر تمام الانتشار، كانت الدنيا ظلمة. فكان الناس يعني بعد صلاة العشاء في بيوتهم عندهم الفنارة ويقعدون، الطفل يلعب في النهار، إنما في رمضان حتى في ذيش الأيام كان يلعب في الليل. ليش؟ لأنه ما كان يخاف من الظلام، وكان يروح ينزل في البحر ويروح في الأحواط ويروح يلعبون الصعقير وينخشون عن بعض في أماكن تجلب الخوف في ذاك الوقت، ولكن في رمضان ما تجلب الخوف لأنه للينان ومربطين. وطبعا أهم لعبة عند الأطفال في ذلك الوقت الصعقير، وتحدثنا عن أغاني الأطفال. أغاني الواقع شيقة ولذيذة وجميلة جدا، وفي بعضها تكاد تذوب رقة بعض ألحانها في منتهى الرقة والعذوبة. وأذكر أغنية رمضانية تقول: يا طير الأخضر وين بتبات الليلة، ببات عند أهلي والقمر شقاق الليلة. عزيزي المستمع، نقلب صفحة جديدة من معجم الألفاظ والتعابير الشعبية، وعندنا عنوان يقول: من صيدلية الشعب. وتحت هذا العنوان عندنا السواك

رب. وأيضا في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. معلم البشرية الرسول الكريم علمنا أمور كثيرة في نفسنا وفي الدين وفي يعني علمنا ما يصلح لديننا ودنيانا. السواك يعني شوفوا لولا أن يعتقد الرسول الكريم أنه بيكون في صعوبة على أمته لأمرهم في كل صلاة أن يستعملون السواك، يعني باختصار غسل الفم. قد يكون الآن أنواع المعاجين الموجودة هي البديل الطبيعي أو البديل الحديث للسواك، ولكن السواك نفسه إلى الآن نحن نرى بعض الناس يستعملونه، والشيء بالشيء يذكر. نحب نذكر اللي يستخدم السواك في غير مكان الصحيح، يعني أحيانا نكون احنا في مجلس والأخ يبطل حلجة ويضرب الحلجة رايح جاي بذي، وكل ساعة قام وبصق، هذه منظر غير حضاري، ولو أنه قاعد يستخدم شيء حضاري. ممكن مثل ما قال الرسول عند كل صلاة عندما يتيدد يترك حق روحه فرصة دقيقتين ثلاثة أربع يستخدم السواك، بدل ما يدخل العود ذي في حلجة وهو جالس قدام الأوادم ورايح جاي يفرك حلجة قدام خلق الله. على كل حال يقول ابن القيم في كتابه المشهور الطب النبوي، يقول أصلح ما اتخذ السواك من خشب الأراك، ولا ينبغي أن يؤخذ من شجرة مجهولة، فربما كانت سما. وهذا طبعا كلام صحيح، وينبغي القصد في استعماله، فإن بالغ فيه فربما أذهب طلاوة الأسنان وصقالتها. يعني أيضا كل شيء زاد عن حده ينقلب ضده. ويواصل الحديث يقول وإذا بولغ في استخدام السواك ربما هيئ الأسنان والفم لقبول الأبخرة المتصاعدة من المعدة والأوساخ، ومتى ما استعمل باعتدال جلي الأسنان وأطلق اللسان ومنع الحفر وطيب النكهة ونقى الدماغ وشهى الطعام. وأجوده ما استعمل مبلولا بماء الورد طبعا. وفي السواك عدة منافع، فهو يطيب الفم ويشد اللثة ويقطع البلقم ويجلو البصر ويصلح المعدة ويصفي الصوت ويعين على هضم الطعام. شجر الأراك ذي شجرة مباركة، وكان الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يتخذ من عيدانها مساويك، وغالبا ما يؤخذ من جذور الأراك البالغة من العمر السنتين أو الثلاثة، ويكون المسواك جاف وأحيانا أخضر، كما أحيانا يؤخذ من الأقصان، وما للقصن لا ريحة خاصة ولا طعم حراق، لأن فيه مادة تسمى علميا مادة السنجرين، وهي مكونة من اتحاد زيت الخردل مع سكر العنب. يعني بعد تحليلها العلم الحديث عندما حللوا هذه المادة الموجودة في السواك وجدوا أنها تتكون من مادة تسمى السنجرين ومع سكر العنب الفركتوز يعني وزيت الخردل، ولأن خلطت الثلاثة ذيلة طبعا يطلع لهم رائحة حادة وطعام حراق. ولو احنا تطعمنا عود السواك الطري الحديث نجد ان في طعم حراق ايضا. هذه الاشجار المباركه تنمو في الاماكن الحاره والاستوائيه، وتكثر عاده في اوديه الصحاري، وقليلا ما تكون في الجبال، وتوجد بكثره في المملكه العربيه السعوديه في منطقه عسير وفي جيزان وفي ابها كذلك. وهذا العود اللي هو الأراك أيضا ينمو في سيناء وفي صعيد مصر وفي السودان وفي إيران وفي شرق الهند. وتشابه الشجرة

سواك بحرنا المفردة سميناها مسواتش أو مسواك. في البداية ثبت في الصحيحين عن الرسول الكريم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وأيضا في صحيح البخاري: السواك مطارة للفم مرضاة للرأس.

0: خرشابه الرمان، يعني شكلها كنها شجره الرمان. واثبتت الابحاث الطبيه ان السواك الماخوذ من شجره الاراك غنيه بالمواد المطهره والمنظفه والقابضه والمانعه للنزف اللثوي وللعفونه، وكذلك قاتله للجراثيم، لان قلنا فيه كثير من الاحماض. واكتشف العلم الحديث ان ماده التانيك اسيد هي ماده في الواقع مضاده للتعفنات والاسهالات، موجوده ايضا في علف الاراك. وايضا موجوده ماده تسمى سنجرين، هي عباره عن جلوكوز مكون من اتحاد زيت الخردل مثل ما قلنا. وايضا هناك نوع من الخمائر تسمى ميروسين. وفي الواقع كتب طبيب ألماني عن في مجلد المجلة عام 61 قرأنا مقال حق عالم ألماني اسمه رودات، كان مدير معهد علم الجراثيم والأوبئة في جامعة روستوك في ألمانيا. يقول: قرأت عن السواك الذي يستعمله العرب كفرشاة أسنان في كتاب لرحالة زار بلاد العرب، وعرض الكاتب الأمر بأسلوب ساخر لاذع، اتخذه دليلا على تأخر هؤلاء الناس الذين ينظفون أسنانهم بقطعة من الخشب في القرن العشرين. ولكن أخذت المسألة من وجهة نظر أخرى وفكرت: لماذا لا يكون وراء هذه القطعة من الخشب، ودعني أسميها فرشاة أو فرشاة الأسنان العربية، لماذا لا يكون وراءها حقيقة علمية؟ يواصل هذا العالم يقول: وتمنيت لو استطعت إجراء التجارب عليها ضمن التجارب الأخرى التي أجريها على غيرها. ثم حانت الفرصة حينما سافر زميل لي من العاملين في حقل الجراثيم، هو الدكتور هورن، في بعثة علمية إلى السودان، وعاد ومعه مجموعة من هذه العيدان، وفورا بدأت في إجراء أبحاثي عليها. سحقتها وبللتها ووضعت المسحوق المبلل على مزارع الجراثيم، فظهرت على المزارع آثار كتلك التي يقوم بها البنسلين. إن هناك حكمة كبيرة في استعمال العرب للسواك بعد بله بالماء، لأن استعماله جافا لا ينجح العمل لما يحويه من مادة مضادة للجراثيم. ولو استعمل جافا فهناك اللعاب الذي يمكنه حل هذه المادة. أما الحكمة الأخرى في تغيير السواك من حين لآخر، ذلك لأنه يفقد مادته الهامة المقاومة للجراثيم بطول الاستعمال. إذن عزيزي المستمع، ثبت، يعني العلم الحديث أثبت أن هذا العود الخشبي الذي نستخدمه في تنظيف أسناننا فيه مادة ومواد كثيرة، مو مادة، إنما أهم شيء أثبت العلم الحديث، وعالم ألماني وحط اسمه على المقال ونشره، أثبت أن فيه يقوم بما يقوم به البنسلين، أي معقم للفم. لذلك لما نقول أن معلم البشرية قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك قبل كل صلاة، معنى معلم البشرية بحق وحقيق وأثبت العلم الحديث ذلك. وأشوف المخرج أشر لي وقول لي الحلقة خلصت، وأتمنى لقاءكم في حلقة قادمة في أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: حققت مملكة البحرين إنجازات تنموية رائدة في إطار الالتزام بسياسة الانفتاح الاقتصادي وتهيئة الأجواء التشريعية والتنظيمية المثالية أمام تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات. هذا الشيء أسهم بتنويع القاعدة الإنتاجية ودعم العمالة الوطنية، وكذلك تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في ظل الرؤية الاقتصادية لملك البلاد المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه.

0: أصوات في ذاكرة الحضارة.
1: أصوات في ذاكرة الحضارة،
0: حلقات مسلسلة تحكي قصة حياة ثلاثة أدباء احتضنت إبداعاتهم جزيرة الحياة أوال.

0: ثلاثة من تلك الأصوات التي تفتحت للحياة في القرن العشرين.
1: أصوات في ذاكرة الحضارة.
0: كتبها للإذاعة محمد حميد السلمان.
1: إخراج محمد الجابر.

0: السلام عليك يا عبد الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى أين أنت ذاهب يا عيسى؟
0: إلى بيت عبد الرحمن القصيبي.
1: ولماذا؟ هل يقيم وليمة عشاء هذه الليلة؟
0: لا يا عبد الله، لا، لقد جاءه مولود جديد بالأمس، اسمه غازي، وسأذهب لأهنئ بالغازي الجديد.
1: ما شاء الله، ولكن لم أسمع بهذا يوم أمس.
0: لا يعقل، أيمكن أن تكون من الأحساء وتعيش في الهفوف ولا تعلم بميلاد طفل جديد للسيد عبد الرحمن الرجل الطيب الصالح؟
1: الصراحة كنت مشغولا خلال اليومين الماضيين في الزراعة. انتظرني، خذني معك يا بارك. أنا أيضا

0: كان ذلك يا عزيزتي في مارس من عام 1940، وللأسف قبل ولادتي بثلاثة أشهر توفي جدي لوالدتي. فتأثرت جدتي جدا بهذه الفاجعة، ومما زاد المأساة وهم في نشوة الفرح بولادتي أن انتشر وباء التيفوئيد في منطقة الإحساء في شهر نوفمبر من عام ولادتي نفسه.
1: عبد الرحمن أبا عادل، عبد الرحمن،
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم يا عزيزتي نعم.
1: لا أعتقد أن هناك أملا في الشفاء يا أبا عادل.
2: لا حول.
1: أنا منذ أسبوع هنا على الفراش، وقد جربت الأدوية الشعبية ولا فائدة.
2: لعنة الله على هذا الوباء، لست أدري من أين جاء ولماذا أنت بالذات وما زلت في عمر الزهور. هل يمكن أن تذوي الورد بهذه السرعة؟
1: عبد الرحمن، أريد أن أرى أولادي عادل ونبيل وغازي، أرجوك أحضرهم لي بسرعة، أريد أن أقبلهم قبل الوداع.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. حاضر.
3: هيا عبد الرحمن، ماذا حدث لابنتي؟ أخبرني ماذا حدث، أخبروني ماذا حدث.
2: لا شيء، هي كما كانت منذ أسبوع، هي في غرفتها على السرير

0: وقد طلبتك وطلبت الأطفال. سأذهب لإحضاره.
1: ماذا؟ هل كنت أبحث لها عن دواء عند أم عطية؟ نظر عيني يا بنيتي، نظر عيني. لا لا لا يمكن، لا يمكن. قبل أشهر أفقد أباك والآن لا لا يا عزيزتي. لقد وعدتني أم عطية بأنها ستحضر الدواء لهذا الوباء اللعين. تجلدي، تجلدي يا صغيرتي، تجلدي.
2: لا فائدة يا أمي، لا فائدة، لقد حانت ساعة الرحيل.
1: لا تقولي هذا يا أم عادل، لا تقولي. ستعيشي يا صغيرتي. لا يمكن، أنت ما زلت في 29، ما زلت في ربيع العمر، في تفتح الزهور. لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن أن تقطف هذه الزهرة مني أيضا. في عام واحد أفقد أعز ما عندي في هذه الدنيا، زوجي وابنتي.
2: أمي، أعيديني بأن تهتمي بولدي الصغير القاسي، فهو ما زال الشهر التاسع من عمره، لم يفطم بعد ولم ينطق باسمي حتى الآن.
1: ستعيشين له يا بنيتي، ستعيشين له ولبقية أولادك. تجلدي، تجلدي، رحمة الله واسعة يا صغيرتي. يا الله، ألطف بعبدتك الضعيفة، ألطف بها يا الله.
2: هي على تربيتها، أعطيه من حنان الأم الذي سيفقده سريعا. هل تعيديني يا أمي؟ هل وصيتك قاسي؟ قاسي؟ يا أمي،
1: ابنتي، ابنتي، ابنتي.
2: وأريد أولادي، نادني عبد الرحمن.
1: هوني عليك يا عزيزتي،
2: أريدهم كلهم،

اسمحي لي يا عزيزتي، لم أكن أود مضايقتك، لكن هذه هي ظروف البيئة التي ولدت ونشأت فيها، بيئة نفسية حزينة. توفيت والدتي بالتيفوئيد اللعين وهي في ربيع العمر، وتكفلت بتربية جدتي إثر وصية أمي ورغبة من جدتي في ذلك، على الرغم من أنها كانت في حالة نفسية بالغة الكآبة بعد فقد زوجها ثم ابنتها الوحيدة وانتقالها من المجتمع الذي ألفته وأحبته في الحجاز إلى مجتمع جديد غير مألوف في الإحساء. ثم في البحرين بعد أن بلغت 5 من العمر، حيث كان والدي مشغولا بأعماله التجارية الواسعة وبشؤون عائلته الكبيرة، ولم تكن طبيعة العلاقات العائلية أيامها تتيح للأب أن يلعب دورا كبيرا في تنشئة أولاده، وكانت تربية جدتي لي ولإخوتي خير تربية رحمها الله.

0: اسمع يا غازي، ستذهب اليوم إلى المدرسة الشرقية.
1: أعرف يا جدتي، وسيكون صفي في أول حديقة كما أخبرني والدي.
0: شاطر يا غازي، كن ولدا مؤدبا يا بني،

0: واحذر دائما، ولا تلعب في الشارع بعد انتهاء المدرسة، أبوك سيأخذك من عند المدرسة إلى البيت.
1: ولكننا في فريق الفاضل وبيتنا قريب من المدرسة، فلماذا لا أتي ماشيا وحدي أو مع الصبية؟
0: لا يا ولدي لا، أخاف عليك من وحدتك، أخاف أن أتركك تذهب وتعود لوحدك، ربما تضل الطريق يا عزيزي ولا تجد من يدلك على بيت القصيبي بعد ذلك. أخاف عليك من حصى ورمل الطريق، أخاف عليك يا غازي من نسيم الهواء وشعاع الشمس. لا يا غازي، اسمع كلام جدتك.
1: حاضر يا جدتي، والآن أعطيني كيس الأكل الذي أعددتيه لي لأكله.
0: حاضر يا أعز صغاري، خذ، هذه هي عدة المدرسة، وليوفقك الله في دراستك.

0: حسناً فعلت يا صلاح حين ذكرت البيئة النفسية التي نشأ فيها شاعرنا القصيبي. لأن تلك الأجواء التي أحاطت به في نشأته الأولى وخوف الجميع عليه وعلى أنفسهم من القدر والمرض وعاديات الزمن.
1: نعم يا دكتور.
0: نعم، ترك بصمات لم تنمحي في أعماق الشاعر ونجحت في التسلل إلى أشعاره.
1: هذا ما توقعته. لأن ديوانه الأول أشعار من جزائر اللؤلؤ الذي نظم قصائده بين سن 17 والعشرينيات يتشح بوشاح الحزن والحرمان واليأس.
0: جيد جيد، حسنا فعلت يا صلاح. وسأعطيك معلومات إضافية حول سنوات الدراسة في مدارس البحرين آنذاك عندما جاء غازي القصيبي من الإحساء بعد الحرب العالمية الثانية ليدرس فيها بالمدرسة الشرقية بوسط المنام.
1: التي كانوا يسمون الأول ابتدائي بها أولى حديقة.
0: ليس تماما. فالمراحل الدراسية آنذاك كانت كالتالي: مرحلة الحديقة تمتد لثلاث سنوات.
1: نعم.
0: والابتدائية 4 سنوات، والمرحلة الثانوية وكانت تعادل المرحلة الإعدادية الآن تمتد ل4 سنوات أيضا.
1: إذن فقد أنهى شاعرنا المرحلة الثانوية والتوجيهية هنا في البحرين.
0: كلا يا صلاح.
1: إذن
0: فلم تكن مرحلة الثانوية التوجيهية تمنح شهادتها في البحرين في أوائل الخمسينيات حين غادرها غازي القصيبي إلى مصر، إذ كان لابد من السفر إلى الخارج للحصول على التوجيهية. لذلك سافر غازي القصيبي عام 1956 إلى مصر للحصول عليها من المدرسة السعيدية في مصر.
1: إذن فقد بدأت موهبة غازي القصيبي الشعرية تتفجر هناك في القاهرة.
0: لا يا صلاح لا.
1: ماذا إذن؟
0: لقد نظم غازي القصيبي الشعر وهو ابن 12.
1: ابن 12؟
0: نعم نعم يا صلاح، وسنناقش هذا في الغد قبل محاضرة الساعة 9 صباحا.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع

أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته الكريمة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. ولدى وصول موكب جلالة الملك المعظم إلى موقع الاحتفال ترافقه كوكبة من خيالة الشرطة، كان في الاستقبال معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جواب

0: الذهبية إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، رفع فيها إلى المقام السامي لجلالة الملك المعظم أيده الله أطيب آيات الفخر والاعتزاز لتفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. وأكد رئيس مجلس النواب في برقيته اعتزازه وتقديره بالكلمة السامية التي تفضل بها جلالة الملك المعظم خلال افتتاح دور الانعقاد وما تضمنته من توجيهات سامية تمثل نبراسا للارتقاء بالعمل البرلماني.

البرلماني وتحقيق أفضل الإنجازات بما يتوافق مع تطلعات جلالته حفظه الله ورعاه. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، رفع فيها إلى المقام السامي لجلالة الملك المعظم أيده الله عظيم التقدير والامتنان لتفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. وأعرب رئيس مجلس الشورى في البرقية عن عظيم الفخر والاعتزاز بالخطاب السامي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وما تضمنه من رؤية شاملة وتوجيهات سامية وتطلعات وطنية مهمة ومعان عميقة حددت مسارات العمل الوطني والتشريعي وتوصل مبادئ دولة المؤسسات والقانون والثوابت الوطنية الراسخة. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بمناسبة تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بافتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمناسبة تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بافتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن ما يجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أواصر أخوية وروابط تاريخية وإرث مشترك يشكل أساسا راسخا لتعزيز التعاون والتكامل بينها بما يحقق تطلعات دول المجلس وشعوبها نحو مزيد من التنمية والازدهار. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية بحضور سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة ومعالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع العاشر للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 28 للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها مملكة البحرين. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أهمية مواصلة توجيه الجهود نحو تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وتعزيز إسهام الاستثمارات في إقامة المشاريع التي تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرصا أوسع لأبناء البحرين بما يرفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى ترأس سموه اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية بمقر المجلس في خليج البحرين بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر القضيبية البروفيسور تيموثي أنسول المدير المؤسس لمركز علم الآثار الإسلامي بجامعة إكستر في المملكة المتحدة، حيث خص سموه بإهداء كتابه علم الآثار الإسلامي من منظور عالمي في مقدمته تقديرا وعرفانا لدعم سموه وتشجيعه له على تأليفه وإصداره. وأكد سموه حفظه الله خلال اللقاء أهمية مواصلة دعم الجهود والمساعي المبذولة في مجال التنقيب والآثار بما يسهم في الكشف عن المزيد من الشواهد التاريخية والحضارية والحفاظ عليها. أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون

0: الشباب بالخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. وأوضح سموه أن الخطاب السامي حمل مضامين وطنية رفيعة تعكس حكمة جلالة الملك المعظم في قيادة مسيرة مملكة البحرين وترسيخ ثوابتها وصون مكتسباتها، مشيرا إلى أن ما تضمنه من رؤى وتوجيهات يجسد نهجا ملكيا يجعل من الوفاء للجذور التاريخية قوة دافعة نحو المستقبل ومن تلاحم القيادة والشعب أساسا راسخا لاستمرار النهضة الوطنية. أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالمضامين الوطنية التي تضمنها الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. مؤكدا سموه أن الخطاب الملكي السامي يشكل خارطة طريق وطنية لمواصلة مسيرة البناء والتطوير ويعكس حرص جلالته على ترسيخ المكتسبات وتعزيز مكانة المملكة في مختلف المجالات. برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب عقد المجلس جلسته الإجرائية الأولى من دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس. وفي مستهل الجلسة ألقى معالي رئيس مجلس النواب كلمة أشاد فيها بالرعاية الملكية السامية لأعمال مجلس النواب والدعم اللامحدود للسلطة التشريعية، مثمنا بكل الفخر والاعتزاز المضامين الرفيعة التي جاءت في الخطاب الملكي السامي، مؤكدا مواصلة التعاون والتنسيق مع مجلس الشورى. ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الجلسة الأولى الإجرائية في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس، وتم خلال الجلسة تلاوة الأمر الملكي بشأن دعوة مجلسي الشورى والنواب لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس. ومن ثم ألقى معالي رئيس مجلس الشورى كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد أشاد فيها بالرعاية الملكية السامية لأعمال مجلس الشورى والدعم اللامحدود للسلطة التشريعية، مثمنا بكل الفخر والاعتزاز المضامين الرفيعة التي جاءت في الخطاب الملكي السامي، مؤكدا مواصلة التعاون والتنسيق مع مجلس النواب. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ الاجتماع 28 للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وخلال الاجتماع أكد سعادته أهمية مواصلة تعزيز مسيرة العمل البيئي الخليجي المشترك وتطوير أوجه التنسيق والتكامل بين دول المجلس بما يسهم في حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية. حقق فريق البحرين فيكتوريوس 13 للترايثلون للمحترفين إنجازا مميزا في بطولة العالم للرجل الحديدي آيرون مان في كونا بعدما توج الفرنسي فينسنت لويس والأمريكية تايلور نيب بلقبي الرجال والسيدات إثر منافسات قوية ومثيرة. ويعكس هذا الإنجاز نجاح استراتيجية الفريق في استقطاب نخبة من الرياضيين العالميين وتوفير البيئة الاحترافية لتحقيق أفضل النتائج بما يسهم في تعزيز حضور مملكة البحرين على الساحة الرياضية الدولية ويؤكد القدرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات في كبرى المحافل العالمية.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. إصدار القانون
2: تعتبر مرحلة إصدار القانون من المراحل التي يمر بها مشروع القانون بعد اعتماده والموافقة عليه من مجلسي الشورى والنواب، ويختص جلالة الملك المعظم بإصدار القوانين التي يقرها المجلسان خلال 6 أشهر على الأكثر من رفعها إلى جلالته إذا لم يعترض عليها، وإلا عد القانون مصدقاً عليه بقوة الدستور.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الآراء الشائعة اللي نسميها أحياناً بديهيات من كثر ما أغلبنا متفق عليها، هل هي الصح دائماً؟ هل نجرب أحياناً نسمع آراء غيرها ونوقف عند الأسباب العلمية والمنطقية اللي تدعمها؟ معاكم محدثتكم مريم فقيهي والمخرجة أمينة إسماعيل، وهذه المساحة اللي نقترب فيها من الرأي غير الشائع.
3: رأي غير شائع.
2: جسم الإنسان يتكون من خلايا بشرية. لأول لحظة ممكن تبين لكم هذه الجملة على أنها حقيقة بديهية جداً، لكنها في الواقع جملة غير دقيقة، لأن خلايانا البشرية اللي يقدر عددها بعشرات التريليونات تزاحمها عشرات التريليونات الأخرى من الكائنات الحية الدقيقة أو الميكروبات اللي تكون جزء أساسي من أجسامنا. والكثير من العلماء يؤكدون أن عدد الميكروبات في أجسامنا يفوق عدد الخلايا البشرية بنسبة توصل إلى 57%. هذه المعلومة تفتح أبواب كثيرة لنظرة قد تكون غير شائعة عن الميكروبات ومساحة وجودها في حياتنا وطبيعة علاقتها فينا، خصوصاً أن الميكروبات في نظر الكثير من الناس عبارة عن أجسام مسببة للمرض ومؤشر لقلة النظافة. لذلك السؤال اللي يطرح نفسه، ما هو المصدر اللي جاء منه هذا العدد الهائل من الكائنات الدقيقة؟ وماذا تفعل كل هذه الكائنات في أجسامنا؟ نقدر نتخيل جسم الإنسان على أنه كوكب يضم مختلف البيئات والأحوال المناخية، وفي كل بيئة تسكن مجموعة من الكائنات اللي تقدر تتكيف مع الخصائص المناخية والجغرافية لهذه البيئة. والكائنات اللي نقصدها بلا شك هي الميكروبات أو الكائنات الحية الدقيقة. على سبيل المثال، الوجه واليدين من الأماكن الجافة والباردة والمفتوحة على العالم الخارجي، وهذه يجعلها معرضة باستمرار للميكروبات المهاجرة من البيئة الخارجية، خصوصاً مع اللمس أو الاقتراب المستمر من الكائنات الأخرى أو الجمادات. مثال آخر، أقدامنا بيئة رطبة بامتياز لأنها تحتوي على حوالي 600 غدة عرقية تفرز خليط من الأملاح والجلوكوز والفيتامينات والأحماض الأمينية، وبالتالي هي منطقة مثالية تماماً لنشوء وتمدد مستعمرات البكتيريا. من وين جاتنا كل هذه الميكروبات؟ لما كنا أجنة في بطون أمهاتنا كنا خاليين من أي ميكروبات، لأن رحم الأم معقم تماماً بحسب اعتقاد العلماء. صحبة الإنسان مع الميكروبات تبتدي من لحظة الولادة، وتحديداً أثناء خروج الطفل من جسد الأم عبر قناة الولادة في الولادة الطبيعية. وفي هذه اللحظة يكتسب الإنسان حوالي 3/4 الميكروبات اللي تبقى عايشة في مختلف أنحاء جسمه. هل تتسبب هذه الميكروبات بأي ضرر للطفل؟ على العكس تماماً، حمام الميكروبات اللي يتعرض له الطفل لحظة الولادة يكون له انعكاس إيجابي على صحته طوال حياته. فالدراسات أثبتت أن الطفل اللي يولد بالعملية القيصرية وبالتالي ما يمر عبر قناة الولادة الطبيعية المليانة بالميكروبات، ترتفع عنده احتمالات الإصابة بمختلف أنواع الحساسيات والاضطرابات الهضمية والربو والسمنة في وقت لاحق من حياته، لأن ما يمتلك نفس الميكروبات اللي يمتلكها الطفل المولود عبر ولادة طبيعية. الميكروبات بالتأكيد تتنوع ما بين ميكروبات نافعة وأخرى ضارة، لكن بالحديث عن الأنواع النافعة تحديداً، فالفوائد اللي

0: نقدمها لصحتنا لا تعد ولا تحصى. خلينا نتكلم مثلاً عن الميكروبات الموجودة في الأمعاء. هذه الميكروبات تتحكم في تخزين الدهون وتساعد في تنشيط الجينات في الخلايا البشرية المسؤولة عن امتصاص العناصر الغذائية وتفتيت السموم وتكوين الأوعية الدموية. هذه الميكروبات النافعة أيضاً تعمل على تجديد بطانة الأمعاء والجلد واستبدال الخلايا الميتة والتالفة بخلايا جديدة، وتتنافس باستمرار مع أي ميكروبات خارجية ضارة وتمنعها من الاستقرار في أجسامنا. وهذه كلها يعني أن الميكروبات النافعة تشكل جزء أساسي من نظام المناعة في الجسم، ولها دور في وقايتنا من الأمراض أكبر بكثير مما نتخيل. أساساً هذه الميكروبات بتفاعلها مع الجهاز المناعي تساهم في تحديد أنواع الخلايا المناعية اللي يولدها الجسم. وهذه النقطة شرحها الصحفي المتخصص في مجال العلوم إد يونغ لما قال: جهازنا المناعي غير مصمم بالفطرة لمعرفة الفرق بين الكائنات المتعايشة مع أجسامنا وغير المؤذية لها وبين الكائنات المسببة للأمراض. الميكروبات هي التي تجعل الفرق بينهم واضحاً بالنسبة للمناعة. ولهذا السبب تدمير الميكروبات النافعة في أجسامنا عن طريق التناول المفرط للمضادات الحيوية بدون إشراف طبي مثلاً يؤدي إلى اختلال توازن المناعة، لأن المضادات الحيوية ببساطة ما تفرق بين الميكروبات النافعة والميكروبات الضارة وتقضي عليها جميعاً. إلى جانب كل اللي ذكرناه، الميكروبات اللي تقيم معانا في أجسامنا وتحديداً في الأمعاء لها دور مفصلي في صحتنا النفسية. هذه النقطة أشارت لها العديد من الدراسات والأبحاث العلمية، ومن ضمنها تحليل لبيانات طبية لأكثر من 1000 شخص في بلجيكا وهولندا، اتضح من خلاله أن وجود بعض الأنواع من بكتيريا الأمعاء مرتبط بشكل وثيق بارتفاع جودة الحياة عند فئة من هالأشخاص، وبالمقابل غياب هذه الأنواع من بكتيريا الأمعاء عند فئة أخرى مرتبط جداً بإصابتهم بالاكتئاب. هذا الاكتشاف أحدث ثورة في فهم الأمراض والاضطرابات النفسية والسلوكية، لأن هذه الاضطرابات في نظر العلم ما عادت ترتبط بالدماغ فقط، لكنها أيضاً مرتبطة بحالة جهازنا الهضمي وتحديداً أمعائنا، وتحديداً أكثر الميكروبات النافعة اللي تسكن في هذه الأمعاء. إذن الرأي غير الشائع لليوم يقول الميكروبات ليست مجرد كائنات تزورنا من الخارج وتحمل معاها المرض. بعض أنواع الميكروبات مقيمة بشكل دائم في أجسامنا، بل وعددها يفوق عدد خلايانا البشرية، ولها علينا أفضال صحية لا تعد ولا تحصى فيما يتعلق بالكثير من الجوانب مثل الهضم والمناعة والصحة النفسية. نلتقي في حلقة مقبلة مع رأي جديد من الآراء غير الشائعة ونظرة جديدة من زاوية مختلفة. إلى اللقاء.
1: رأي غير شائع مع مريم فقيه وأمين إسماعيل.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.

0: إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.
2: يا من إليه جميع الخلق يبتهلون،

العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة، والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة من دستور

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا كان العبد في صلاته فإنه يقرع

0: باب الملك، وأنه من يدأب قرع باب الملك يوشك أن يفتح له. قالوا في الأمثال: الفقر ابن الكسل، ليس من ثوبه يعرف العاقل، كثرة الكلام تصم الآذان، والعطاء القليل أفضل من الوعد. قيل في غنى النفس: لا فقر كفقر القلب، ولا غنى كغنى النفس، لا قوة كرد الغضب، لا نور كنور اليقين، ولا يقين كاستصغار الدنيا، ولا معرفة كمعرفة النفس.
1: ما خط القلم.
0: قال بعض الحكماء في التقوى: التقوى هي العدة الباقية والجنة الواقية، سادة الناس في الدنيا الأسخياء، وفي الآخرة الأتقياء، شرف الدنيا في ظاهر التقوى، وفي باطنها عزة الآخرة. عفة مع تقوى خير من سرور مع فجور، ومن لم يكن له من دينه واعظ لم تنفعه المواعظ.
1: ما خط القلم.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

لنبدأ بالحديث عن كلمات المرور. تخيل أنك تستخدم نفس كلمة المرور لجميع حساباتك، يعني إذا اخترق أحدهم حساباً واحداً ستكون جميع حساباتك في خطر. نصيحة اليوم: استخدم كلمة مرور مختلفة لكل حساب، وإذا كنت تجد صعوبة في تذكرها هناك حل. استخدم برنامج إدارة كلمات المرور. بضغطة زر يمكنك إنشاء كلمات مرور قوية وتخزينها بأمان. اجعل حساباتك محمية مثل قلعة رقمية. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي جاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: تقع وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا ضمن المراتب الخمسة الأولى في تصنيف أكثر الدول جذباً للسياح، ويرجع هذا الشيء إلى الآثار الثمينة اللي خلفتها الحضارات العريقة اللي قامت فيها، كالآثار اللي تعود إلى الحقبة اليونانية والحقبة الرومانية، بالإضافة إلى شواطئها الممتدة على مساحات شاسعة واللي تمتاز بجمالها ورونقها الساحر، والمطاعم المنتشرة في جميع أزقتها اللي تقدم أشهر وأشهى المأكولات التقليدية، ومن أهمها البيتزا والمعكرونة. إيطاليا، إيطاليا هذا البلد اللي يزوره نحو 44 مليون سائح سنوياً.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: بالنسبة إلى إيطاليا، أنا زرت فيها منطقتين رئيسيتين، يعني اللي هي واحدة اللي هي فينيسيا طبعا مشهورة معروفة، منطقة معروفة اللي هي البندقية، ومعروفة بالممرات المائية اللي هو القنوات المائية، الأكلات البحرية، الوجوه القناع فينيسيا اللي تهرب المنطقة. طبعا فينيسيا منطقة حارة نسبيا خصوصا في الصيف، أنا ما أفضل إذا واحد يحب يزورها يروح، ما يروحها في فصل الصيف طبعا بتكون جدا حارة. ورحت ميلان في إيطاليا. بعد
3: إيطاليا من الدول الجميلة، زرت في إيطاليا مدينة فينيس أو منطقة فينيس اللي هي البندقية، استمتعت طبعا بأجواءها المائية والإضافة للأكلات الجميلة المتواجدة في فينيس. زرت ميلان طبعا حق التسوق والاستمتاع بأجواءها الجميلة جدا. أنا سعيد بزيارتي إلى إيطاليا.
4: من الدول اللي خاطري أزورها هي إيطاليا، لأن بغض النظر على أنها منشأ أكلتين المفضلتين الباستا والبيتزا، إلا أن فيها شيء يميزها عن باقي الدول وهو برج بيزا المائل، وكون الفكرة حقت البرج أنه كل شوي يميل أكثر من قبل تخليني أتحمس أني أشوفها شخصيا وأحضر شكله، أنه نظريا شلون قاعد يصير الشيء وشلون هو ثابت حتى هو مائل.
5: سافر ويانا.
1: تعد الجمهورية الإيطالية إحدى الدول الأوروبية الواقعة في جنوب القارة في شبه القارة الإيطالية.

إيطاليا، واللي تمتد إلى أكبر جزيرتين في منطقة البحر الأبيض المتوسط وهما صقلية وسردينيا، تلتقي حدودها مع كيل من فرنسا، النمسا، سلوفينيا، سويسرا. أما عن التقسيم الإداري فتتكون من 20 إقليم، وتتمتع 5 من هذه الأقاليم فقط بحكم ذاتي، وكل إقليم مكون من مقاطعات تشمل المدن والقرى.

0: رحلة عبر الأثير.
1: يعد المناخ العام في إيطاليا متنوع بسبب الاختلاف في الارتفاعات بين المناطق الجغرافية، وتبدأ فترة الطقس البارد بين شهري ديسمبر ويناير، أما الطقس الحار فيبدأ في الفترة الزمنية بين شهري يوليو وأغسطس، ويصل معدل درجات الحرارة السنوية في منطقة بو إلى 13 درجة مئوية، أما في صقلية فيوصل إلى ما يقارب 18 درجة مئوية، وتقدر الحرارة في السهول الساحلية بحوالي 14 درجة مئوية.
0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ جولتنا السياحية مستمعينا في إيطاليا من العاصمة روما، واللي تعتبر أكبر مدنها وأكثرها سكاناً، فيصل عدد سكانها إلى 2.7 مليون نسمة. يمتد تاريخ مدينة روما على مدى 2500 سنة، فكانت المدينة عاصمة المملكة الرومانية العظيمة، وتعتبر إحدى أماكن ولادة الحضارة الغربية والجمهورية الرومانية، فخلف هذا التاريخ العديد من معالم السياحة في إيطاليا. بإمكانكم مستمعينا الوصول إلى مدينة روما عن طريق مطار روما الدولي، أو ما يسمى بمطار ليوناردو ديفنشي، أكبر مطارات إيطاليا، ويقع على بعد 35 كيلومتر من قلب روما، واللي يحتوي على أشهر الأماكن التاريخية.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: دعونا مستمعينا نتعرف على أهم المعالم السياحية في روما، ونبدأ مع برج بيزا المائل. يصنف هذا البرج بكونه واحد من عجائب الدنيا السبع نظراً لارتفاعه بزاوية مائلة عن الأرض، ويشكل هذا البرج أهم وجهة سياحية في روما اللي ينبهر بها السياح ويلتقطون بجانبها الصور التذكارية. مدرج الكولوسيوم، يعود تاريخ البرج إلى العصر الروماني، حيث تم تشييده بحجمه الضخم الكبير اللي تتوسطه ساحة كبيرة خصصت في ذلك الوقت لاستضافة معارك المصارعين الدامية، ويقع بالقرب من المدرج نافورة تريفي اللي تشتهر في إيطاليا بإلقاء الزائر لها للعمل النقدية في مياهها، فتذكر الأساطير بأن من يلقي عملة معدنية فيها سيعود إلى روما من جديد.
0: رحلة عبر الأثير.
1: البانثيون في روما، تعني هذه الكلمة إنها معبد كل الآلهة، ويعتبر أقدم مبنى بقبة ما زال قائم في مدينة روما، وفي قديم الزمان كان مبنى كمعبد لجميع آلهة روما القديمة، وهو أفضل مبنى محفوظ من ذلك العصر، أي من القرن التاسع عشر، وكان يستخدم ككنيسة مسيحية، ويعتقد أن هذا المبنى يعود للمعماري تراحان أبودولوس الدمشقي، وقد بني في عهد الإمبراطور الروماني هادريان بمساعدة مهندسيه المعماريين البارعين. نافورة تريفي، تم بناء هذه النافورة تحت قصر عتيق فخم، وقد تم الانتهاء من بناء النافورة في سنة 1762 من تصميم الفنان نيكولا سالفي، ويقف تمثال نبتون الشهير في منتصف النافورة على عربة يجرها حصانين، تحيط بها عذراوات الأسطورة الثلاثة، وستبقى هذه النافورة أكبر نافورة في المدينة بارتفاعها اللي

0: تصل إلى 26 متر واتساع 20 متر، وتعتبر أشهر نافورة في تاريخ الفن والأدب والسياحة والآثار. ساحة نافونا من أشهر ساحات مدينة روما الإيطالية وأكثرها جذباً للسياح، تضم العديد من المعالم السياحية مثل نافورة الأنهار الأربعة ونافورة مور وكنيسة سانت أغنيس وغيرها، كما أنها تضم العديد من المطاعم والمقاهي اللي تعج بالحياة الليلية.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: السلالم الإسبانية، وهي عبارة عن مدرج واسع يربط بين دوار إسبانيا وساحة تري ييني تادي مونتي، وتقع السلالم في ميدان كبير يتوسطه دوار القارب، ويسمى أيضاً دوار القارب القديم اللي يرمز لحادثة غرق روما القديمة لما فاض نهر التايبر وجرفت مياه النهر القارب إلى هنا. ومن مناطق الجذب السياحي في روما المنتدى الروماني، وهو عبارة عن ميدان مستطيل الشكل كان يقع في قلب روما القديمة، وكانت تقام فيه الاحتفالات الشعبية والانتخابات الحكومية، وكان مركز هام للخطابات العامة وإجراء المحاكمات العلنية. يتميز هذا المنتدى بكونه قلب الحياة الاقتصادية والتجارية في روما، ويعتقد أنه كان أشهر ملتقى في التاريخ، وذلك نسبة لما يحتويه من تماثيل عديدة تخلد ذكرى الرجال الرومان القدماء.
1: رحلة عبر الأثير.
0: السياحة في ميلان. تعتبر ميلانو ثاني أكبر مدن إيطاليا بعد العاصمة روما، وتضم هذه المدينة العديد من وجهات السياحة ومنها المثيرة للاهتمام والعديد من المباني التاريخية، فأينما توجهت في مدينة ميلان سترى جوانب جميلة تجعل من زيارتك تجربة ممتعة ومثيرة. ومن أبرز المناطق السياحية في ميلانو ساحة دومو، وهي من أشهر الأماكن السياحية وتعتبر وجهة رئيسية لسياح المدينة بسبب احتضانها لكاتدرائية دومو الشهيرة، أحد أكبر الكاتدرائيات في العالم، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: مسرح لاسكالا ميلان هو أحد أشهر دور الأوبرا في العالم، ويقع في مدينة ميلانو. تم افتتاح هذا المسرح في سنة 1778، ويقع المسرح داخل مبنى فخم، وتقام على منصة حفلات لكبار المطربين العالميين. كاتدرائية ميلانو تعد من أكبر الكنائس في العالم، تقع في وسط مدينة ميلان، وقد تم بنائها في سنة 1386، واستغرق استكمال بنائها 500 سنة تقريباً. وعلى الرغم من طول المدة اللي استغرقتها عملية البناء والتطوير ومشاريع الإصلاح إلى يومنا هذا، فذلك لا يبدو غريباً لمن يرى الدقة والاحترافية والتصميم المذهل المحيط بهذه الكاتدرائية.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: يعد سوق غاليريا فيتوريو إيمانويل الثاني من أقدم المجمعات التجارية في العالم، يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر، ويعتبر المجمع من أهم الأماكن السياحية في ميلان، فيستقطب الكثير من السياح والسكان المحليين اللي يأتون بغرض التسوق في أفخم المتاجر العالمية. ويمتاز هذا السوق بموقعه المميز اللي يربط بين ساحة دومو مع ساحة ديلا سكالا، ويعتبر ممر التسوق الرائع في ميلانو المغطى بالزجاج والمزين من الداخل، فهيكله مكون من 5 طوابق مثيرة للإعجاب مع الفسيفساء الوطنية والتماثيل.
2: سافر ويانا.
0: أكواريوم سيفوكو دي ميلان يعرض هذا الأكواريوم 100 نوع من الأسماك والحيوانات البحرية اللي تتجمع في حوض ماء ضخم داخل مبنى قديم، ويعرض المخلوقات التي

0: تعيش في بحيرات وأنهار إيطاليا ويضم المبنى مكتبة للعلوم البحرية، وعند مدخله يوجد تمثال لنبته إله الماء والبحر الروماني. ومن مناطق الجذب السياحي في ميلان قوس السلام أو قوس النصر، وهو عبارة عن بوابة ضخمة لها شكل مقوس تعود إلى القرن 19، تقع في المنطقة المركزية لمدينة ميلانو وتحيط بها عدة شوارع هامة. متحف ليوناردو دافنشي الوطني للعلوم والتكنولوجيا، وهو أكبر متحف للعلوم والتكنولوجيا في إيطاليا، ويمتلك المتحف أكبر مجموعة في العالم من نماذج آلات مصنوعة من رسومات ليوناردو دافنشي، فتم بناء الجسم الرئيسي للمتحف في أوائل القرن 16. ليوناردو دافنشي ينتمي إلى عصر النهضة، حيث كان رسام، مهندس، عالم نبات، عالم خرائط، جيولوجي، موسيقي، نحات ومعماري وعالم إيطالي مشهور. ولأنه كان رجل عبقري ذا موهبة عالمية في عصر النهضة، فقد جسد روح عصره كاملاً، مما أدى ذلك إلى اكتشاف كبار نماذج التعبير في مختلف مجالات الفن والمعرفة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وننتقل مستمعينا للحديث عن مدينة سياحية أخرى في إيطاليا، وهي مدينة فلورنسا. هذه المدينة الواقعة شمال غرب إيطاليا وتعتبر من أماكن السياحية المهمة في إيطاليا، فيقدر عدد زوار المدينة من السياح بحوالي 5 مليون سائح سنوياً، وهي مدرجة لدى منظمة اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمي. ومن أبرز المراكز السياحية في فلورنسا قصر بيتي، وهو قصر كبير يعود تاريخه إلى القرن 15، ويقع على الضفة الجنوبية الأكثر هدوءاً من نهر أرنو، وقد كان لفترة طويلة مقر إقامة حكام المدينة حتى سنة 1919. وعندما تم تسليمها إلى الدولة الإيطالية قامت بتحويلها إلى مجمع متاحف، وعلى الرغم من تحولها من الإقامة الملكية إلى مباني عامة مملوكة للدولة، إلا أن القصر ما زال يحتفظ بطابعه الملكي الفخم. حدائق بوبولي في مدينة فلورنسا الإيطالية، وموطن لمجموعة من المنحوتات اللي يعود تاريخها إلى ما بين القرنين 16 و 18، إضافة إلى احتوائها على بعض الآثار الرومانية. تقع هذه الحدائق مستمعين خلف قصر بيتي، وهو المقر الرئيسي لآل مدييشي، حكام فلورنسا بين القرنين 15 و 18. ومرت هذه الحدائق بالعديد من مراحل التوسيع وإعادة الهيكلة، وجرى توسيعها في القرن 17 إلى مداها الحالي. كاتدرائية فلورنسا أو كاتدرائية سانتا ماريا ديل فيوري، وهي إحدى أكبر الكاتدرائيات في العالم، تم إنشائها سنة 1296 على الطراز القوطي التقليدي الجميل، والقبة اللي صممها المعماري فيليبو برونلسكي، وهي الكنيسة المركزية في مدينة فلورنسا، وأعلنتها منظمة اليونسكو كموقع تراث عالمي. متحف أوفيزي جاليري، وهو قصر على شكل الحرف يو، استغرق 20 سنة لاستكمال جميع أعمال البناء فيه، وكان من المفترض حسب التصميم الأصلي سنة 1850 أن يكون بمثابة مبنى المكاتب الحكومية، وتم تحويله إلى متحف في الوقت اللي كان آخر شخص من عائلة ميديتشي قد توفى سنة 1743، وكانت القطع الفنية الخاصة بالعائلة هائلة. ولحسن الحظ تم تركها لمدينة فلورنسا على شرط صارم أن لا تترك المدينة، ويعتبر أحد أقدم المتاحف الفنية ومن أكثرها شهرة في العالم الغربي.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن فلورنسا ننتقل مستمعينا إلى فينيسيا، واللي تشتهر باسم البندقية، وتعتبر هذه المدينة من أجمل أماكن السياحة في إيطاليا، تتميز بشوارعها الضيقة وقنواتها المائية الفريدة، وتضم المدينة العديد من المعالم السياحية الهامة والمميزة. فننصحكم مستمعينا بعمل جولة سيرا على الأقدام في أرجاء هذه المدينة، فهي أفضل وسيلة للتعرف على تلك المعالم بشكل جيد. القناة الكبير في فينيسيا تعتبر قناة مائية اللي تشكل أحد الممرات المائية الرئيسية في مدينة البندقية، وتؤدي نهاية القناة إلى بحيرة البندقية واللي تقع بالقرب من محطة القديسة لوسيا لسكة الحديد، وتأخذ القناة شكل حرف S مقلوبة باللغة الإنجليزية.

0: إنجليزية. وإلى معلم آخر من معالم السياحة في مدينة البندقية، جسر ريالتو، وهو القلب الحقيقي في المدينة. تم بناء الهيكل الحالي في غضون 3 سنوات فقط بين 1588 و 1591، وكبديل دائم لجسر القارب ولـ3 جسور خشبية اللي امتدت على القناة الكبرى في أوقات مختلفة منذ القرن 12. وتم ربط مقاطعات سان بولو وسان ماركو عبر القناة الكبرى في قلب مدينة فينيسيا، وكان جسر ريالتو دائماً هو المعبر المزدحم في البندقية. سان ماركو كامبانيل يعود تاريخ بناء البرج إلى أكثر من 1000 سنة، وهو يتبع لكاتدرائية سان ماركو الشهيرة، ويعتبر من أبرز الأماكن السياحية في فينيسيا، ولا زالت أجراسه الـ5 تعمل حتى يومنا هذا، ولكل جرس من هذه الأجراس صوت رنين مختلف. بإمكانكم مستمعين الصعود إلى أعلى البرج والتمتع بمشاهدة معالم المدينة من الأعلى.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى آخر معلم من معالم السياحة في إيطاليا، قبة بلانيتاريو دي ميلان، من أشهر الأماكن السياحية في فينيسيا، وهي أكبر قبة سماوية في إيطاليا، وتضم مسرح يقدم عروض فلكية تثقيفية تحاكي مشاهد النجوم والكواكب والأجسام السماوية. تستخدم القبة كشاشة عرض ضخمة، تجربة مثيرة ستوسع معارفكم مستمعينا ومدارك الأطفال، فلذلك ننصحكم بخوض هذه التجربة. وبهذا المعلم نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا السياحية لهذا اليوم في إيطاليا الساحرة، على أمل اللقاء بكم في رحلة ووجهة جديدة.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
3: سافر ويان، إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
4: رؤيتنا
5: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
4: رسالتنا
5: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
4: قيمنا
5: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
5: هنا البحرين.
6: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. تقرير اللجنة.
1: يقصد بتقرير اللجنة البيان المكتوب الذي ترفعه اللجنة المختصة إلى رئيس مجلس الشورى عن كل موضوع يحال إليها وتلخص فيه عملها، ويجب أن يشتمل التقرير على بيان إجراءات اللجنة في دراسة الموضوع المحال إليها ورأيها فيه والأسباب التي استندت إليها في رأيها ورأي اللجنة أو اللجان التي قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخطرت بها. ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره فيه، إذا جد ما يستوجب هذا الطلب ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك. أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد،
4: يعود من جديد.
0: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. إعادة المداولة المداولة الثانية.
1: يحق للحكومة أو رئيس اللجنة المختصة أو مقررها أو خمسة من أعضاء مجلس الشورى على الأقل تقديم طلب كتابي لرئيس المجلس لإجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون التي سبق أن وافق المجلس عليها، وذلك قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الأحبة، أخواننا وخواتنا الغاليين اللي نحبهم جدا في الله، مساكم الله بالخير والنور والسرور والسعادة. نتواصل معاكم عبر أثير إذاعتنا الغالية إذاعة البحرين 102.3 FM، وأمسية تتجدد معاكم بالمحبة والتفاعل الجميل والتواصل الراقي. يا هلا ومرحبا بكل من يتابعنا في هذا المشوار، مشوار الظهيرة اللي هو منكم ولكم، ويسعد بكل ما يصل منكم من تفاعل ومن وجهات نظر ومن آراء ومقترحات. أكيد تحية لكم من القلوب اللي تحبكم وايد ودائما وأبدا. أول تحية مني أختكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وتحية مليئة بكثير من مشاعر الاعتزاز والتقدير لكم من أختنا العزيزة والمبدعة في الإخراج فاطمة جنبر، حياكم الله.

أحلى تحية لكل من يتابعنا مع مشوار الظهيرة. نتواصل معاكم من إذاعة البحرين 102.3 FM، ونذكر أكيد برقمنا الخاص بالتواصل المباشر 1-7-4-3-5-2-2-1-7.

2-2. الأحباب الغاليين اللي يحبون يتواصلون معنا عن طريق الرسائل المكتوبة عندكم البوست الخاص بمشوار الظهيرة على حسابنا الرسمي حساب إذاعة البحرين في الإنستغرام راديو بحرين، وعندكم أيضا حسابي الشخصي نسرين معروف عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنستغرام. أرحب بكل التفاعلات الجميلة وين ما كنتوا موجودين الحين، سواء في السيارة، في البيت، في أي مكان. بإمكانكم تسمعونا عبر تطبيقنا، تطبيق إذاعة وتلفزيون البحرين اللي هو BHTV and Radio. بتلقون فيه كل موجاتنا الإذاعية وأيضا قنواتنا التلفزيونية، ونسعد ونتشرف بمتابعتكم الجميلة. أعزائنا، ولازلنا أمانة مع سوالف الأجيال، ولكل جيل من الأجيال قصة وحكاية، لكل جيل طريقة مختلفة في التفكير وأسلوب خاص في التعامل مع الحياة، حتى في التعبير عن المشاعر، عن الأفكار والطموحات. وطبيعي جدا جدا جدا جدا أن الدنيا تتغير، وهذه طبيعة الحياة، وتتغير معاها اهتمامات الناس وأولوياتهم ونظرتهم لمختلف الأشياء في حياتهم. لكن الملاحظ أن كل ما يظهر جيل جديد نسمع تقريبا نفس العبارات: جيل اليوم غير، جيل اليوم صعب التعامل معه، جيل اليوم ما يتحمل المسؤولية مثل أجيالنا السابقة. وفي المقابل نسمع من الشباب وأبناء هالجيل كلام ثاني تماماً: أنتوا ما تفهموننا، ليش تبون كل شيء يكون مثل زمانكم؟ وليش تعتبرون أي اختلاف في أفكارنا واختياراتنا نوع من التمرد أو قلة الاحترام؟ وهني يطرح نفسه سؤال مهم جداً: هل فعلاً جيل اليوم، جيل زي، جينيريشن زي، جيل الزد، صعب الفهم؟ أو يمكن إحنا نحاول نفهمه بعقلية جيلنا وتجاربنا وخبراتنا، ونستغرب لما نشوفه يفكر بطريقة مختلفة عنا. ترى مو بالضرورة أن اختلافنا يعني أن أحدنا، إحنا أو الجيل الجديد، صح والثاني غلط، ولا يعني أن يمكن جيلنا أفضل من أي جيل ثاني. يمكن كل القصة أن إحنا نشوف الحياة من زوايا مختلفة إحنا تربينا عليها وتعايشنا معاها، وتجاربنا تختلف عن تجارب الأجيال الجديدة. إحنا تربينا في ظروف معينة وعشنا تجارب شكلت شخصياتنا وقناعاتنا. هم اليوم أبناء هالجيل يكبرون في عالم مختلف تماماً عنا، فيه فرص، فيه تحديات، فيه ضغوط ما كانت موجودة بنفس الشكل في أيامنا. لكن نرجع نسأل سؤال مهم: هل إحنا فعلاً نحاول نفهم بعض؟ أو كل طرف ينتظر الثاني يتغير علشان يصير على مزاجه؟ وهل ممكن أحياناً ومن دون ما نشعر نخلط بين اختلاف التفكير مثلاً بين الأجيال وقلة الاحترام، أو بين رغبة الشباب وعيال هالجيل في الاستقلالية وبين عدم تقديرهم لتجارب من هم أكبر منهم؟ اليوم في مشوار الظهيرة نفتح هذا الموضوع بكل صراحة، وأكيد يسعدنا نحن نسمع كل وجهات النظر مهما كانت مختلفة من جميع الأجيال. إذن سؤالنا اللي بالمنشط العريض اليوم: إحنا وجيل زد، منو ما يفهم الثاني؟ هل الجيل الجديد أو هل الجيل الجديد فعلا صعب الفهم؟ أو إحنا اللي صعب علينا نتقبل إنه مختلف عنا؟ شاركونا بآرائكم الجميلة. مثل ما ذكرت رقمنا 1-7-4-3-5-2-2. الحبايب عبر الإنستغرام حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، أو حسابي الشخصي نسرين معروف. وأمانة أنا عندي يعني تفاعلات رهيبة على هذه الموضوع، أكيد سعيدة جدا بهذه التفاعلات، وراح نتطرق لها كلها بمشيئة الله في حلقتنا اليوم.

حياكم الله حبتنا، وعندي ما شاء الله مسجات وايد حلوة وفيها تجارب جدا جميلة وتفاعلات يعني من الكثير من إخواني وخواتي الأعزاء، اللي أسعد أمانة بهذه المشاركات وهالتفاعل الجميل، لأن حقيقة يضيف لنا الكثير في كل حلقة وموضوع نطرحها. أم محمد تقول السلام عليكم أختي عبد الله، أنا أم لأربعة أبناء الله يحفظهم ويبارك فيهم إن شاء الله يا أم محمد. تقول أصغر اثنين منهم هما من جيل زد، أوكي اللي هم احنا قلنا جيل زد منهما عشان نذكر اللي انولدوا بين 1997 حتى عام 2012، هذلين يطلق عليهم جيل زي أو جيل زد، اللي هم خلي نقول شباب هاليوم، أبناء الجيل اللي هما ما شاء الله يعني في هالعمر الآن هما يعتبرون من الناشئة ومن الشباب. طيب أصغر اثنين مثل ما تقول أم محمد هما من جيل زد. تقول أم محمد أقدر أقول لكم أنهم مختلفين عن إخوانهم الكبار حتى في طريقة النقاش وتقبل الأسئلة أو النقاش. قبل كنا نقول حق عيالنا سووا الشيء الفلاني وحالا يقولون إن شاء الله، الحين أول سؤال أسمعه وخاصة من عيال زد جيل زد، ليش دائما يكون في يعني ردا على الشيء اللي أقوله لازم في سؤال أو علامة استفهام. في البداية كنت أعتبر هذا الشيء، طبعا هذا الكلام على لسان أختنا العزيزة أم محمد، تقول في البداية كنت أعتبر هذا السؤال هو نوع من العناد، لكن مع الوقت اكتشفت أن جيل زد يحبون يفهمون السبب قبل ما يقتنعون. مو دايما يعجبني اسلوبهم صراحة، لكن تعلمت أن مو كل سؤال منهم يعني اعتراض. جميل أم محمد، أنا وايد حبيت أن أنت يمكن متفهمة عقلية جيل زد. فعلا ترى عيال جيل زد عيال اللي هم يعني جينيريشن زي دايما عندهم هذا الشيء، دايما يحبون يعرفون. مثلا انت الحين قاعد تكلم عن اي موضوع او تطلب منه طلب معين وتتناقش معاه، دايما يسألك ليش مثلا ما سوي كذي، او ليش ما تبيني اقول هالشيء، او ليش كذا. دايما عندهم علامة السؤال والاستفهام حاضرة في أثناء الحوار والنقاش. يمكن أم محمد قالت شغلة مهمة، أهما مو القصد أنهما يبون يعندون، القصد أنهما عندهم دائما حب المعرفة والاستطلاع، يعني مو نفس أجيالنا إحنا اللي كنا لما يقولون لنا شيء سيد نقول إن شاء الله، وبالعكس هذه دليل يعني إحنا تربينا الحمد لله على الاحترام وعلى السنع، وما ننتقص ترى من عيالنا الحين، ما نقول أنهما مو محترمين أو مو مسنعين، ولكن عقليتهم تختلف عنا يا جماعة، نظرتهم للأمور تختلف عنا كليا. شكرا يا أم محمد. أحمد يقول أختي نسرين أنا عمري 23 سنة، العمر كله أنت في عمر ولدي تقريبا عبد الله أحمد، العمر كله إن شاء الله. يقول أتمنى الكبار يفهمون أن إحنا مو ضد نصايحهم، بالعكس إحنا نحتاج خبرتهم، لكن أحيانا المشكلة في طريقة تقديم النصيحة. يعني لما أقول حق الوالد أني أفكر مثلا أغير وظيفتي مثلا، على طول يقول أنتوا جيل ما عندكم صبر وما تعرفون التعاملون مع الدنيا، مع أن أنا عندي أسباب وتجارب مريت فيها، وبالعكس أنا يمكن أكون محصل فرصة أحسن، وأتمنى يسمعني قبل ما يحكم علي. جميل يا أحمد، جميل أني أنا أسمع هالكلام من ولد في مقتبل العمر، شاب في مثل عمرك يوجه هذه الكلمة، وايد حلو. أنا أشكرك أن أنت شاركتني الموضوع، وبالعكس يعني أنا ما بقول ان انتو جيل ما عندكم صبر، بالعكس انتو جيل وايد متفتح، وايد واعي، مثقف في وايد امور، يمكن في اشياء بالنسبة لكم انتو متفتحين عليها اكثر منا احنا، يمكن حتى اجيالنا احنا جيل الوسط والاجيال اللي اكبر منا، انتو تفهمون في وايد اشياء يمكن لها علاقة بالتقنيات الجديدة بالتكنولوجيا الحديثة اسرع منا، لان يمكن انتو انولدت

في في في وسط هذه الغمرة، عصر السرعة والتكنولوجيا والثورة الرقمية. فشكرا لك على مشاركتك، وأنا وايد عجبني أن أنت تقول أن عندك أسبابك وعندك تجاربك اللي مريت فيها، وبالعكس أنت تشوف أن أنت محصل فرصة أفضل وظيفيا. فالله يوافقك وربي يخلي لك الوالد. تأكد أن الوالد يحبك ويخاف عليك، وأيا كان هو ترى يبي مصلحتك. يعني الموضوع فقط يحتاج أن احنا نقعد، أنت فاهم، أنت حاور، وأنت تقدر توصل فكرتك للوالد بطريقة حلوة، بطريقة محترمة، وأكيد هو راح يتفهم ويعرف وجهة نظرك في هذا الموضوع. شكرا يا أحمد يا ولدي على هذه المشاركة. أبو عبد الله، حياك الله أبو عبد الله، يقول مساك الله بالخير أختي أم عبد الله. أنا يمكن من الناس اللي يشوفون أن الجيل الجديد عنده مشكلة في تحمل المسؤولية. أنا أشوف بعض الشباب يبي كل شيء بسرعة في حياته، يبي الوظيفة اللي وايد ممتازة والراتب اللي وايد عود والترقيات، وطبعا هذه يبيهم من أول ما يتخرج في الجامعة خلال سنتين يبي يسوي كل هذه الأمور، وإذا ما حصل اللي يبي يقول خلاص أنا بفنش وبطلع وبروح أدور لي شغل ثاني و و و. يقول أبو عبد الله إحنا اشتغلنا سنوات طويلة لين وصلنا اللي إحنا فيه اليوم. أنا مو ضد طموح، مو ضد طموح شباب اليوم، لكن أشوف إنهم أحيانا مستعجلين على النتائج. أبو عبد الله رسالتك وايد حلوة، خلني أوقف شوي عن جزئية مهمة. ليش عيال اليوم وايد مستعجلين؟ هل يمكن يعني الحين أنا قاعدة أفكر معاكم بصوت مسموع مثل ما يقولون، بصوت عالي، هل يمكن لأن جيل اليوم انولدوا أساسا في عصر متسارع، في عصر السرعة؟ احنا كلنا نقول عصر العصر اللي احنا عايشين فيه هو عصر السرعة، متغيرات تطرأ علينا بين لحظة وأخرى. يعني ساعات يمكن احنا خلال ما بقول 10 سنوات، خلال سنة واحدة تطرأ علينا متغيرات اجتماعية وتكنولوجية ورقمية، ويعني انفتاح وتطور وأمور كثيرة تتغير خلال السنة الواحدة. فيمكن أبناء ذي الجيل لأن أهما عايشين أو انولدوا في هذه العصر المتسارع جدا، فصارت عندهم هذه السرعة. يمكن بعبد الله، يعني أنا قاعد أفكر معاكم مع مستمعينا بصوت مسموع. يعطيك الصحة والعافية بعبد الله، لكن أنا أتفق معاك إن شريحة كبيرة من جيل زد أو عيال اليوم فعلا يبون كل شيء بسرعة، يبون النتائج بسرعة، ما عندهم صبر مثل ما قلت، يعني يبي يحصل كل شيء على وجه السرعة. يمكن احنا كنا اكثر صبرا، خلينا نقول احنا جيل الوسط، وحتى الاجيال اللي قبلنا طبعا الله يعطيهم الصحة والعافية، ابائنا وامهاتنا ويرحم اللي رحل منهم، كانوا اكيد اكثر منا بعد صبرا وتحملا لضغوطات الحياة. مريم، حياك الله يا مريم، أنا وايد مستانسة أن وايد من جيل زد قاعد يطرشون لي مسجات، وهذا شيء وايد حلو أن أنتوا قاعدين تشاركون. مريم تقول بصراحة مع عبد الله أنا من جيل زد، وأحس أن المشكلة أن بعض الكبار يقارنون ظروفنا بظروفهم باستمرار، دايما يقولون إحنا في عمركم سوينا وتحملنا المسؤولية وكنا كذي وكنا كذي، لكن الحياة اليوم غير، اليوم كل شيء غير، الأسعار غير، الوظائف غير، الدنيا غير. أكيد إحنا نتعلم من تجارب الكبار، لكن مو شرط أن نفس الطريق اللي أهما مشوا فيه يكون مناسب لنا اليوم. مريم حبيبتي يعطيك الصحة والعافية، أكيد أنت بعد في عمر عيالي، فأنا أقول لك صح كلامك، أنا ما أختلف معك، أنتوا ظروفكم غير، مو شرط الطريق اللي إحنا مشينا فيه واللي أكبر منا مشوا فيه أنتوا لازم تمشون فيه، لأن أساساً أنتوا عايشين في زمن مختلف، متغيرات الحياة اللي تعيشونها تختلف عنا إحنا تماماً وعن الأجيال اللي سبقتنا. شكراً يا مريم على المشاركة. حبايبي والله جيل زي اللي قاعدين يشاركون. أم علي مساك الله بالخير، تقول السلام عليكم أم عبد الله، موضوعك وايد حلو، شكراً حبيبتي أم علي. تقول بنتي عمرها 21 سنة، العمر كله حبيبتي أم علي. تقول كانت بيني وبينها وايد خلافات على أبسط الأمور، أنا مثلا أحب أعرف كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة في حياتها، وهي كانت تعتبر أن بعض أسئلتي تدخلا في خصوصي.

وصياتها. مرة قالت لي يما ترى والله العظيم أنا ما خش عنك شيء، وثقي فيني وعطيني مساحة أحس فيها أنك واثقة فيني فعليا. هالكلام خلاني أراجع نفسي واكتشفت أن الخوف الزايد أحيانا والتدخل الأكثر من لازم ومقص الرقيب على عيالنا ممكن يوصلهم يعني أو يوصل حق عيالنا بطريقة غير اللي احنا نقصدها ان احنا خايفين عليهم. اتفق معاكم علي، بالعكس انا مو ضدك، احنا انا ايضا ام عندي عيال في هالعمر ويمكن مريت بتجربة او تجارب مع عيالي مشابهة. كنت ساعات وايد اخاف عليهم، وايد احرص، ابي اعرف كل صغيرة وكبيرة، أدقق على كل شيء. ويمكن فعلا مثل ما قلتي أم علي، يمكن هم عيالنا جيل زي يعتبرون دي وايد تدخل، يعتبرون أن احنا مواثقين فيهم. والحمد لله رغم أن اللهم لك الحمد لك الشكر، الله يحفظ عيالنا جميعا ويهديهم ويصلحهم إن شاء الله ويقرب لهم الخير والأخيار ويبعد عنهم الشر والأشرار. أنا أحب هذه الدعوة. الحمد لله هم تربوا على الثقة وعلى الاحترام وتربيتهم زينة ولله الحمد وكل أمورهم طيبة، بس احنا يمكن من منطلق حرصنا الزايد وخوفنا المطلق عليهم ساعات بدون ما نحس نبين لهم ان احنا يعني ضغطين عليهم من زود الحرص والخوف. بس أم علي انا اتفق معاك انه بالعكس يمكن ساعات احنا لازم نراجع نفسنا في في في طريقة تعاملنا مع عيالنا من هالجيل. شكرا حبيبتي أم علي. يوسف يقول اختي نسرين انا تشوف ان بعض الشباب يستخدمون موضوع اختلاف الاجيال كعذر لاي تصرف، يعني مو كل كلمه من الام او الابو لازم يعتبرونها تحكم، ومو كل نصيحه هي تدخل في الخصوصيه. يعني اذا ابوك ينصحك باسلوب محترم المفروض تسمعه حتى لو مو مقتنع في نصيحته. الحرية والاستقلالية ما تعني إن الواحد يستغني عن توجيه هلا أو يتعامل معاهم كأنهم ما يفهمون شيء وبس هو اللي فاهم. صح كلامك يا يوسف، أبدا ما اختلف ولا في أي كلمة قلتها. إحنا أنت قلت بعض فعلا جميل، بعض الشباب يمكن يعتقدون أو يستخدمون أو يتذرعون أن ترى إحنا لأن جيلنا مختلف عنكم فيعني ياخذون ذي الشيء عذر لأي تصرف، حتى لو كان مثلا هذا التصرف واعتذر على الكلمة تصرف أحمق أو سخيف أو أن المفروض ما يبدر منهم. فدايما يقولون لا أنتم تحكمين فينا، أنتم تتدخلون في خصوصياتنا، أنتم ما تحبوننا، أنتم ضغطين علينا، أنتم كذا، أنتم ما تفهموننا، جيلكم يختلف عن جيلنا. صح جيلنا يختلف عن جيلكم، لكن مو كل توجيه أو نصيحة من الأهل ترى هو تحكم أو تدخل في خصوصياتكم. بالعكس كلامك جميل أخي يوسف ويعطيك الصحة والعافية. فاطمة حياك الله يا فاطمة تقول مساك الله بالخير أختي عبد الله ومشكورة على طرح هذه الموضوع القيم، الشكر لكم حبيبتي. تقول أكبر مشكلة عندي مع بنتي مو في أفكارها ولكن في الطريقة اللي تتكلم فيها، ممكن تكون وجهة نظرها صحيحة لكن تقولها بأسلوب أحس فيه أن فيه تحدي. لما أعاتبها تقول لي ما أنا بس أعبر عن رأيي لكن أنتي ما تفهميني. أحاول أفهمها أن التعبير عن الرأي حقها ولكن اختيار الكلمات والنبرة مهمين جدا. يمكن إحنا محتاجين نتعلم من بعض هذه النقطة بالذات. جميل يا فاطمة كلامك صح، الاختيار الكلمات والنبرة في إيصال وجهة النظر مهمة جدا. ويمكن أنت قلتي كلمة حلوة في رسالتك فاطمة، قلتي إحنا محتاجين نتعلم من بعض هذه النقطة بالتحديد. نعم ربما إحنا وأجيال اليوم الاثنين لازم نعرف شلون نعبر عن وجهة نظرنا تجاه بعض بالطريقة الصحيحة. أوكي نبتعد مثلا عن التجريح وتوجيه الإهانات والصراخ واللوم المستمر، وأيضا يعني عيالنا لازم يفهمون أن ترى حتى لو جيت تعبر عن رأيك ما تبين لي أنك كأن أنت قاعد تحداني أو قاعد تعاندني أو ترفع صوتك. لازم تكون في طريقة محترمة في تبادل وجهات النظر بين الجيلين. جميل كلامك يا فاطمة. خالد يقول أم عبدالله أنا عمري الحين 25 سنة
العمر

0: كله يا خالد. يقول أكثر عبارة تضايقني لما أسمع أحد يقول أنتو جيلكم وايد مدلل، مو كل تعب لازم يكون جسدي علشان الناس تعترف فيه. في شباب يشتغلون ويدرسون ويحاولون يبنون مستقبلهم من بداية حياتهم، وعندهم ضغوطات وعندهم مسؤوليات ما يبينونها للناس. أتمنى نحكم على الإنسان من أفعاله مو من سنة ميلاده. ما شاء الله عليك يا خالد، الله يكملك بعقلك يا ولدي. بعد بقول يعني 25 سنة بعد ممكن تكون في عمر عيالي. الله يحفظك، كلامك وايد حلو. ما له علاقة العمر، بالعكس الإنسان بأفعاله وبتحمل للمسؤولية مو بعمره. خلوني آخذ اتصال ومعاي أخوي بدر ببدور. مساك الله بالخير يا أبو بدور.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد، أهلا وسهلا فيك أبو بدور.
1: شلون أشوم عبد الله؟ إن شاء الله بخير.
0: بخير، دامكم بخير. أهلا وسهلا، حيا الله أخونا العزيز.
1: الله يخليك ويسلمك. عنده وجهة نظر إذا ممكن أطرحها؟
0: أكيد أكيد.
1: وقبل كل شيء حبيت أشكر المخرجة فاطمة قنبر مستقبلة المكالمات.
0: الله يسعدك.
1: وشكر لك أنت أم عبد الله.
0: شكر لله ولكم على هذه التفاعل الجميل، حياك الله.
1: الله يخليك. سلم إن شاء الله. أنا وجهة نظري في الموضوع أن المبادئ والقيم ما فيها اختلاف بين الأجيال، هذا المفروض شيء ثابت.
0: جميل، صح.
1: يعني ما نقدر نقول أن احنا أول كنا صادقين والحين الجيل زد لا مو صادقين. هذه القيم والمبادئ طبعا هي شيء ثابت وتعتمد على التربية.
0: نعم صحيح.
1: يبقى الفرق بين الجيلين في مسألة التطور، بما أن الإنسان متطور فطبعا الجيل القديم يعني ما نقول متخل، الجيل الجديد سبق القديم في التطور التكنولوجي.
0: صحيح.
1: وهذه الفرق الوحيد. أما القيم والمبادئ هذه هي موجودة وهي يربى عليها جيل زد أو جيل إف أو أي جيل كان من البيت من الأسرة.
0: صحيح.
1: فإحنا أبانا يورثون لنا القيم والمبادئ وإحنا نورثها لعيالنا، فهذا شيء ثابت.
0: صحيح جميل.
1: بس الفرق في التطور التكنولوجي، يعني أنا بنتي أشطر مني في سوالف التلفون والذكاء الاصطناعي.
0: أغلبهم كذي يا أبو بدور، كلهم نعم. فيها السوالف ما شاء الله عليهم.
1: نعم طال عمرك. هذا بحكم الزمن وبحكم
0: صحيح.
1: التطور
0: صحيح.
1: وبحكم الانفتاح العقلي، هم منفتحين عقليا أكثر منا. فهذه أنا ما أشوف في فروق بين الأجيال إلا في مسألة التطور العلمي والتكنولوجي خصوصا.
0: صحيح.
1: إحنا مثلا نحب نقرأ الكتاب ورق، هم لا، يقول لك أنا أحب أقرأ من التلفون من التابلت.
0: بالضبط.
1: فالفرق هني بس، أما القيم والمبادئ لا تجزأ وهذه هي موجودة.
0: أكيد.
1: في كل جيل.
0: أكيد أتفق معاك تماما. القيم والمبادئ أساسا إحنا حتى تكلمنا يمكن إذا تتذكر يعني عن مسألة العادات والتقاليد والقيم.
1: نعم. نعم.
0: وهل فعلا لا تزال إحنا يعني هل لا نزال إحنا محافظين عليها رغم اختلاف الأجيال؟ واتفقنا أن العادات والتقاليد والقيم والمبادئ هي اللي تشكل هويتنا وشخصيتنا، ويعني احنا مثل ما نقول يعني مستحيل ان نسمح لها ان هي تتجزأ ايا كان الجيل، لان هي اساسا اللي ارتبطت بتنشئتنا وتكويننا، لذلك
1: نعم
0: احنا نقلناها لاجيالنا فعلا من الثوابت فعلا. يعطيك الصحه والعافيه ابو بدور، وشكرا لك.
1: يعطيك عبد الله ويومك سعيد.
0: ويومك اسعد ان شاء الله، كلامك جدا جميل. على فكرة على طاري الذكاء الاصطناعي كان توه أبو بدور يتكلم عنه، أنا سبحان الله الحين في مسج من أم هند تقول لي يعني اللي لفت انتباهي أنها أيضا تتكلم عن نفس الموضوع اللي تكلم عنه أبو بدور. تقول مع عبد الله أنا بنتي علمتني أستخدم الذكاء الاصطناعي والصراحة انبهرت من الأشياء اللي ممكن يساعدني فيها، لكن مرة كانت تسأل البرنامج عن معلومة وخذت الإجابة على طول واعتمدتها، فقلت لها ماما لازم تتأكدين من المصدر، مو بس لأن الإجابة جاتك من الذكاء الاصطناعي يعني هي خلاص بتكون الإجابة النهائية أو الحقيقية. هني حسيت أن العلاقة بين الأجيال ممكن تكون تكاملية، هي تعلمني الأدوات الجديدة وأنا أعلمها ما تعتمد على أي معلومة من غير تفكير وتحقق. كلام جدا جميل اختي ام هند، الله يحفظكم ان شاء الله. اذا خلكم معنا في مشوار الظهيره، احنا متواصلين ومستمتعين باجواءكم الحلوه.
2: من مركز الاخبار تسمع الخبر.

الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه يشمل برعايته الكريمة بحضور سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. وأكد جلالته أن قوة مملكة البحرين تقاس بقدرة مؤسسات المجتمع وأفراده على تحويل التحديات إلى عمل مثمر. جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يتبادلان التهاني بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، مؤكدا سموه أن الحكومة تستلهم من توجيهات جلالته السامية نهجا راسخا للعمل الوطني ومضية بكل تفان في ترجمة مضامين الخطاب السامي إلى خطط وبرامج ومبادرات تنفيذية فاعلة. رئيس المجلس الأعلى للصحة يفتتح مؤتمر الذكاء الاصطناعي واقتصاد الدواء، ويؤكد أهمية ما يناقشه المؤتمر من تطورات في مجال الذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير اقتصاديات الدواء بما يسهم في بناء نظم رعاية صحية أكثر استدامة ومرونة وكفاءة. وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان هاتفيا تداعيات الاعتداءات الإيرانية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية واستهدافها الغادر للأعيان المدنية والمطارات، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور المشترك حيال التحرك الدبلوماسي الخليجي في مجلس الأمن الدولي. وزير شؤون البلديات والزراعة يفتتح حديقة الكازينو في المحرق بعد استكمال أعمال تأهيلها وتطوير مرافقها في إطار جهود تطوير مدينة المحرق وتعزيز بيئتها الحضرية بما يحافظ على هويتها التاريخية والثقافية ويعزز المرافق العامة والمساحات الترفيهية فيها. خلال جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن، مملكة البحرين تدين الهجمات الحوثية الإرهابية على المملكة العربية السعودية وتصعيدها العسكري داخل اليمن، مشددة على ضرورة أن ينتقل مجلس الأمن من الإدانات المتكررة لجماعة الحوثي الإرهابية إلى تطبيق خطوات عملية تحفظ السلم والأمن داخل اليمن وفي محيطه الإقليمي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

أحلى تحية وأحلى مساء لكل من يتابعنا عبر أثير إذاعتنا الغالية إذاعة البحرين 102.3 FM مع برنامج مشوار الظهيرة. إحنا وجيل زد، منو ما يفهم الثاني؟ هل الجيل الجديد فعلا صعب الفهم؟ أو إحنا اللي صعب علينا نتقبل أنه مختلف عنا؟ أخونا حسام راضي يقول جيل زد يحتاج إلى الرعاية والحديث يكون معاه برفق، لأن للزمن هو الزمن ولا الجيل هو الجيل اللي بيشتغل ويتعب ويجد ويجتهد. جيل زد في منهم واعي وفي منهم عكس ذلك أكيد.

أكيد أخوي حسام، كل جيل يعني مثل ما نقول فيهم الواعي وفيهم اللي تحمل المسؤولية وفيهم أيضا العكس. أتوقع أن هذه يمكن يعني قد تكون هذه النظرة عامة على كل الأجيال. خلوني أيضا أتواصل مع هذه الرسالة من أم أمينة. حبيبتي أم أمينة، مساك الله بالخير. تقول مع عبد الله: أنا عندي 3 بنات، ربي يبارك فيهم ويحفظهم يا ربي. أم أمينة تقول: لاحظت أنهم يتكلمون معاي بكل صراحة إلى أبعد الحدود عن مشاعرهم، عن أخطائهم، وحتى الأشياء اللي تضايقهم مني. في البداية صراحة كنت شوي أستغرب من جرأتهم، لأني أنا ما كنت أقدر أتكلم بهذه الطريقة مع أمي صراحة، لكن بعدين حسيت بالعكس هذه ميزة حلوة ودليل الحمد لله أن في ثقة بيني وبين بناتي. صحيح أحيانا أختلف معاهم، لكن على الأقل أعرف شو اللي يدور في بالهم وما أحس أنهم يعيشون حياة ثانية بعيد عني. أم مينة الله يسعدك ويخلي لك هالبنات الحلوات إن شاء الله وتبلغين فيهم. ترى بالعكس اللهم لك الحمد ولك الشكر، يعني أنت في نعمة عظيمة أن بناتك الحمد لله يكونون قريبين منك بهذه الطريقة، يشاركونك مشاعرهم، أخطائهم، أفكارهم. ترى بالعكس هذه شيء وايد حلو، أنت عززي هذه الثقة أكثر وخلك دائما قريبة منهم، احتويهم وفهميهم وخلي علاقة الصداقة بينك وبينهم تقوى. لأن يمكن في هالزمن يعني الكثير من أبناء هالجيل للأسف وايد بعيدين عن أهلهم ويفتقدون إلى هذه العلاقة الحميمية مع أهلهم. الله يبارك فيهم حبيبتي أم أمينة إن شاء الله ويحفظهم من كل شر. جاسم حياك الله، يقول مساك الله بالخير أختي مع عبد الله. أنا أعتقد أن المشكلة مو في جيل زد نفسه، المشكلة في أن بعض الآباء يبون عيالهم نسخة طبق الأصل منهم. صح يا جاسم، بكمل رسالتك. يقول: أنا شخصياً كنت أتمنى ولدي يكمل في نفس مجالي وحاولت معاه وايد، لكن اختار تخصص مختلف تماماً. صراحة في البداية كنت منزعج وحاولت أني أنا يعني أرده وأقول له أن ترى أنا رافض هالشيء، لكن بعد فترة شفت شغفه ونجاحه في التخصص اللي اختاره. هني اقتنعت أن دوري كأبو مو أني أختار حياته بداله، ولكن أساعده يختار صح ويتحمل مسؤولية اختيارك. كفو عليك يا أخوي جاسم، هذا هو المطلوب منا. يعني إحنا يمكن إذا نبي نتكلم اليوم عن جيل اليوم ونحاول نفرض عليهم قناعاتنا واختياراتنا ويعني وجهات نظرنا وأن أنتوا لازم تكونون نسخة منا، ترى ما بنقدر أبدا يا جماعة. جيل اليوم وايد مختلف، نظرتهم للأمور تختلف، قناعاتهم أساساً تختلف. هم يشوفون شيء يعني يمكن إحنا ما شفناه، أو حتى إحنا ما كنا عايشين أو ما تعايشنا معاه بالأحرى. يعني هم كبروا في زمن المعطيات اللي عندهم تختلف عن المعطيات أساساً اللي كانت موجودة إحنا في زمننا، فشيء طبيعي اختياراتهم ما بتكون مبنية على اللي إحنا نبيه، لأن أهما ترى تربوا بطريقة مختلفة وشافوا أشياء ثانية وتعايشوا مع أمور ثانية في حياتهم. يعطيك الصحة والعافية أخوي جاسم. نورة تقول: صراحة أختي نسرين، أنا أشوف أن جيل زد فيهم أشياء وايد إيجابية، مثلا عندهم شجاعة في اتخاذ القرارات اللي إحنا يمكن كنا نتردد فيها، أو بعض القرارات خلينا نقول. مثلا بنت أختي رفضت وظيفة مع أنها كان راتبها جيد، بس لأنها ما كانت مناسبة لطموحها، ويمكن إحنا أو الكبار في العيلة استغربنا وقعدت تدور لين حصلت على فرصة أحسن. وبالعكس يعني إحنا في البداية قلنا عنها أنها ما تقدر النعمة وما تعرف حق مستقبلها، لكن فعلا البنت قرارها كان مدروس. يمكن المشكلة أن إحنا أحيانا نفسر جرأة هذه الجيل على أن هي تهور. فعلا اختي نورة وايد احنا عندنا هذه النظرة ان ذي الجيل وايد متسرع، وايد متهور، جريء اكثر من اللازم. يمكن ساعات احنا ما نفهم الطموح اللي يعيشه جيل زد، نعتبر هذا الشيء ان اهما ترى طايشين

0: عندهم رعونة، عندهم تهور، ما يقدرون النعمة مثل ما قلتي نورة، ولكن ساعات الكثير منهم ما شاء الله أثبتوا من خلال يعني نجاحاتهم في فترة قياسية أن تراهم ما شاء الله وايد أذكية وايد واعيين، وعندهم قرارات وايد مدروسة صح. يمكن احنا حتى لو كنا في عمرهم ما كنا بنقدر نقرر مثل هالقرارات بنفس الطريقة. براشد يقول مع عبد الله، أنا موظف من أكثر من 30 سنة، وطبعا هذا الشيء موجود الحين في كل مكان، أتعامل مع موظفين شباب. اللي لاحظته أن بعضهم أذكية وايد وسريعين جدا في إنجاز المهام، لكن عندي ملاحظة، وايد عندهم حساسية من الملاحظات. يعني إذا قلت لأحد أن مثلا والله شغلك شوي يبيله تعديل، يتضايق وكأنك انتقدت شخصيته. أتمنى يفهمون أن الملاحظات المهنية ما هي أو ما فيها تقليل من قدرهم أو شخصياتهم، وأن يتقبلون النقد أنه هو جزء أساسي من الخبرة. جميل يا براشد، ألف شكر لك على طرح هذه النقطة الجوهرية، وهذه كلمة حق جيل زد. شباب بنات يعطيكم الصحة والعافية، أنتم عيالنا اللي احنا نفتخر فيهم. لكن مثل ما قال أخونا الكبير براشد الله يعطي الصحة والعافية، لا تعتبرون أي ملاحظة في مجال العمل ممن هم أكبر منكم، مو بس في السن، في الخبرة، في العمل المهني، في التجارب، لا تعتبرون أنه هو إذا قال لكم ملاحظة معناته هو ينتقص منكم أو يقلل من قدركم أو أنه يعني تأخذون الأمور بشكل شخصي. ترى لا، بالعكس، بعض الملاحظات هي لصالحكم ترى، لأن مهما أنتوا، إحنا بنتكلم بنقول أن أنتوا ما شاء الله شطار وأذكية وعندكم سرعة بديهة وسرعة فهم ووعي وكذا، ما نقول لا، ولكن في كثير من الأحيان عامل الخبرة يلعب دور. مو معناته يمكن أنت الآن تخرجت مثلا من هالجامعة الفلانية وعندك الشهادة الفلانية وكذا أن أنت أخبر ممن هم أكثر منك خبرة في مجال العمل أو عندهم تجارب أكثر منك في تحمل المهام والمسؤوليات في العمل. فخذ انتقاداتهم وخذ ملاحظاتهم، خاصة إذا صدرت بطريقة أبوية أو خلينا نقول حتى أخوية، مثلا إذا ما قلت إن هي مثلا من شخص في مقام أبوك ولكن مثلا في مقام أخوك الكبير مثلا على سبيل المثال، لا تعتبرها أنه والله هو يعني يبي يقلل من قدرك. لا، ترى بالعكس، هو من واقع خبرته في العمل هو يعرف أمور كثيرة يمكن أنت ما تكون فاهمها أو واعي لها. لذلك لا تشخصن الأمور، أوكي؟ لا تعتبر أن أنت والله إيه يبي يستصغر مني أو لأني أنا أصغر منه. لا لا لا لا لا لا, لا شباب جيل زد، لا تنظرون لها بهالطريقة. شكرا براشد على طرح هذه النقطة الجميلة. إذا نحن معاكم في مشوار الظهيرة، أجواء من المتعة والقيمة، خلكم ويانا ومع موضوعنا لهذا اليوم.
1: حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

يا هلا وغلا بكل الأحباب اللي تابعونا، وللحين احنا مع جيل زد، ونقول منو ما يفهم الثاني أكثر. هل هذي الجيل الجديد فعلا هما وايد صعبين وما يتفهمون بسرعة، أو ما يفهموننا بسرعة، أو احنا ما نفهمهم بسرعة؟ يعني ما شاء الله اليوم يعني المسجات اللي وصلتني جميلة جدا، خاصة اللي وايد حبيته هذه يعني التنوع. وصلتني مسجات من جيل زد نفسهم، ومن أولياء أمورهم، يعني الناس اللي أكبر، الجيل الوسط واللي أكبر، وكل واحد قاعد يعبر عن رأيه. فشكرا لكل هذه التفاعلات الجميلة، وبستكمل معاكم قراءة المسجات، لأن صراحة عندي كم هائل من المسجات. بو إبراهيم يقول: مع عبد الله، صراحة أنا أتفق مع الشباب في أن ظروف الحياة تغيرت، لكن أنا عندي ملاحظة، أحس أحياناً أنهم يخافون وايد من الفشل أكثر مما يعترفون. مثلاً أن ساعات الواحد طبيعي أنه يفشل وممكن يخطأ وينهض من جديد. تلقى الواحد مثلاً منهم إذا ما نجح من أول محاولة مثلاً يترك المشروع أو التخصص اللي دخله أو حتى الهواية. يا شباب، هذه الكلمة من أبو إبراهيم طبعاً، مو كل شيء لازم ينجح بسرعة، بعض الإنجازات تحتاج إلى سنوات من المحاولة والصبر، خلكم صبورين شوي. جميل يا أبو إبراهيم، وجه لكم نصيحة شباب جيل زد. شكرا أبو إبراهيم، نصيحتك وايد حلوة وما عندي إضافة عليها، لأن اللي قلته في هذه النقطة بالتحديد ما شاء الله عليك كفيت ووفيت. سارة تقول: نسرين حبيتها، لأن يعني ما قلت أختي نسرين لأن أنا أعتبر يعني أكبر منهم صديقة لهم، قالت لي نسرين: أنا من جيل زد. حياك الله يا سارة. تقول: أنا أحب أقول أن مو كلنا نفكر بنفس الطريقة، مثلا عندي صديقات يحبون الاستقلال والسفر والعمل الحر، وعندي صديقات بالعكس يفضلون الوظيفة المستقرة والحياة التقليدية. حتى داخل الجيل الواحد في اختلافات كبيرة، علشان كذي ما يصير أي أحد يحكم علينا إحنا جيل زد أن كلنا نفكر بطريقة واحدة، لأن هذه ما يعكس الواقع. بالعكس سارة، كلامك وايد حلو، أتفق معاك تماما، وأبدا أبدا مو مسموح أن أي أحد يعمم على كل جيل زد أنكم أنتم تفكرون بنفس الطريقة أو كلكم نفس الشيء. لا، أكيد في اختلافات، في فروقات. وعلى فكرة ترى هذا الشيء ينطبق على كل الأجيال، يعني حتى مثل

مثلاً جيلنا إحنا جيل الوسط، الجيل اللي أكبر منا جيل أبائنا أمهاتنا، واللي أكبر جيل أجدادنا الله يرحمهم، بعد أهما في زمنهم ما يصير حد يحكم عليهم إنهم كلهم نفس الشيء. كل جيل أكيد في اختلافات، في ناس يفكرون بطريقة قد تكون مختلفة عن الآخرين، فهذه أمر مسلم به. سارة شكرا لك على المشاركة. أبو حسن يقول السلام عليكم عبد الله، ولدي تخرج من الجامعة وبدل يعني ما يدور وظيفة مثل ما كنت أتوقع، سيده قرر أنه يفتح مشروع إلكتروني. صراحة أنا في البداية شوي اعترضت، قلت له هذه مو شيء مضمون، لكنه يلس معاي وشرح لي خطته وتكاليف المشروع والمخاطر وأنه فاهم شو قاعد يسوي. أنا صحيح للحين ما وصلت إلى قناعة كاملة، لكن أحترم أنه ما كان مجرد حلم، بالعكس كان عنده خطة يحاول ينفذها. أبو حسن الله يبارك فيه الولد، بالعكس شجعه، خلك وراه، دعمه وساند ووقف ورا ظهره، ما شاء الله عليه. مدام أول ما تخرج فكر أنه يكون عنده مشروع، حتى لو يمكن أنت تشوف أنه هو شيء مو مضمون، ولكن هو يحلم أن هذا المشروع مشروع الخاص واللي ممكن يكبره ويكبر معه، ليش لا؟ أنت ما تعرف، سبحان الله الأرزاق بيد الله، ممكن رب العالمين يوسعها عليه وهذا المشروع يتحول في يوم من الأيام وفي القريب العاجل إن شاء الله إلى مشروع كبير. بالعكس أنا وايد أحيي الشباب اللي ما شاء الله عليهم عندهم هاي الفكر، يعني يتخرج وما ينتظر، يقعد ينتظر تعالوا الحين وظفوني وما في وظايف وأنا بدور، لا، هو عنده فكرة يحاول يطورها ويطور من نفسه. بالعكس أبو حسن الله يبارك في الولد، خليك معاه وبإذن الله إن شاء الله بيوصل ويبلقك فيه في أعلى المراتب. لولوة تقول مع عبد الله أنا تشوف أن الفرق بين جيلنا وجيل أهالينا أن إحنا نحب نجرب أكثر من مسار واحد في الحياة، مو شرط إذا دخلت تخصص أو وظيفة أتم فيها طول عمري، يمكن أكتشف مع الوقت أن عندي ميول ثانية، اللي نحتاج من الكبار أنهم يساعدونا نفرق بين التغيير المدروس والتغيير لمجرد الملل، بدل ما يعتبرون أي تغيير أنه فشل وتهور. حبيبتي لولوة شكرا لك، تفكيرك وايد حلو، أنت من جيل زد الواعيين ما شاء الله، وبالعكس أنا أتفق معاك أنه جميل أن الإنسان يكون عنده هذه الروح أنه يجرب أكثر من شيء، ليش لا؟ مدام أنت عندك الطموح وعندك الإرادة وقادرة أن أنت مثلا تجربين أكثر من شيء وتشوفين نفسك في كذا شيء وبعدين تلقين نفسك في وين أنت بتستقرين، ليش لا؟ إذا عندك هذه الإرادة والقدرة والصبر والتحمل go ahead. أنا أقول لك لولوة موفقة إن شاء الله. وعبد الله مساك الله بالخير والنور، يقول السلام عليكم أختي مع عبد الله، يمسيك بالخير والسرور، أسر ربي سلمك. يقول أنا عندي ملاحظة على بعض الشباب، بعض طبعا، في موضوع الاستقلال المالي، يقول لك أنا حر في قراراتي لكن في نفس الوقت يعتمد على هلا في المصاريف الأساسية. في رأيي الاستقلال مو مجرد حرية اختيار، إنما مسؤولية والتزامات بعد. إذا بنطالب أهلنا أنهم يعاملوننا ككبار، لازم نكون مستعدين نتحمل جزء من مسؤوليات الكبار. ما اختلف معاك أبداً أبو عبد الله، بالعكس، بالذات يعني شبابنا، خلينا نقول مثلاً اللي رب العالمين يوفقهم، الله إن شاء الله يوفق كل عيالنا الجميع إن شاء الله دون استثناء، يتوفقون مثلا بعد ما يتخرج يبتدي يتحمل مسؤوليته، ومثلا يحصل وظيفة يبتدي يتحمل مسؤوليته، حلو إنه هو يشارك أيضا هلا في تحمل المسؤوليات والالتزامات. إحنا ما نقول إنه والله تعال أنت يا شاب تحمل كل المسؤولية، إحنا بنشيل يدنا من كل شيء، أكيد هلك ورا ظهرك بيوقفون معاك، بيدعمونك، بيسندونك، أنت يعني في بداية حياتك وتحتاج وقفتهم، وإن شاء الله الأهل ما بيتخلون عنك، لكن أيضا أنت مهم جدا أنك تشعرهم أن أنت أيضا قادر على تحمل جزء من المسؤولية. بالعكس هالشيء حتى يقويك أنت، يقوي عودك في مواجهة الحياة وضغوطاتها. شكرا يا أبو عبد الله على طرح النقطة. هدى تقول تدرين اختي نسرين، انا لاحظت ان بنتي عندها قدرة جميلة ان هي تقول كلمة لا،
قبل كنت أقول

لها مثلاً روحي المناسبة الفلانية علشان خاطري، حتى لو هي مثلاً عندها دراسة أو ملتزمة في شيء وما تبي تروح لأنها فقط من باب الواجب الاجتماعي، لكنها تناقشني وتقول ماما مو كل اعتذار يعني قلة تقدير. هذا الشيء خلاني أفكر، هل إحنا أحياناً نجامل الناس أكثر من اللازم على حساب راحتنا؟ مع أني للحين أشوف أن بعض المناسبات الاجتماعية ما يصح أن نتغيب عنها. يمكن هدى كلامك صح، يعني إحنا في مناسبات اجتماعية يمكن ساعات نشعر أنها هي جزء من الواجبات اللي إحنا لازم نقوم فيها، ولكن أيضاً لازم نتفق أن أحياناً لما تكون عندنا ظروف تحتم علينا أن إحنا يمكن نعتذر، ظروف صعبة مثلاً نمر فيها، مو عيب أن إحنا نعتذر. في أكثر من طريقة أن إحنا نأدي الواجب ولكن بحسب استطاعتنا، ونعتذر بطريقة لبقة. يعطيك العافية حبيبتي هدى. أم زينب تقول أنا أكثر شيء يعجبني مع عبدالله في الجيل الجديد أنهم صاروا يعبرون عن مشاعرهم بشكل أوضح. أختي الصغيرة إذا تضايقت تقول ترى أنا زعلانة وتشرح السبب، بينما إحنا كنا نتعود نسكت ونكتم في داخلنا، لكن في نفس الوقت أتمنى ما تتحول كل مشكلة بسيطة إلى أزمة كبيرة. التعبير عن المشاعر مهم والتعامل معاها بهدوء مهم بعد. أكيد يا أم زينب كلامك وايد حلو، وفعلا جميل إن إحنا نعود عيالنا من هالجيل إنهم يعبرون عن مشاعرهم، وإن التعبير عن مشاعرهم بشكل واضح هذه مو خطأ ولا عيب، بالعكس هذه ميزة يتحلون فيها. بو يوسف يقول تدرين مع عبد الله أنا بصراحة ما أفهم ليش بعض الشباب يعتبرون أن أي اختلاف في الرأي طاقة سلبية. الحياة فيها ناس تختلف معك وفيها مواقف ما تعجبك، إذا كل مرة اختلفنا مع أحد نقرر نحن لازم نبتعد عنه، شلون بنتعلم نتعامل مع الناس؟ مو كل علاقة صعبة علاقة مؤذية، أحيانا التسامح والتنازل مطلوبين عشان تستمر العلاقات، لكن أنا ملاحظ أن في جزء عود من شباب هاليوم دايما ما يحبون اختلاف الرأي، ودايما تصير يعني مع اللي يختلف معاهم في الرأي تصير بينهم بين بعض صدامات وخلافات. يمكن بيوسف في فئة من شباب هاليوم يمكن يكون معاك حق إن تقول إنهم ساعات ما يتقبلون الاختلاف في الرأي. أكيد إحنا مثل ما قلنا مساعة إن إحنا ما بنعمم، ولكن في جزء منهم يتعصبون لرأيهم، ويمكن أي يعني اختلاف معاهم يقودهم إلى التصادم. شكرا لك يا أبو يوسف. أنا بقرأ آخر مسج مع إن عندي والله وايد مسجات كثيرة عفوا. أم سلمان على فكرة لفت انتباهي وايد مسج أم سلمان، تقول مع عبد الله أنا في موقف صار بيني وبين ولدي وخلاني أفكر في الموضوع، كنت وايد متضايقة إن في وايد أحيان هو ما كان يشاركنا في بعض الجلسات العائلية، وكنت أعتقد إنه ما يحب يقعد معانا، لكن مرة يلس وقال لي يما تبون الصج أنتوا معظم سوالفكم معاي كلها تكون عن دراستي وعن أخطائي، ونادرا ما تسألوني عن مثلا الأشياء اللي تضايقني أو الأشياء اللي أحبها. من يومها صرت أحاول أفتح معاه مواضيع يحب يتكلم عنها، ولاحظت بالعكس أنه وايد تغير وصار يحب يقعد معنا. جميلة رسالتك وايد أم سلمان. ليش الفتت انتباهي؟ الفتت انتباهي أن إحنا ساعات فعلا كلنا كأولياء أمور أو جيل أكبر من هالجيل نقع في هذا الخطأ. يعني لما نقعد مثلا مع عيالنا أو مع عيال هذه الجيل في كثير من الأحيان نركز وايد على أخطائهم، على سلبياتهم، على يعني ساعات أشياء مثلا ضايقهم ما يحبون يتكلمون عنها وايد لأن فيها تدقيق وايد عليهم، يحبون أن احنا نشاركهم مثلا آرائهم، رؤاهم، طموحاتهم، الأشياء اللي يحبونها، التعبير عن مشاعرهم. هني إحنا نقدر نكسبهم أكثر. شكرا يا أم سلمان أن أنت طرحتي هذه النقطة لأنها وايد مهمة. أبو عبد الله يقول كل وطر له توجهاته، ندمج بين أطباع الجيلين السابق والحالي، من المؤكد بنطلع بنتيجة لها فايدة، ونرضي ونحترم الجميع، في الأخير فلذات أكبادنا ونفتخر فيهم الله يحفظهم. ربي سلمك يا أبو عبد الله، وشكرا دائما لك على مشاركاتك الحلوة معنا. والله يا جماعة ما شاء الله عندي مسجات كثيرة، ولكن للأسف وقت البرنامج دائما يدارك ويمكن ما أقدر أقرأ كل المسجات. أنا أخيرا وإحنا نختم هذا الموضوع اليوم، ومن خلال مشاركاتكم

0: يمكن احنا لمسنا شيء وايد مهم، ان الاختلاف بين الاجيال هو مو ظاهرة جديدة ولا شيء بدأ مع جيل زد، لان كل جيل في يوم من الايام كان هو يعتبر الجيل الجديد في ذاك الزمن، وكان يسمع من اللي قبله ان جيل مختلف وان افكاره غريبة وان الزمن تغير. ويمكن احنا بعد في يوم من الايام كنا نقول حق اهلنا ليش انتوا ما تفهموننا، واليوم بعد ما كبرنا وصار عندنا عيال نسمع منهم نفس العبارة. لكن السؤال، هل فعلا المشكلة ان احنا ما نفهم بعض، او ان احنا احيانا ما نعطي بعض الفرصة الكافية علشان نتفاهم؟ يمكن الابو يشوف في اسئلة ولده مثلا نوع من العناد، لكن الولد يشوفها محاولة للفهم والاستيعاب. يمكن الأم تشوف في رغبة بنتها بالاستقلال أن هذا الشيء ابتعاد عنها، لكن البنت تشوفها خطوة طبيعية باتجاه النضج وتحمل المسؤولية. ويمكن الشباب يشوفون بعض مخاوف الكبار أن هي مبالغة أكثر من اللازم، وينسون أن هالمخاوف أحياناً وراها سنوات طويلة جداً من التجارب والمحبة والحرص. الحقيقة أن كل جيل عنده شيء جميل أو أشياء جميلة يقدمها للجيل الثاني. الكبار عندهم الخبرة والحكمة وتجارب الحياة، والشباب عندهم أيضاً أفكار جديدة وطاقة وطموح ونظرة مختلفة للمستقبل. أكيد مو مطلوب من الكبار أنهم يتخلون عن كل قناعاتهم علشان يرضون الشباب، ولا حتى مطلوب من الشباب أنهم يتخلون عن شخصياتهم وأحلامهم علشان يشبهون الجيل اللي سبقهم. المطلوب ببساطة أن احنا نتعلم نسمع بعض، نحترم اختلافاتنا، ونعرف أن المحبة ما تعني دايماً أن احنا نتفق، وأن الاحترام ما يعني بالضرورة أن أفكارنا دايماً تكون متطابقة. خلونا نكون أقرب البعض، مو لأن احنا متشابهين، لكن نعرف شلون نحتضن اختلافاتنا حتى لو أجيالنا اختلفت. لكم أجمل تحية في ختام هالحلقة الجميلة من محبينكم في هذا اللقاء. أختكم المحبة دائما وأبدا نسرين معروف في الإعداد والتقديم، أختي الغالية والمبدعة في الإخراج فاطمة جنبر. نلتقي على خير وإلى أجمل لقاء، مع السلامة.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: شنو ذي؟ شنو ذي يا صقر؟
2: هذه طاقة منفح، طاقة منفح جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت على شاهين. غدروبنا غدروبنا عيال النكعي.
1: وقف يا صقر، صقر وقف.
3: اللؤلؤة.
1: طلع داني، طلع داني ولا طلعت روحك؟ طلع داني ولا بلعت شدك قطتك حق اليرايب؟
2: ما بقت شيء، والله ما بقت شيء، متهوم بري والله يشهد.
1: ما تستحي ولا تخيل على وجهك تبوق ربعك اهل ديرتك اللي تاكل معاهم وتشرب، وين بتروح من رب العالمين؟ براويك
2: ما بقت شيء، حرام عليكم نبشون. هذي ظلم ظلم ظلم.
0: اللؤلؤة مسلسل يومي من تأليف عيسى الحمر.
1: ها؟ تقطين ولدي يا عدو الله، تقطين ولدي، تقطين ولدي.
4: ما في منك عيال، ما بي أعيش معك.
1: إذا ما عشت معاي بتعيشين مع أحد غيري؟ بحرمك من الدنيا مولية.
4: ما بي أعيش، ما بي أعيش معك، ما بيك.
1: أنا ما تبيني؟ عيال من تبين؟ من تبين؟
3: الموسيقى التصويرية هشام خليفة.
5: أنا مستعد أسوي اللي تبي، مستعد أبيع لك كل شيء، وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه، بس شيل لولوة من بالك، بنات الدير وايد وكلهم يبون ينسبونك.
6: أنا في الأول يمكن كنت أتنازل عن بنتك، لكن عقب ما ولدك وصلني لباب بيتي وهددني ما برضى بشيء غير الزواج من لولوة. ويا أنا يا ولدك.

0: اللؤلؤة، أداء الفنان أحمد الجميري.
1: المواويل للشاعر علي عبد الله خليفة.
0: اللؤلؤة.

0: ما منين ومبين اثار لو ما شفته ما قلت
1: احد يشك اسنانه يا جماعه
2: احد ما حد يكفي اسنان الرجال حقاني لا يلحقوني
1: ما بك ما بك والله العظيم ما بك امر العشر يا ولد واللي في الجدر بيطلع الملابس
0: ما بكت والله العظيم ما بكت اسنان

0: بخوخه هو اللي باق، اسلام بخوخه هو اللي بطل بشتخت وباق القماش.
1: صالح صالح صالح، تعوذ من ابليس يا صالح، تعوذ من ابليس يا صالح.
0: اعوذ بالله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: صبت قلبي، احس فيك كانك مخنوق يا صالح.
0: ما بقادر انسى هالسالفه يا حصه، ما بقادر.
1: الله على الظالم، الله على الظالم ان شاء الله.
0: خاطر عيالي يردون حق ديرتهم ويردون بيتهم لولي، وانا بعد ما بقي اموت غري.
1: الله يعطيك طولة العمر يا صالح، ما تفكر الا في الموت.
0: وش دراك يا حصه، الموت هو اللي دش بيوتنا من غير ما يطق لا باب ولا دريشة.
1: ما حد بيموت قبل يومه يا ابو سند، اذكر الله وخذ لك غفوة. الحين بيأذن الفير،
0: توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء.

0: صبحك الله بالخير يبا.
1: صباح بالخير والنور.
0: كيف أصبحت؟
1: بخير بخير، عساك بخير. حياك حياك، جرب مني
0: اليوم يبا، بروح الفرضة ويمكن ما أقدر أجيك الدكان إلا العصر.
1: خير إن شاء الله. إيش عندك في الفرضة؟
0: خير يبا خير، بس نوخذ بوم بن شعبان تهاوش مع مزوريته وحلفه وما ينزلون الحمال إلا إذا زيد يوميتهم. عاد خبرك، بروح أشوف إذا قدرت أصالح بينهم، ولا بأشوف المزورية غيرهم ينزلون الحمال من البوم.
1: خير إن شاء الله خير.
2: وزواجك من بنت شاهين فكرت فيه لولا؟
1: خلي خلي، لا تهوسين عليه، الظاهر ما لنا خاطر عنده.
0: أفا عليك يبا أفا عليك، أنتو الخير والبركة، بس الزواج هوا وكيف.
1: أنا فشلان في الريال اللي وصلني للبيت، عثمان بن شاهين.
0: عثمان بن شاهين ياك حتى يشد عضك عقب ما شاف من فعايل عيال النقعي. يقول لك تراك منت بروحك يا صالح، احنا كلنا وياك ومستعدين حتى نناسبك، لا تحس بالضيم.
2: عثمان بن شاهين قال لك هالحكي ولا انت جايبه من عندك؟
0: اعتبر ان اللي قال هالحكي هو عثمان بن شاهين بنفسه وعلى مسؤوليتي.

0: أنا على وجه سفر يا أبو سند، وسعيت علشان أشد عضك على عيال النقعي بزواج ولدك سند من واحدة من بناتهم، بس الظاهر أن ولدك ما يعرف مصلحته ولا تهمه مصلحتكم.
1: الزواج هوى وكيف وكتبه.
0: الزواج قنص يا أبو سند، الزواج قنص، طيور الفلة تارسين البر، والقناص الفطين هو اللي يعرف وين يحط زهبته.
1: ما أقدر عليه يا شليمي، ما أقدر. سند ريال، لو هو بنت زوجتها على الهواي.
0: تبي الصج؟ الديرة حالها كله مو بعاجبني، وأنا سعيت علشان عادل بين عيال شاهين وعيال النقعي، لكني ما قدرت.
1: الله يجازيك خير، كان زين لو في يدنا شيء نقدر نسويه.
0: في يدنا، في يدنا بشرط تصدق النيات.
1: إيش في بالك يا شليمي؟
0: أكثر الهوشات بين عيال النقعي وعيال شاهين تصير وين؟ في العين. وتعرف شريبة ما فيها غير هالعين، ما حد يقدر يستغني عن المال.
1: صدقت، والعين في أرض عثمان بن شاهين.
0: ولو شرينا العين من عثمان بن شاهين وخليناها سبيل، لا عيال شاهين ولا عيال النقعي لهم حكم عليها. ما بنفتك من الهوشات اللي تصير كل يوم.
1: بس المشكلة إن عثمان بن شاهين يمكن ما يرضى يبيع.
0: بيبيع، بيبيع إذا أعطيناها جيمة عدلة، بيبيع.
1: ومن وين نقدر ندبر للبيزات يا شليمي وانت أدرى بالحال؟
0: من وين ندبر البيزات؟ الله الله الله علي أنا عاد يا صالح بن سند، على الشليمي.
1: وش قصدك يا شليمي؟ وش ورا كلامك؟
0: لا

0: لا أقول شيل القطن من أذونك، ترى أهل شريبة كلهم غافلين عنك ولا يعرفون عنك شيء، لكن أنا لا، أنا أعرف عنك كل شيء.
1: شو تعرف عني يا شليمي؟ شو تعرف؟
0: اللولوة اللي خاشها عندك من سنين لو تبيعها اليوم خليتك شيخ على شريبة واللي حواليه.
1: أي لولوة أنت؟ أنا ما أعرف شو تحكي عنه، أنا ما أعرف شو تحكي عنه أنت.
0: شرينا زرقة دانة ما قد شافه والغاصة مثلها.
1: افترى علي اسنان بخوخ، افترى تهمني وانا بري. الله ينتقم من الظالم.
0: لا تخاف يا صالح، انا ادري عن السالفه من سنين وما قلت حق احد، ولليوم ما افكر اقول حق احد، بس ابغيك تعابيني مثل ما عابيك.
1: اعابيك؟ شلون اعابيك وانا مظلوم؟ المظلوم يبقي الحق،
0: الستر والكرامة. كأنك تشتري الستر والكرامة مني. فكر يا صالح.

0: يعني كلام سند عدل. شليمي ما تواصلت لنا عند عثمان بن شاهين إلا يبقي شيء مصلحة، وهذه مصلحة طلعت.
1: وش يبي منك؟
0: الله يعلم وش يبقي مني يا حصى، الله يعلم. ريال يلعب بعقول عيال شاهين وعيال الندعي مثل ما يلعب الخبصة، يوم رايح حق هذي ويوم جاي من عندي، وكأنه يبي صالح بينهم، لكن الظاهر ننيته باطلة.
1: وشلون عرف عن سالفة اللولوة؟ ومن وين درى والسالفة مر عليها أكثر من 20 سنة وما حد يوب له طاري في شرايبه طول هالسنين؟
0: وأنا بعد طاير بصري وما أدري شلون عرف بالسالفة، ما أدري.
1: عيل إيش بتسوي الحين؟
0: إيش ما أسوي؟ إيش ما أسوي؟ خلينا نضعد من هني، خلينا نشيل بنفسنا السالفة هذه، ما بترحمنا، بتتم تلاحقنا ليوم الدين. خلينا نضعن يا حصة، خلينا نضعن دام شريبة غافلة. والله والله اندرت ما لنا إلا ندفن روحنا في التراب وإحنا حيين.

0: يما ايش فيه ابوي؟ كنا مهموم وشايل حمول الدنيا على راسه.
1: ابوك ما في شيء، بس تعرفين يا يما سوالف الديره وهاشات عيال النقعي وعيال شاهين، ابوك خايف على حلاله وخايف بعد عليكم.
0: ايه بس يما كنا في شيء غير.
1: شيء غير؟ وشنو هالشيء الغير؟ وش تعرفين
0: يما؟ انا سمعتكم تتكلمون.
1: ها سمعتين نتكلم؟
0: ايه انت مع ابوي.

0: أنا كنت حاس إن هالريال وراه شيء. كنت أحس من زمان إن الريال داهية ورا ضحكته خبث وغش ومكيدة.
1: المهم أبوي، المهم أبوي يا سند، أبوي كنا متورط مع هالريال مو بعارف شلون يفك نفسه.
0: شو أسوي؟ قولي لي شو أسوي يا لولوة. أروح حق أبوي وأقول له يبا ترى أنا أدري بسالفتك مع شليمي، يتفل في وجهي وبيضربني طردة الكلب.
1: عيل بتخليه كذي بروحه بلا ذيابه؟
0: لا ما بخليه، هذه أبوي وأنا أفدي بروحي. بس شلون أقدر أساعده وأنا ما أدري عن هالسالفة اللي تحكون عنها؟ شلون أقدر أساعده وهو مخليني بعيد عنه؟
1: أمي بعد ما رضت تقول، كل ما جيتها من صوب تهربت مني من صوب.
0: يعني السالفة السر ما يبون نعرفه.
1: اسمع يا سند، أنت لازم تروح حق أبوي وتقول لأنك تدري عن كل شيء.
0: شنو لا أدري عنه يا لولوة؟ شنو؟ أنا ما أدري عن شيء.
1: اللولوة، قول لأنك تعرف عن سالفة اللولوة.
0: اللولوه

0: اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر.
1: اللؤلؤة
0: للمخرج إبراهيم عيسى.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. إن الغني غني النفس قانعها، موفر الحظ من زهد وإيمان، بر كريم سخي النفس ينفق ما حوت يداه من الدنيا بإيقان، موفق راسخ في العلم متبع أثر الرسول بإخلاص وإحسان. قال أبو جعفر المنصور: من أعطى إخوانه النصفة وعاشرهم بجميل العشرة قوي بهم عضده وزاد بهم جلده، وبذلوا دونه المهج وخاضوا في رضاه اللجج. يسلم العاقل من عظام الذنوب والعيوب بالقناعة ومحاسبة النفس، لا ينفع العقل بغير ورع ولا الحفظ بغير عقل ولا شدة البطش بغير شدة القلب.
0: ما خط القلم.
2: من ساء اختياره قبحت آثاره، من قل اعتباره قل استظهاره، من أسوأ الاختيار إساءة الاعتبار، ومن طال تعديه كثرت أعاديه. وإذا من قضت حياة لعبد مؤمن جاءه أجل بشير، فيناديه قبل إخراج روح: مت سعيدا وعد لخير حضير، فبهذا يشهى له الموت لما أن يرى فيه فرحة التبشير.

0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم،
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: الآراء الشائعة اللي نسميها أحياناً بديهيات من كثر ما أغلبنا متفق عليها، هل هي الصح دائماً؟ هل نجرب أحياناً نسمع آراء غيرها ونوقف عند الأسباب العلمية والمنطقية اللي تدعمها؟ معاكم محدثتكم مريم فقيهي والمخرجة أمينة إسماعيل، وهذه المساحة اللي نقترب فيها من الرأي غير الشائع.
3: رأي غير شائع.
2: جسم الإنسان يتكون من خلايا بشرية. لأول لحظة ممكن تبين لكم هذه الجملة على أنها حقيقة بديهية جداً، لكنها في الواقع جملة غير دقيقة، لأن خلايانا البشرية اللي يقدر عددها بعشرات التريليونات تزاحمها عشرات التريليونات الأخرى من الكائنات الحية الدقيقة أو الميكروبات اللي تكون جزء أساسي من أجسامنا. والكثير من العلماء يؤكدون أن عدد الميكروبات في أجسامنا يفوق عدد الخلايا البشرية.

الإيجابية بنسبة توصل إلى 57%. هذه المعلومة تفتح أبواب كثيرة لنظرة قد تكون غير شائعة عن الميكروبات ومساحة وجودها في حياتنا وطبيعة علاقتها فينا، خصوصاً أن الميكروبات في نظر الكثير من الناس عبارة عن أجسام مسببة للمرض ومؤشر لقلة النظافة. لذلك السؤال اللي يطرح نفسه، ما هو المصدر اللي جاء منه هذا العدد الهائل من الكائنات الدقيقة؟ وماذا تفعل كل هذه الكائنات في أجسامنا؟ نقدر نتخيل جسم الإنسان على أنه كوكب يضم مختلف البيئات والأحوال المناخية، وفي كل بيئة تسكن مجموعة من الكائنات اللي تقدر تتكيف مع الخصائص المناخية والجغرافية لهذه البيئة. والكائنات اللي نقصدها بلا شك هي الميكروبات أو الكائنات الحية الدقيقة. على سبيل المثال، الوجه واليدين من الأماكن الجافة والباردة والمفتوحة على العالم الخارجي، وهذه يجعلها معرضة باستمرار للميكروبات المهاجرة من البيئة الخارجية، خصوصاً مع اللمس أو الاقتراب المستمر من الكائنات الأخرى أو الجمادات. مثال آخر، أقدامنا بيئة رطبة بامتياز لأنها تحتوي على حوالي 600 غدة عرقية تفرز خليط من الأملاح والجلوكوز والفيتامينات والأحماض الأمينية، وبالتالي هي منطقة مثالية تماماً لنشوء وتمدد مستعمرات البكتيريا. من وين جاتنا كل هذه الميكروبات؟ لما كنا أجنة في بطون أمهاتنا كنا خاليين من أي ميكروبات، لأن رحم الأم معقم تماماً بحسب اعتقاد العلماء. صحبة الإنسان مع الميكروبات تبتدي من لحظة الولادة، وتحديداً أثناء خروج الطفل من جسد الأم عبر قناة الولادة في الولادة الطبيعية. وفي هذه اللحظة يكتسب الإنسان حوالي 3/4 الميكروبات اللي تبقى عايشة في مختلف أنحاء جسمه. هل تتسبب هذه الميكروبات بأي ضرر للطفل؟ على العكس تماماً، حمام الميكروبات اللي يتعرض له الطفل لحظة الولادة يكون له انعكاس إيجابي على صحته طوال حياته. فالدراسات أثبتت أن الطفل اللي يولد بالعملية القيصرية وبالتالي ما يمر عبر قناة الولادة الطبيعية المليانة بالميكروبات، ترتفع عنده احتمالات الإصابة بمختلف أنواع الحساسيات والاضطرابات الهضمية والربو والسمنة في وقت لاحق من حياته، لأن ما يمتلك نفس الميكروبات اللي يمتلكها الطفل المولود عبر ولادة طبيعية. الميكروبات بالتأكيد تتنوع ما بين ميكروبات نافعة وأخرى ضارة، لكن بالحديث عن الأنواع النافعة تحديداً، فالفوائد اللي تقدمها لصحتنا لا تعد ولا تحصى. خلينا نتكلم مثلاً عن الميكروبات الموجودة في الأمعاء. هذه الميكروبات تتحكم في تخزين الدهون وتساعد في تنشيط الجينات في الخلايا البشرية المسؤولة عن امتصاص العناصر الغذائية وتفتيت السموم وتكوين الأوعية الدموية. هذه الميكروبات النافعة أيضاً تعمل على تجديد بطانة الأمعاء والجلد واستبدال الخلايا الميتة والتالفة بخلايا جديدة، وتتنافس باستمرار مع أي ميكروبات خارجية ضارة وتمنعها من الاستقرار في أجسامنا. وهذه كلها يعني أن الميكروبات النافعة تشكل جزء أساسي من نظام المناعة في الجسم، ولها دور في وقايتنا من الأمراض أكبر بكثير مما نتخيل. أساساً هذه الميكروبات بتفاعلها مع الجهاز المناعي تساهم في تحديد أنواع الخلايا المناعية اللي يولدها الجسم. وهذه النقطة شرحها الصحفي المتخصص في مجال العلوم إد يونغ لما قال: جهازنا المناعي غير مصمم بالفطرة لمعرفة الفرق بين الكائنات المتعايشة مع أجسامنا وغير المؤذية لها وبين الكائنات المسببة للأمراض. الميكروبات هي التي تجعل الفرق بينهم واضحاً بالنسبة للمناعة. ولهذا السبب تدمير الميكروبات النافعة في أجسامنا عن طريق التناول المفرط للمضادات الحيوية بدون إشراف طبي مثلاً يؤدي إلى اختلال توازن المناعة، لأن المضادات الحيوية ببساطة
ما تفرق بين الميكروبات النافعة

والميكروبات الضارة وتقضي عليها جميعاً. إلى جانب كل اللي ذكرناه، الميكروبات اللي تقيم معانا في أجسامنا وتحديداً في الأمعاء لها دور مفصلي في صحتنا النفسية. هذه النقطة أشارت لها العديد من الدراسات والأبحاث العلمية، ومن ضمنها تحليل لبيانات طبية لأكثر من 1000 شخص في بلجيكا وهولندا. اتضح من خلاله أن وجود بعض الأنواع من بكتيريا الأمعاء مرتبط بشكل وثيق بارتفاع جودة الحياة عند فئة من هالأشخاص، وبالمقابل غياب هذه الأنواع من بكتيريا الأمعاء عند فئة أخرى مرتبط جداً بإصابتهم بالاكتئاب. هذا الاكتشاف أحدث ثورة في فهم الأمراض والاضطرابات النفسية والسلوكية، لأن هذه الاضطرابات في نظر العلم ما عادت ترتبط بالدماغ فقط، لكنها أيضاً مرتبطة بحالة جهازنا الهضمي وتحديداً أمعائنا، وتحديداً أكثر الميكروبات النافعة اللي تسكن في هذه الأمعاء. إذن الرأي غير الشائع لليوم يقول الميكروبات

0: لأن هذه الاضطرابات في نظر العلم ما عادت ترتبط بالدماغ فقط، لكنها أيضاً مرتبطة بحالة جهازنا الهضمي، وتحديداً أمعائنا، وتحديداً أكثر الميكروبات النافعة اللي تسكن في هذه الأمعاء. إذن الرأي غير الشائع لليوم يقول الميكروبات ليست مجرد كائنات تزورنا من الخارج وتحمل معاها المرض. بعض أنواع الميكروبات مقيمة بشكل دائم في أجسامنا، بل وعددها يفوق عدد خلايانا البشرية، ولها علينا أفضال صحية لا تعد ولا تحصى فيما يتعلق بالكثير من الجوانب مثل الهضم والمناعة والصحة النفسية. نلتقي في حلقة مقبلة مع رأي جديد من الآراء غير الشائعة ونظرة جديدة من زاوية مختلفة. إلى اللقاء.
1: رأي غير شائع مع مريم فقيه وأمين إسماعيل.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
3: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: تعتبر مضبطة الجلسة البيان الختامي عن كل ما يحصل في الجلسة من أمور وما قيل فيها من أقوال، وتتضمن ما يتلى في الجلسة من مذكرات ومشروعات واقتراحات وما يدور فيها من مناقشات وآراء، حيث تحرر كل جلسة مضبطة بمعرفة موظف المجلس وبإشراف أمين عام المجلس، وتعرض على أعضاء المجلس للتصديق عليها في الجلسة التالية.

تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي غاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يتشكل مجلس الشورى من ثلاثة أجهزة رئيسية، وهي رئيس المجلس الذي يتم تعيينه بموجب أمر ملكي، ومكتب المجلس الذي يضم رئيس المجلس والنائبين الأول والثاني، ورؤساء اللجان ولجان المجلس البالغ عددهم 8 لجان دائمة.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود. عمار آل محمود.
1: دائما ما نسمع من يوم واحنا صغار ان لا تقرأ في الظلام، هذه مو بزين، والقراءة في النور الخافت بتسبب لك قصر في النظر وغيرها وغيرها. طبعا مثل ما احنا عارفين أبهاتنا وأجدادنا كانوا يقرون في ضوء خافت، سواء على ضوء مصباح الزيت أو على الشمعة، والحمد لله ما تأثر النظر عندهم باستخدامهم لهذه الإضاءات البسيطة. طبعا الدراسات العلمية اللي أجريت في عام 2007 جمع كل الدراسات في هذا المجال وقارنوا بين نتائجها، وتوصلوا إلى نتيجة مفادها بأن القراءة في ظل الضوء الخافت ما يتلف العين لكنه في نفس الوقت يتعبها. يعني بكل بساطة إذا كان الشخص يقدر يقرأ لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات في الإضاءة الجيدة، فإنه تحت الإضاءة الخافتة بيقدر يقرأ يمكن لمدة ساعة أو أقل، لأن هذه الإضاءة تسبب تعب في العين لكنها ما تسبب تلف في العين. فبالتالي فكرة أن القراءة في الظلام بتسبب عمى أو بتسبب مشاكل في العين، هذه الفكرة غير صحيحة. الله يحفظكم.

في العام السادس بعد الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء الحضرمي إلى البحرين يدعوها إلى الإسلام، فقبل حاكم البحرين آنذاك المنذر بن ساوى هذه الدعوة المباركة وقال: قد نظرت في هذا الذي بين يدي من الملك فوجدته للدنيا، ونظرت في دينكم فوجدته للدنيا والآخرة، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت. وبهذا القبول بدأ الإسلام يؤسس حضارته الزاهرة على أرض البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال.

بل منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: في يوم كيومنا هذا من عام 1888 للميلاد روعت أوروبا كلها بحادث من أحداث التاريخ الفاجعة
1: أسموها مأساة مايرلينغ.
0: ومايرلينغ هي الضيعة الإمبراطورية التي شهدت الصورة الأخيرة الدامية للمأساة، الضيعة الهادئة الجميلة في ريف النمسا التي انفجرت فيها قنبلة الأحزان المجنونة فقضت إلى الأبد على سعادة أكبر بيت إمبراطوري في أوروبا.
1: أما الأجزاء العديدة التي صنعت منها قنبلة الأحزان هذه، أما الوشائج التي ربطت كل تلك الأجزاء بعضها ببعض، أما الألوان المتنوعة المتضادة أحياناً من العواطف والانفعالات التي كستها وضمتها، أما كل هذا فلم يجتمع في القنبلة المجنونة في يوم وليلة، بل على مدى أعوام طوال في بطء وتركيز، حتى لم يعد هناك مهرب من أن تكون النهاية هي تلك التي كانت في مايرلينغ.
0: إلى النمسا يا عزيزي المستمع لنشهد الأمر كله، منذ بدأ القدر يصنع أجزاء القنبلة حتى فجرها في يوم كيومنا هذا من عام 1888 للميلاد.
1: في مساء 30 أكتوبر عام 1888 للميلاد، ذهبت الإمبراطورة إليزابيث إمبراطورة النمسا إلى غرفتها الملكية، وبعد أن أفهمت خدمها أنها تريد أن تنام مبكرة، ارتدت عباءة سوداء فضفاضة وجمعت شعرها الذهبي الطويل تحت قبعة داكنة اللون، ثم تسللت من باب سري إلى حيث كانت تنتظرها عربة بجواد واحد.
2: إلى دير الكابوسين وأسرع من فضلك.
1: وتترجل عند باب الدير.
2: انتظرني هنا، أنا الإمبراطورة، أرجو أن تقودني إلى حيث ولدي.
3: تفضلي بالدخول يا صاحبة الجلالة.
0: ويقودها الراهب والمشعل في يده عبر ردهات القبو الجنائزي الذي يحوي أكثر من 100 تابوت لأفراد الأسرة الإمبراطورية النمساوية. وتتوقف الملكة عند تابوت حديث لم يغبره بعد تراب العدم، ولا يزال طلاؤه يلمع على ضوء المشعل الذي يحمله الراهب.
2: أرجو أن تدعني وولدي أيها الراهب.
3: أجل يا صاحبة الجلالة.
2: رودولف، رودولف ولدي الغالي، لماذا فعلت هذا؟ لماذا يا رودولف؟ لماذا؟ أنا التي قتلتك يا ولدي، أنا المجرمة الآثمة، قتلتك. رضيت أن أتزوج بأبيك الإمبراطور، فأورثتك دماء آل ويلتبك المجنون، قتلتك حتى من قبل أن ترى نور الدنيا.
0: وتظل في ركوعها قرب تابوت ولدها تصلي والبكاء يغلبها، فإذا هدأت لحظة تذكرت يوم بلغ رودولف 20 من عمره، وقرر والده الإمبراطور فرانسوا جوزيف أن يزوج ولي عهده، فاقترحت هي أن يصاهر ولدها ملك بلجيكا ليوبولد الثاني. فابنته ستيفاني جميلة رائعة لا تليق إلا بولي عهد النمسا أكبر إمبراطورية في ذلك العهد.

0: وذهب سفير النمسا في بلجيكا إلى ليوبولد ليمهد للخطوبة.
1: رودولف، لقد رأيت الفتى في أكثر من حفل، سواء هنا أو في فيينا. إنه يا سعادة السفير تبع نساء،
2: وهو أيضا ولي عهد الإمبراطورية يا صاحب الجلالة.
1: لا شك في أن لهذا ثقله عند الوصول إلى قرار في هذا الأمر. ما من ملك في أوروبا إلا ويود أن يرتبط بعلاقة المصاهرة مع صاحب الجلالة الإمبراطور فرانسوا جوزيف، ولكن فضائح الأمير رودولف على كل لسان يا سيدي.
2: لا تسميها فضائح يا صاحب الجلالة.
1: عجبا لك يا بارون براتسبرغ، بماذا تريدني أن أسمي سيرة فتى لا يكف عن مطاردة كل سيدة شابة جميلة في بلاط أبيه؟
2: الأصح أن أقول إن أولئك السيدات الشابات الجميلات هن اللواتي يطاردنه يا صاحب الجلالة. ما من فتاة في أوروبا إلا وتتمنى أن تكون له زوجة، وليس من المبالغة أن أقول إنه أجمل وأرشق وأذكى أمير في أوروبا كلها.
1: لا أنكر هذا الجزء الأخير من حديثك يا بارون، لكن بحق الصداقة التي بيننا يا بارون براتسبرغ، أتراه يكون زوجا صالحا لابنة ستيفاني؟ إنها رقيقة طيبة شديدة التدين، أخشى أن يسيء معاملتها بعد الزواج ويعود إلى سيرته ومطارداته العاطفية الكثيرة.
2: أنا على تمام الثقة من أن الأمير رودولف سينزلها من قلبه في أعلى مكان، وأن كل تلك المغامرات الصبيانية ستتوقف فور أن تدخل الأميرة ستيفاني قصر زوجها ولي العهد.
1: أرجو هذا يا بارون، أرجو هذا.
2: فاسمح لي يا صاحب الجلالة أن أبلغ مولاي الإمبراطور أن...
1: كلا، أرجوك يا بارون، أعطيني شهرا واحدا أدرس الأمر في هدوء. إنني في حاجة إلى مراجعة زوجة الملكة في الموضوع.
2: بل لعل صاحب الجلالة يريد مراجعة تقارير رجال مخابراته خلال ذلك الشهر. لن أنقل هذا الجزء الأخير إلى صاحب الجلالة الإمبراطور.
1: أشكرك يا بارون، كعهدي بك حصيف ذكي.
3: ويبدأ ملك بلجيكا في جمع المعلومات الدقيقة عن الأمير رودولف. ترى هل يكف الشاب الجميل عن مغامراته العاطفية التي غدت حديث كل الناس في فيينا حتى يفوز بالأميرة البلجيكية ستيفاني؟
4: ولماذا بالله يا سيدتي تريدين مني أن أحرم نفسي من متع الحياة؟
3: لأنك على وشك الزواج.
4: ومن قال إنني أريد أن أتزوج غير أبي وأمي؟ أمي عرضت الأمر على أبي الإمبراطور فوافق، واستدعاني أبي يوما وقال بلهجته الرصينة الآمرة: رودولف، سنزوجك من الأميرة ستيفاني. فقلت: حسنا يا صاحب الجلالة، لنتزوج من الأميرة ستيفاني.
3: ولكن التقارير التي وصلت إلى ملك بلجيكا تقول إنك بدأت تكتب الشعر تغزلا في عروسك المنتظرة.
4: هذه التقارير دفعت خزينة النمسا ثمنها لإغراء ملك بلجيكا على قبول المصاهرة.
3: لا ينكر أحد أنك تمثل المدرسة الحديثة في الحرية والعدالة، ولكنك أيضا تمثل الانطلاق الذي لا حدود له استمتاعا بكل لذة الحياة، الحلال منها والحرام.
4: إنني شاب يا سيدتي، شاب، ونصف دمي من أسرة ويتلباخ الشهيرة بتطرفها في كل شيء وإقبالها العنيف على اللذات.
3: ولكنك أنت فقت الأسرة كلها في هذا الباب، إنك تشرب الكأس حتى الثمالة، وتستهلك رصيدك من الحيوية والشباب في سرعة مذهلة، كأن بك عطشا لا يرتوي. ترفق بشبابك وبحيويتك.
4: ولماذا أترفق؟ إنني أشعر شعورا عميقا بأن لن أعيش طويلا. شبابي هو كل عمري فيما يخيل إلي، فلما لا أنفقه قبل أن أموت ولم أصرف من رصيدي شيئا؟
3: هذا شعور غير طبيعي يا أمير، فالدنيا كلها تبتسم لك، الشباب والجمال والمجد. أنت ولي عهد أكبر إمبراطورية في أوروبا، فلما التشاؤم؟ ما سببه؟
4: مجرد شعور عميق لا أكثر ولا أقل. هل تصدقين يا سيدتي أنني كثيرا ما فكرت في الانتحار؟
3: الانتحار؟ هذا جنون.
4: ربما، ولكن التفكير في الموت يراود

0: تحبني دائما. أذكر أن أم الإمبراطورة مرضت يوما فقالت لي:
1: رودولف، اعتني بنفسك يا ولدي، فإني أشعر بأن حياتي قصيرة، لهذا شطبت من حياتي يا ولدي كلمة الأمل. أما أنت فإني أدعو الله أن يهبك عمري فوق عمرك.
0: هذا ما قالته أمي يوما. هي الأخرى تتمنى الموت، وربما تفكر أيضا في الانتحار. ستقولين يا سيدتي: لماذا وهي أجمل وأصبى وأسعد إمبراطورة في أوروبا؟ فأقول لك: ولماذا أفكر أنا أيضا مثل تفكيرها، وأنا الذي يقولون عنه إنه أجمل وأرشق وأذكى ولي عهد في أوروبا؟
2: ولماذا لا ترفض الزواج من الأميرة ستيفاني ما دمت لا تحبها، وما دمت تنوي أن تستمر في مطاردة كل جميلة من سيدات البلاط؟
0: إنني ولي العهد، ولا بد لولي العهد أن تكون له زوجة وأولاد. ثم إنني عادل بطبعي، فإذا دخلت ستيفاني قصري فسأحاول جهدي ألا أوذي شعورها، ومن يدري قد أحبها.
2: لنأمل هذا يا سيدي الأمير، لنأمل هذا.
3: وتم الزواج، زواج الأمير الجميل ابن العشرين بالأميرة الجميلة بنت السادسة عشرة. ترى كيف كان تأثير الزوج على عروسه في أول ليلة؟ تقول يومياتها:
4: تركوني وحدي مع رجل لا أكاد أعرفه، وداخلني خوف شديد حين دخل الليل. لا أنكر أنه حاول أن يبادلني الحديث، ولكن حبل الكلام انقطع بعد دقائق، ولم يجد أحد منا ما يقوله للآخر. لعل هذا هو الطبيعي بين فتى وفتاة لن يتقابلا غير ثلاث مرات، وآلاف العيون ترمقهما وتعد عليهما الأنفاس. ربما يعتاد كل منا وجود الآخر مع دوام العشرة. قضيت الليلة لا يغمض لجفن في انتظار كلمة حب حلوة من عريسي، واستحال الأمل الناعم في صدري إلى يأس خشن يوشك أن يخنقني. يا إلهي، ماذا صنعوا به؟
3: وهو ترى ماذا قال عن عروسه؟ تقول يومياته:
0: ما ذنبي أنا حتى يزوجوني بهذه الفلاحة البلجيكية؟ من الإنصاف أن أقول إنها جميلة وذكية وبالغة الرقة، ولكنها ليست طرازي. أليس هذا مؤسفا؟ لقد طلقتها نفسيا منذ أول ليلة.
3: ومرت الأيام، والأمير المتبذل لا يرعوي عن غيه، ولا يفارق أسلوبه القديم في مطاردة سيدات البلاط الشابات. وعادت الألسن في كل مكان تلوك سيرته، خاصة بعد أن قتل أحد ضباط الحرس زوجته، ثم قتل نفسه بعد ذلك، بعد أن لاكت الألسن سيرة الزوجة الشابة الخائنة.
2: والإمبراطور جوزيف، الإمبراطور الذي اشتهر بحرصه على التقاليد إزاء أي فضيحة أخلاقية في أسرته، ماذا فعل يا ترى؟
0: إن أبي يحبني يا سيدتي، ولذلك فهو يغمض عينيه عن الصورة التي يحاول أعدائي أن يضعوها أمامه.
3: ولكن ضمير الفتى المدلل يستيقظ من سباته العميق بعد بضع شهور، ويأتي اليوم الذي نرى في يومياته هذه الأسطر:
0: ما أعجب تصاريف القدر، لقد غدت ستيفاني كل حياتي، إنني مجنون بحبها. صحيح أنني لازلت أحتفظ بصديقتين أو بثلاث، ولكن هذا فيما أعتقد تقليد معترف به، ولا أظن أن ستيفاني تعترض عليه لو علمت. الأفضل طبعا ألا تعلم.
3: والعروس السعيدة هي الأخرى تعبر عن سعادتها في سذاجة:
4: إنه يحبني، لم يقل هذا أبدا، ولكني رأيت حبه في لمعة عينيه السعيدة حين أخبرته بأنني سأهبه عن قريب أول مولود.

0: قل أن يفارقني رودولف هذه الأيام. منذ أسبوع ونحن نعيش في مايرلينغ، هذه الضيعة الإمبراطورية الجميلة. ولقد زارنا صاحب الجلالة الإمبراطور وسألني عما إذا كنت سعيدة، فقلت له: لا يكاد قلبي الصغير يا مولاي يحتمل كل هذه السعادة. يا إلهي، كم أشكرك على أن أعدت لي رودولف، لكم أحب الحياة.
1: وفجأة ودون إنذار ودون مقدمات تدخل القدر بضربة قاضية مرهبة.
2: رسالة صغيرة معطرة من إحدى راقصات أوبرا فيينا تفتح أبواب الجحيم أمام الأميرة المسكينة.
0: ماذا؟ رودولف يفعل هذا؟ يا إلهي، ماذا فعلت ليعاقبني هذا العقاب الرهيب؟ ماذا فعلت يا إلهي؟
2: وغدا يا عزيزي المستمع نعود إلى مكاننا من نافذة التاريخ كي نشهد فصلا جديدا في مأساة
1: مايرلينغ الدامية.
3: غدا لنا لقاء عزيزي المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود. عمار آل محمود.
1: يعاني كثير من البالغين من موضوع الدموع وانسياب الدموع على الخدين. طبعا وجود الدموع لا يعني دائما وجود حالة نفسية وتسبب الدموع عند الشخص، لكنها قد تكون حالة مرضية لأسباب مختلفة، خصوصا بالحالات اللي تخص العين. أحد الأسباب اللي قد تسبب الدموع هي موضوع جفاف العين، وقد يستغرب المستمع أنه شلون تقول لي عندي جفاف في العين وفي نفس الوقت العين قاعد تذرف دموع زيادة، لأن هذه الدموع اللي تذرف بسبب جفاف العين هي عبارة عن ردة فعل المخ من خلال حساسات معينة موجودة في العين يستشعر وجود جفاف في العين، فبالتالي يطلب من القناة الدمعية إفراز دموع إضافية لتعويض النقص الموجود في العين. هذه الدموع الإضافية تكون أكثر من حاجة العين فعليا، فبالتالي تفيض من العين وتنزل على الخد. الحل في مثل هذه المشكلة استخدام القطرات المرطبة بحيث أن العين تكون رطبة طول الوقت والمخ ما يحتاج إلى إفراز دموع إضافية. من الأسباب الأخرى اللي قد تسبب زيادة أو دموع في العين هي وجود انسداد في القناة الدمعية المسؤولة عن تصريف الدموع خارج العين. في هذه الحالة بالإمكان تشخيص هذه المشكلة من خلال الطبيب المختص والتأكد من وجودها، وفي حال وجودها قد تحتاج إلى تدخل جراحي بسيط لتسليك هذه القناة الدمعية وبالتالي منع الفائض من الدموع منه وينسكب على الخد. الله يحفظكم.
0: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

رئيس اللجنة. أبنية وشوارع ومرافق، مفردات تشكل الأحياء، والأحياء في حاجة إلى لجنة تهتم بأمورها. أدرك الجميع أهمية الموقف، وبادر عدد من السكان لترشيح أنفسهم أعضاء في لجنة الحي. أما أبو سعيد وأبو وليد فقد قررا إقامة مهرجان خطابي يتم من خلال

0: له انتخاب أحدهما رئيساً للجنة.
1: سيداتي وسادتي، يمر حينا بمنعطف خطر. نحن نعاني نقصاً كبيراً في المياه ولا بد من حل.
2: انظروا من يتحدث عن مشكلة المياه، إنه الرجل الذي يسبب الفيضانات كلما أراد غسل سيارته.
1: سأطلب من المعنيين أن يبنوا لنا خزاناً كبيراً لخزن المياه. لا تنسوا أن في حينا مكاناً مناسباً لبناء الخزان، إنها الفسحة الخلفية.
2: أليست هذه الفسحة التي يتكلم عنها أبو سعيد المرشح الأول لرئاسة اللجنة هي المكان الواسع الذي حوله أطفال الحي إلى ملعب للكرة والتنزه فيها؟
3: سأطلب من المعنيين أن يبنوا خزاناً. يا عزيزي، حينا في حاجة إلى محول للكهرباء يا ذكي.
2: انظروا من يتكلم عن المحول الكهربائي. لطالما رأيت مصابيح بيتك منارة في عز الظهر.
4: لا هذا ولا ذاك، اسمح لي أن أبدي رأيي.
3: تفضل، ولم لا، على رئيس اللجنة أن يحترم آراء ناخبيه. تفضل تفضل.
4: المساحة الحالية كانت حلاً لمشكلة أطفال الحي، وتلك المساحة وفرت لهم فرصة الإفادة من وقت الفراغ وإفراغ طاقاتهم فيها.
3: ماذا؟ ماذا؟ وقت الفراغ؟ هذا ما كان ينقصنا.
5: نحن في حاجة إلى مدينة ألعاب.
1: ما هذا الكلام الذي لا يفيد؟
0: وبدأ النقاش الحاد بينهما، كل يصر على رأيه هو الصحيح، ولا أحد يستمع إلى الآخر، ولم يخرج بنتيجة، والسبب هو التفرد بالرأي وعدم استماع الرأي الآخر. فمن حقك أن تطالب الآخرين باحترام رأيك، ومن واجبك احترام رأي الآخرين. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
7: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
6: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
7: هنا البحرين.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
1: أمراض تتكلم.

0: أتدري أمرا يا كريم؟
1: ماذا يا زينة؟
0: من ينظر إلى وجهك اليوم يقول إنك تعاني من اكتئاب شديد.
1: أعوذ بالله وقاني الله منه.
0: ياه، لمن انتفضت هكذا؟
1: لأني أعرف مراحله ومخاطره ومعاناته.
0: حقا؟ أنا كنت أتحدث هكذا مصادفة.
1: أما أنا فقد تابعت كل ما يتعلق به بدقة.
0: إذن فقد أصيب به شخص قريب إليك.
1: نعم فعلا، أخي رامز مدير المبيعات في الشركة التي يعمل فيها أخوك أيضا.
0: أها، وما الذي سبب لأخيك حالة الاكتئاب؟
1: كان يعقد آمالا كبيرة على صفقة يحققها للشركة يرقى على أثرها إلى منصب مدير فرع، ولكن الصفقة باءت بالفشل الذريع.
0: للأسف إنها صدمة ليست سهلة أبدا، خصوصا لشخص ناجح في حياته العملية.
1: صحيح، فقد أدت هذه الصدمة إلى أن يعاني من اعتلال عقلي ويصبح عاجزا عن الخروج من بؤسه، واستمر اكتئابه يتفاقم حتى غدا عاجزا عن ممارسة حياته العادية.
0: وهل كان يعيش في عزلة عمن حوله؟
1: أجل يشعر بالذنب دائما وبأنه مضطهد.
0: وهذه هي كل أعراض مرض الاكتئاب؟
1: لا، هناك أعراض كثيرة بعد منها السبب

0: السوداوية بشكل مفرط وعدم الاكتراث بما يجري حوله واضطراب أكله ونومه، هذا عدا عن التململ والغضب والتوتر الدائمين.
1: حسناً، وأخبرني، هل ظل أخوك بعد إصابته بمرض الاكتئاب يذهب إلى عمله؟
0: أجل، ولكن كان رؤساؤه يشتكون من تدني أدائه في العمل وقلة تركيزه، حتى أنه كان غالباً ما ينسى تناول طعامه، ففقد الكثير من وزنه وصار هزيلاً.
1: وكيف تصرفت زوجته وأولاده وأنتم إخوته وأهله حيال هذا الوضع؟
0: برأي الطبيب الذي أشرف على علاجه وكان شفاؤه بعون الله على يديه، فقد تصرفنا كلنا حيال حالة أخي الصحية كما يجب.
1: طيب، عندي فضول شديد لأعرف تفاصيل عن الأمر إذا أمكن.
0: إذن استمعي إلى حكاية أخي رامز مع مرض الاكتئاب وسوف تشبعين فضولك.
1: حسناً، لقد شوقتني إليها.

0: هل نمت جيداً اليوم يا رامز؟
1: سواء نمت أم لم أنم، بماذا يعنيك هذا الأمر؟
0: أنا زوجتك، إذا لم يعنني هذا الأمر فمن سيعني؟
1: لا أحد، لا أحد.
0: رامز يا زوجي، إذا كان هناك ما يزعجك أخبرني، فإن استطعت ساعدتك، وإلا طلبت لك مساعدة من أحد من أهلك.
1: أجل، هناك ما يزعجني.
0: ما هو؟ قل لي.
1: وجودي في هذه الدنيا، أنا أكره الحياة، أكرهها.
0: خفف عنك وانظر حولك، تجد أشياء كثيرة جميلة، إن لم يكن في العمل ففي بيتك. أولادك يكبرون وهم ما شاء الله مهذبون، أذكياء، متفوقون في دراستهم.
1: كفى كفى كفى، أرجوك دعيني وحدي.
0: اهدأ اهدأ يا رامز.
1: كفى.
0: كما تشاء.

أحسنت يا رامز، أحسنت. هكذا أريدك مستسلما لي للاكتئاب، ضعيفا عاجزا عن مواجهتي، غير قادر على النظر إلى مباهج الحياة. استمر هكذا وسوف أسيطر عليك أكثر، فأصيبك بعسر هضم وصداع وبأعراض نفسية شديدة تجعلك أضعف وأضعف. ما عليك إلا أن تحافظ على سوداويتك وعدم اكتراثك بما يجري حولك، وسأتمكن أنا الاكتئاب من التأثير حتى على طريقة عمل دماغك، فتعيش تحت سيطرتي وتنفذ ما أمليه عليك.

0: ياه، صارت الساعة الرابعة فجرا ولم أتمكن من النوم بعد. ما هذه الأفكار التي تخطر لي؟ أجل، سعيد وجمال ونبيل كلهم يكرهونني ويضمرون لي الشر، وسامر وأسعد ليسا بأفضل من الآخرين. لا أريدهم، كلهم ليسوا محبين أو مخلصين، ليتهم يموتون.
1: سمعتك تصرخ يا رامز، هل بك شيء؟
0: لا لا يا زوجتي لا.
1: أتريد أن أعد لك كوب حليب تشربه يساعدك على النوم؟
0: لا لا لا، لا أريد شيئا، ولا توقظيني للذهاب إلى العمل لأني سأمضي يومي في الفراش.
1: حسنا حسنا يا رامز.

0: والحل يا منير.
1: الحل يا زوجة أخي. الحل يا زوجة أخي هو...
0: قلها وأرحني.
1: الحل في إدخال أخي رامز إلى مستشفى الأمراض النفسية.
0: تقصد مستشفى المجانين؟
1: لا، بل مستشفى الأمراض النفسية.
0: هل هذا رأي طبيب واحد فقط أم عدد من الأطباء؟
1: إنه رأي أكثر من 10 أطباء يا زوجة أخي، ما دام رامز يرفض مراجعة الطبيب خجلا أو تكابرا، فالحل الوحيد هو في دخوله المستشفى.
0: يعني سيعالج في المستشفى نفسيا؟
1: نفسيا ودوائيا أيضا، فالأدوية المضادة للاكتئاب تساعد على تحسين حالته إن شاء الله.
0: وكم سيمكث في المستشفى؟
1: من أسبوعين إلى 3 أسابيع.
0: ويسمحون لنا بزيارته يوميا؟
1: بعد انقضاء أسبوعين يسمحون لكم بزيارته، فإن لم توتره الزيارة يصبح بمقدوركم زيارته ساعة تشاؤون.
0: طيب، ومن سيقنعه بالذهاب إلى المستشفى؟
1: هذا الرذاذ المخدر الذي أعطاني إياه الطبيب سيجعله يغيب عن الوعي، فنتمكن من نقله إلى المستشفى.
0: جعل الله شفاءك قريبا يا زوجي رامز.

تعتقد زوجة رامز وأخوه منير أنهما سينجحان في تخليص رامز مني من مرض الاكتئاب، لكن لا، خسئا. فأنا متأصل في عقله ونفسه وأصور له الدنيا سوداء والحياة كريهة حزينة، وسأدفعه لمقاومة العلاج وعدم تقبله. لن أخسر مريضا كرامز، مريضا متجاوبا ومطيعا. سيبتعد عن عائلته وأهله وأصدقائه لمدة أسبوعين. إنها مدة كافية لإقناعه بما أشاء.

0: لا أريد دواء، أخرجوني من هنا، أخرجوني.
1: اهدأ اهدأ.
0: وأنت كف عن النظر إلي كل الوقت، أنام وأنت واقف قبالتي، وأصحو وأنت في مكانك. اذهب اذهب من هنا.
1: اهدأ اهدأ.
0: أغرب عن وجهي. أنت تكرهني، تريد قتلي. لا لا لا، بل أنت تغار من نجاحي وعبقريتي. ثم من أنت لتتواجد معي في غرفة واحدة؟ ها؟
1: اهدأ أيها الممرض.
2: نعم نعم يا دكتور.
1: أعطه حقنة مهدئة، وغدا أريد تقريرا مفصلا عن وضعه في 24 ساعة الأخيرة.

0: رامز. رامز؟
1: نعم، من أنت؟
0: أنا؟
2: صحيح صحيح، أنت لا تعرفني، فقط تحس بي.
1: من أنت؟ وأين أنا؟
2: أنا مرضك، الاكتئاب، وأنت في المستشفى.
1: أنا في المستشفى ولكن لن أشفى. أنا على الفراش يكرهني الغشاش، أنا أتكلم لكن لا أتألم. موجوع أنا من ألم الدنيا. إنما سعيد لأني بعيد.

أحسنت أحسنت يا رامز أحسنت، لقد ساعدتني كثيرا، فأنت الآن مصاب بالاكتئاب الهوسي، أي بأخطر مراحلي أنا الاكتئاب.

0: وبعد أيها الطبيب، ماذا سنفعل الآن؟
1: ألم تسمع بمقولة آخر الدواء الكي؟
0: بلى.
1: آخر الحلول التي بين أيدينا هي معالجته بالصدمة الكهربائية إذا لم يتجاوب مع العلاج الذي بدأناه اليوم.
0: ومتى تظهر فاعلية أو عدم فاعلية هذا العلاج؟
1: غدا مساء يا أستاذ منير.
0: قلت تريد أن تبشرني أيها الطبيب؟
1: نعم، لقد سمعت جيدا.
0: أخبرني المزيد أرجوك، فأنا غير مصدق.
1: حسنا، لقد تجاوب أخوك رامز مع العلاج وأعطى نتيجة إيجابية فاجأتنا.
0: هو أين هو الآن؟
1: يقوم بإجراء بعض التمارين الرياضية.
0: هل يمكنني أن أراه؟
1: اليوم يمكنك أن تراه، لكن عن بعد، وبدءا من الأسبوع المقبل يمكنك أن تراه في أي وقت إذا استمرت حالته النفسية بالتحسن.
0: إن شاء الله. عن إذنك لأخبر زوجته وأولاده، فهم بانتظار خبر جيد عنه على أحر من الجمر.

0: ممتاز ممتاز، طالما أن وضع رامز الصحي يتحسن والحمد لله، ننتظر حتى الشهر المقبل أيضا.
1: فعلا يا زوجة أخي، فالأزمة التي مر بها أخي رامز ليست بالأمر الهين لا عليه ولا علينا.
0: أجل.
1: وفور خروجه من المستشفى ينصح الطبيب بأن تذهبوا كلكم في إجازة ترفهون فيها عن أنفسكم،
0: وهو كذلك.

0: حمداً لله على سلامتك يا رامز.
1: شكراً لك يا زوجتي، وسامحيني على كل ما بدر مني.
0: لا أحمل لك في قلبي ونفسي إلا كل تقدير ومحبة يا رامز مهما بدر منك.
1: شكراً، شكراً لك.
0: ثم أنت كنت تعاني من مرض نفسي خطير، والمهم أنك شفيت منه والحمد لله.
1: الحمد لله، مرت علي أيام كأنها كابوس قاتل.
0: والآن؟
1: الآن أرى الحياة حلوة وناسها أحلى، وأحلى ما فيها أنت والأولاد.
0: إذا تفضل.
1: ما هذه؟
0: بطاقات سفرنا لقضاء إجازة ترفيهية أنت وأنا والأولاد.
1: هيا، ماذا ننتظر؟

0: تبا لي تبا، شفي مني، قضى عليه، عاد سعيدا مبتهجا محبا، وسيعود ناجحا سحقا. خسرت واحدا من مرضاي، من مرضى الاكتئاب. رامز، رامز، إلى أين يا رامز؟
1: ابكي ابكي حتى تندثر أيها المرض الحقير.
2: استمعتم إلى حلقة من برنامج
3: أمراض تتكلم.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الحقيقة بدقيقة. ترتقي مؤسسات مجلس التعاون الخليجي المجتمعي بكافة جوانب التنمية ضمن مجالات التعليم والصحة والتنمية الفكرية والثقافية،
1: وحفاظاً على مستويات متزايدة للرفاه ورفع معدلات العطاء الإنساني، حرصت هذه المؤسسات على ترسيخ قيم الاعتماد على الذات وقيم المشاركة في كافة المهن.
0: إحداث التغييرات الضرورية في نظم التعليم والتدريب والبحث العلمي،
1: مواصلة الاهتمام بدور المرأة في المجتمع،
0: توفير الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية والتأهيلية،
1: حماية بعض الفئات الاجتماعية ومواصلة برنامج الرعاية الاجتماعية للفقراء والمسنين والأيتام وذوي الإعاقات.
0: هذه الأهداف الاستراتيجية تستهدف جميع فئات المجتمع للارتقاء بقدرات المواطن الابتكارية الإبداعية.
1: تعزيز قيم الولاء والانتماء والقيم الأخلاقية والدينية هو الهدف الرئيسي لهذه السياسات التنموية المجتمعية
0: في مجتمع متكامل ومتضامن.
1: إنها الحقيقة بدقيقة،
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يتفضل فيشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس، ويؤكد أن قوة البحرين تقاس بقدرة مؤسسات المجتمع وأفراده على تحويل التحديات إلى عمل مثمر. مجلس الوزراء يشيد بتوجيه جلالة الملك المعظم بأن يكون العام المقبل عام عيسى بن سلمان تيمناً بإرثه وتكريماً لعطائه ومواصلة لنهجه وتخليداً لسيرته العطرة. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يأمر بإتاحة الفرصة وبشكل استثنائي للمواطنين بالتسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة لدى هيئة الكهرباء والماء مع إيداع كامل الفروقات إلى حساباتهم لدى الهيئة. وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن الخطاب الملكي السامي خلال افتتاح دور الانعقاد يشكل نهجاً وطنياً جامعاً ومرتكزاً أساسياً لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.

0: من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته الكريمة يوم أمس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. ولدى وصول موكب جلالة الملك المعظم إلى موقع الاحتفال ترافقه كوكبة من خيالة الشرطة، كان في الاستقبال معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم

0: ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب في حفل افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، وخير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

0: صدق الله العظيم.
1: يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بإلقاء هذه الكلمة بمناسبة الافتتاح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني الموقرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفتتح بعون الله وتوفيقه دور الانعقاد الخامس لمجلسكم الموقر في فصله التشريعي السادس في مقام وطني تجتمع فيه سلطاتنا الدستورية الثلاث على تكامل المسؤولية ووحدة الموقف، ليكون الوطن وجهتنا الأولى ومصلحته مقصدنا الأسمى، متطلعين معكم إلى مرحلة جديدة من العمل والإنجاز تستند إلى الحصيلة الثرية لمسيرتنا الوطنية، ونحن نمضي بروح التكاتف والجهد المشترك التي دأبنا عليها في بناء مملكتنا الحبيبة. وكما تعلمون فقد شهدت المنطقة على مدى الأشهر الماضية تطورات متزايدة الخطورة بلغت ذروتها في الاعتداءات

والتدخلات الإيرانية الآثمة التي استهدفت سلامة الأوطان والشعوب غير مكترثة بالعواقب ولا بما تمثل هذه الأفعال من انتهاك للأعراف والقوانين الدولية ولقواعد حسن الجوار والمصير المشترك، وما ترتب عليها من تعطيل للجهود الجماعية الساعية إلى التهدئة وإعادة الأمن والسلام الإقليمي. غير أن هذه الأحداث برهنت أن لكل موقف ثمنة، وأن الرأي العام في الدول التي طالتها هذه المواقف العدائية الإيرانية بات أكثر وعياً بحقائق المشهد وأشد عزماً على إرساء العدالة وترسيخ الأمن، وأن قوة الردع تبدأ من وحدة الموقف ووضوح الرؤية وتتأكد بالعمل الجاد للوصول إلى

بات أكثر وعياً بحقائق المشهد وأشد عزماً على إرساء العدالة وترسيخ الأمن، وأن قوة الردع تبدأ من وحدة الموقف ووضوح الرؤية وتتأكد بالعمل الجاد للوصول إلى سلام فعلي يبعد المنطقة عن مخاطر أسلحة الدمار الشامل ويضمن حرية الملاحة ويحول دون المساس بأمن الممرات المائية، بما يعود في النهاية على المنطقة والأمة بالخير والازدهار. ومن دواعي ارتياحنا واعتزازنا أن نشير هنا إلى الدور المقدر الذي قامت به الحكومة في هذه المرحلة بدقة عالية، وذلك بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما كفل استمرار تقديم الخدمات بالكفاءة والجودة المعهودتين، والمضي في إعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والمعيشية، مؤكدين ثقتنا بالخطط الحكومية الموضوعة للتعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة، تحقيقاً للتوازن بين ضرورات الاستقرار ومتطلبات التنمية. وبالتقدير ذاته نتوجه بعظيم الشكر إلى قواتنا الدفاعية والأمنية لما أظهرته من يقظة وفعالية وتميز في مواجهة التحديات والتهديدات، وما بذلته من جهود استثنائية في حماية الوطن والدفاع عن سيادته، مؤكدين التزامنا التام بسياستنا في تطوير قدراتنا الدفاعية والأمنية وتحديث منظوماتها بما يعزز أمن بلادنا ومنعتها بثبات راسخ ونصر مبين بإذن الله تعالى. حضور الكرام، لعل من أهم دروس هذه المرحلة أن قوة البحرين لا تقاس بسلامة مؤسساتها وحدها، وإنما بقدرة مؤسسات المجتمع وأفراده على الإسهام في مواجهة التحديات وتحويلها إلى عمل مثمر، وهو أمر جسده أهل البحرين بكل وضوح، فكانوا طرفاً فاعلاً في إشاعة التفاؤل وحفظ السكينة الوطنية، وقدموا بصمودهم والتفافهم الشعبي حول راية الوطن نموذجاً وطنياً مضيئاً كان له أطيب الأثر في النفس، وسنحرص على أن يأخذ مكانته المستحقة في فصول تاريخنا الوطني. ومنطلق العرفان بهذه المواقف الأصيلة، نعلن تخصيص الأول من يونيو من كل عام مناسبة وطنية وإجازة رسمية باسم يوم العهد والولاء، وهو اليوم الموافق لتوقيعنا وثيقة الشكر والوفاء لشعب البحرين الكريم، رداً على ما تضمنت وثائق العهد والولاء من مشاعر صادقة جسدت عشق الانتماء إلى هذه الأرض الطيبة وشجاعة الدفاع عن ثوابتنا. وليظل هذا اليوم شاهداً على وحدتنا الوطنية في أبهى صورها. ولا يفوتنا على هذا الصعيد أن نعرب عن امتناننا الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بقيادة أخينا العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله على مواقفها الأخوية العظيمة وتضامنها المستمر مع مملكة البحرين في أوقات الشدة والرخاء، وهي مواقف جليلة تشهد على عمق علاقاتنا التاريخية وتجسد مبادئ ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعية للتعاون والتكامل ووحدة الهدف والمصير، ويمتد شعورنا بالتقدير إلى دول مجلس التعاون الشقيقة. ونثمن كذلك الدور التاريخي الكبير للولايات

المتحدة الأمريكية والتزامها الثابت بدعم مملكة البحرين سياسياً ودفاعياً، وهو دعم يتواصل اليوم بقيادة فخامة الرئيس دونالد ترامب، امتداداً لشراكة استراتيجية بين البلدين، مقدرين دورها معنا في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. أيها الأخوة والأخوات، إنما نبلغه اليوم من ثبات وقدرة على تجاوز التحديات وامتداد لمسيرة وطنية حافلة بالعطاء والتضحيات، قامت على الحكمة والانفتاح المتمدن والبناء الجاد للدولة والإنسان. فمنذ عهد صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة تبلورت ملامح الدولة الحديثة، وتأسست قواعد الحكم الرشيد، وتوالت منجزات العمران الوطني جيلاً بعد جيل في عهد أصحاب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ سلمان بن حمد آل خليفة رحمهم الله، وصولاً إلى عهد والد الجميع صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، حيث شهدت البحرين قيام دولتها ذات السيادة وأثبتت حضورها كعضو فاعل محيطها العربي والإقليمي، ورسخت مكانتها الدولية بانضمامها إلى الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وتخليداً لسيرته العطرة كقائد وأب للجميع كرس حياته لخدمة بلاده ونهضتها. فإننا نوجه بأن يكون العام القادم عام عيسى بن سلمان، تيمناً تيمناً بإرثه وتكريماً لعطائه ومواصلة لنهجه، داعين المولى أن يكون عاماً للاستقرار والرخاء والأمل المتجدد في المستقبل المشرق. ومن هذا العمق التاريخي تستمد مملكة البحرين حضورها المعاصر، فالدولة الواثقة بمؤسساتها الحريصة على صون إرثها الحضاري أقدر على أداء دورها في محيطها وفي العالم. وقد جاءت عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن تعبيراً عن هذه القناعة، وتأكيداً لنهج سياستنا الخارجية الفاعلة الملتزمة بأصول الحوار والتفاهم والقائمة على دبلوماسية السلام المستدام والوفاء بتعهدات بلادنا تجاه المجتمع الدولي. وبهذا السياق تحقق إنجاز تاريخي باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2817 لسنة 2026 الذي قادت مملكة البحرين مساعي إصداره نيابة عن دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، وحظى بأوسع رعاية مشتركة في تاريخ مجلس الأمن دعماً للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة. وعلى الصعيد الداخلي تواصل البحرين متابعة أولوياتها، حيث ينصب التركيز على جودة التشريعات وكفاءة المؤسسات وتهيئة أسباب التنمية المستدامة. ومن هنا فأن دور الانعقاد الحالي من هذا الفصل التشريعي مدعو إلى أن يكون دوراً للإنجاز النوعي عبر تحديث التشريعات الاقتصادية وتكاملها وتعزيز بيئة الاستثمار وتنافسيتها، إلى جانب توسيع آفاق الاقتصاد المعرفي ودعم الاستدامة في الطاقة وحماية البيئة والاستمرار في تعزيز أوجه الأمن الغذائي والمائي باعتبارهما من مقومات الأمن الوطني الشامل. وكلنا ثقة بأن قيادة السلطة التشريعية وأعضائها سيواصلون أداء دورهم الرفيع في ترجمة الأولويات الوطنية إلى تشريعات

فاعلة وإنجازات ملموسة. وانطلاقا من رصيد التجارب والإنجازات، تتأكد لنا أهمية التخطيط القائم على الاستباقية في رصد المتغيرات والتكامل في آليات العمل، تحقيقا لغاياتنا المشتركة أمنا واستقرارا ونماء. وما نوجه إليه عند الاستعداد لرؤية البحرين الاقتصادية المستقبلية بما يجعلها إطارا وطنيا جامعا للمستقبل، يربط بين الاقتصاد والمجتمع، وبين التنمية والاستدامة، وبين سياسة الدولة وتطلعات المواطنين. وختاما، ستبقى مسيرة التحديث الوطني قائمة على التشاور الصادق والحوار المسؤول، وستظل قلوبنا عامرة بمحبة أبناء البحرين جميعا، ومجالسنا مفتوحة، الأبواب تستمع إليهم وتعتز بآرائهم للمضي معا في طريق واحد يسمو بالوطن ويعزز تقدمه بين الأمم. سائلين العلي القدير أن يحفظ مملكتنا العزيزة وأهلها الكرام، وأن يجعل قلوبهم مجتمعة على الخير، وأيامهم عامرة بالبركة والرخاء، كما يليق بصدق عهدهم ووفائهم، أنه السميع المجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كلمة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظكم الله ورعاكم، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظكم الله، أصحاب السمو والمعالي والسعادة الأخوة والأخوات الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الجلالة، بكل معاني الفخر والاعتزاز أتشرف أن أرفع إلى مقامكم السامي باسمي ونيابة عن إخواني وأخواتي أعضاء المجلس الوطني أسماء آيات الشكر والامتنان لتفضل جلالتكم حفظكم الله ورعاكم بافتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لتتواصل مملكة البحرين دولة القانون والمؤسسات، وفي ظل رعاية جلالتكم الكريمة مسيرة العمل والإنجاز والتنمية الشاملة والمستدامة، معربين عن بالغ التقدير والعرفان لما حظيت به السلطة التشريعية من رعاية ملكية سامية كانت الركيزة الأساسية لإثراء تجربة وطنية راسخة ثابتة ومتطورة شكلت نموذجاً حضارياً شامخاً قائم على نهج حكيم وقيم وطنية ورؤية ثاقبة وجهود مخلصة جعلت المواطن البحريني دائماً في صدارة أولويات الدولة، مرشدين ببالغ الاعتزاز والتقدير بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس وزراء حفظه الله وما يوليه من حرص واهتمام من أجل تعزيز التعاون البناء بين الحكومة والسلطة التشريعية، وما يبذله سموه من جهود كريمة ومتابعات حثيثة في كافة المسارات التنموية والمعيشية، مواصلة المشاريع والمبادرات النوعية وتطوير الرعاية والخدمات وزيادة وتيرة النمو الاقتصادي والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة بروح المسؤولية، وما يؤديه فريق البحرين تحت قيادة سموه من إنجازات متميزة. وأن جهود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتخطيط الاستراتيجي الحكومي تنفيذاً لتوجيهات جلالتكم السامية أسهمت في بناء منظومة وطنية متكاملة في تحقيق النجاحات وتجاوز التحديات وصناعة الفرص بكل حكمة واقتدار، وهو ما شاهده الجميع من مواطنين ومقيمين في هذا الوطن المعطاء مشيدين بالدور البارز للدبلوماسية البحرينية الحكيمة والمؤثرة في المحافل الإقليمية والدولية والتي توجه الإنجاز التاريخي

اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2817 لعام 2026 الذي حظى بدعم دولي منقطع النظير في تاريخ قرارات مجلس الأمن. صاحب الجلالة، إن الأمر الملكي السامي بمد الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب لدور انعقاد خامس نظراً للضرورة في ظل الظروف الراهنة يحملنا مسؤولية وطنية عظيمة وأمانة تاريخية كبيرة في مواصلة ترسيخ التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة وتأكيد حماية الوحدة الوطنية ووضع المواطن وأمنه ومصلحته في صميم عملنا الوطني. وفي هذا السياق يسرنا يا صاحب الجلالة أن نعرب لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم اعتزاز شعبكم الكريم توجيهاتكم الملكية السامية بدعم ومساندة المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على بلدنا وشعبنا وما خلفته من آثار وتكليف الحكومة بمعالجة الأضرار. مثمنين جهود القوات المسلحة الباسلة والمنظومة العسكرية والأمنية والمدنية وما سطره المجتمع البحريني من وعي كبير وعزم قل مثيله في ملحمة الصمود الوطني والالتفاف حول راية الوطن لردع العدوان بقيادة جلالتكم أيدكم الله. كما ندين بشد العبارات والاعتداءات الإرهابية السافرة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية بحق المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية باستهداف مطاري الملك خالد الدولي في الرياض وأبها الدولي في سلوك يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، معربين عن خالص التقدير وعظيم الامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله المواقف العظيمة والمساندة الكبيرة مع مملكة البحرين والتي تعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية الراسخة. ونحن يا صاحب الجلالة، وإذا نستمد العون والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فإننا نقف بكل الوفاء والإجلال لما شهدته البلاد من بناء للدولة الحديثة وتشييد لقواعد الحكم الرشيد منذ عهد صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رحمه الله وما توالت خلاله من إنجازات وتطور وتقدم في عهد أصحاب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ سلمان بن حمد آل خليفة رحمهم الله، وصولاً إلى عهد والد الجميع صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه. وأننا نستلهم من أمر جلالتكم الملكي السامي حفظكم الله ورعاكم بأن يكون العام القادم عام عيسى بن سلمان تيمناً بأرثه وتكريماً لعطائه تأكيداً على ما توليه جلالتكم من حرص واهتمام ترسيخ الوعي والذاكرة الوطنية وربط الحاضر المزدهر لمملكة البحرين بمساراتها التاريخية. صاحب الجلالة، لقد احتفلت مملكة البحرين بهذا العام بمرور 25 عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وشهدنا معاً التقدم المتميز والحضور الفاعل للمرأة البحرينية في كافة المجالات والقطاعات، وهو ترجمة لرؤى ودعم وتطلعات جلالتكم أيدكم الله، فلهم منا كل التقدير والامتنان. كما نثمن جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وما حققه سموه من إنجازات نوعية في المجالات الشبابية والرياضية في المحافل الإقليمية والدولية، مقدرين اهتمام ومتابعة سموه في دعم القطاع الاقتصادي الحيوي. ونؤكد في هذا السياق موقف مملكة البحرين الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وفقاً لحل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لما فيه الخير والسلام المستدام والعيش المشترك للجميع. كما نؤكد على ضرورة خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل وضمان حرية الملاحة في المضايق والممرات البحرية. ختاماً، نعاهد جلالتكم بأن يكون دور الانعقاد الحالي دوراً للإنجاز النوعي وترجمة الأولويات الوطنية إلى تشريعات متطورة تدعم الاقتصاد المعرفي وبيئة الاستثمار والأمن الغذائي والمائي، سائلين الله العلي القدير أن يديم على مملكة البحرين الأمن والأمان والتطور والازدهار في ظل رعاية جلالتكم الكريمة وتوجيهاتكم الملكية السامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مشكورين، الله يحفظكم ويرعاكم إن شاء الله، كل عام وانتم بخير. هلا هلا سهل.
1: بعد ذلك اختتم حفل الافتتاح بعزف السلام الملكي، ثم ودع جلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمثل ما استقبلا به من حفاوة وتكريم. حملت الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة افتتاح دورة الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب رسائل وطنية أكدت ثوابت المملكة وتطلعاتها نحو المستقبل. وبرز في الكلمة السامية التوجيه الملكي بأن يكون عام 2027 عام عيسى بن سلمان تخليدا للسيرة العطرة لصاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه، وتكريما لعطائه ومواصلة لنهجه.
2: من عمق التاريخ إلى آفاق المستقبل، ومن ثوابت الوطن إلى متطلبات المرحلة، جاءت الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لترسم ملامح الطريق وتحدد أولويات العمل وتؤكد أن مملكة البحرين ماضية في مسيرة البناء والإنجاز. وفي افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس، حملت الكلمة السامية رسائل وطنية أكدت ثبات المملكة في مواجهة التحديات وتكامل مؤسساتها وتلاحم قائدها وحكومتها وشعبها في مسيرة تستمد قوتها من أصالة التاريخ وتستشرف مستقبلها بثقة واقتدار.
0: تخليداً لسيرته العطرة كقائد وأب للجميع، كرس حياته لخدمة بلاده ونهضتها، فإننا نوجه بأن يكون العام القادم عام عيسى بن سلمان، تيمناً بإرثه وتكريماً لعطائه ومواصلة لنهجه، داعين المولى أن يكون عاماً للاستقرار والرخاء والأمل المتجدد في المستقبل المشرق.
2: ومن حاضر تصان فيه المكتسبات إلى ماض تستحضر منه القيم والمنجزات، جاء التوجيه الملكي بأن يكون عام 2027 عام عيسى بن سلمان تخليدا للسيرة العطرة لصاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه، قائد كرس حياته لخدمة بلاده ونهضتها، وترك في تاريخ البحرين إرثا من العطاء وفي وجدان شعبها ذكرى لا تغيب. إعلان يحمل معاني الوفاء ويجسد قيم الانتماء، ويؤكد أن تكريم القادة لا يقف عند حدود استذكار منجزاتهم، بل يمتد إلى صون إرثهم ومواصلة نهجهم، لتبقى مسيرة البناء متصلة وتظل قيم العطاء متأصلة. وبين حكمة القائد وعزيمة الشعب، وبين إرث يصان ومستقبل يبنى، تمضي مملكة البحرين بثقة مستندة إلى تاريخها العريق ومؤسساتها الراسخة، مستلهمة من محطات الماضي ما يعزز مسيرة الحاضر ويفتح للمستقبل آفاقا أرحب. ومع إعلان العام المقبل عاماً لعيسى بن سلمان، يتجدد الوفاء لإرث قائد وتتواصل مسيرة البناء والعطاء، على أمل أن يكون عام 2027 كما دعا جلالة الملك المعظم عاماً للاستقرار والرخاء والأمل المتجدد في المستقبل المشرق، ليبقى العطاء إرثاً والوفاء عهداً والوطن عنواناً.
1: بهذه المناسبة يسرني أن تنضم إلي عبر الهاتف سعادة الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى. أهلا ومرحبا بك في هذه النشرة. إذن وجه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بأن يكون عام 2027 عام عيسى بن سلمان طيب الله ثراه، ما أهمية هذا التوجيه في إبراز مكانته في تاريخ مملكة البحرين ومسيرتها الوطنية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سعدنا جميعا بهذا التوجيه الملكي السديد واللفتة الكريمة من جلالة الملك الله يحفظه، والذي لامس فعلا وجدان الشعب البحريني على الوفاء والمحبة للمقفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن سلمان طيب الله ثراه، والذي شهد عهده بناء

0: البحرين الحديثة المستقلة في مسيرة زاخرة بالعطاء والإنجاز على كافة الأصعدة. واتسمت مسيرة حكمة بسيرة زاخرة وعامرة بالعطاء والتعاضد مع المواطنين والإنجاز على كافة الأصعدة. وتميزت بقرب المغفور له بإذن الله من الشعب وتواضعه وإنسانيته والمحبة والمودة المتبادلة بينهم. من المهم أن الأجيال وخاصة النشء يطلعون ويدركون الإنجازات ومآثر الراحل طيب الله ثراه وتاريخه في بناء الوطن لتكون راسخة وحاضرة دوما في الأذهان والوجدان.
1: نعم أستاذة دلال، شهد عهد صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان طيب الله ثراه محطات مهمة في تطور مؤسسات الدولة، كيف يمكن أن يسهم استحضار هذه التجربة في تعزيز الوعي بالتطور الدستوري وأيضا المؤسسي الذي شهدته المملكة؟
0: الثابت تاريخيا أن في عهد المغفور له بإذن الله تم بناء دولة البحرين الحديثة المستقلة، وكرس طيب الله ثراه حياته لمصلحة الوطن والمواطنين، وعمل على أن يكون هناك تعزيز لأواصر العلاقات مع دول الخليج الشقيقة والعربية والإسلامية، وحرص على بناء العلاقات الدولية وتوطيدها، وأن يكون للبحرين مكانتها العلمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين دول العالم. وشهدت في عهده إصدار أول دستور للبلاد، ومنذ توليه الحكم أرسى ووضع قواعد الدولة بمؤسساتها الحكومية والرسمية، وتم في قبول البحرين كعضو في جامعة الدول العربية وانضمامها لعضوية الأمم المتحدة سنة 1971، وبدأت البحرين أيضا بالانضمام والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية. ولذلك نحن فعلا نفخر بأن يكون في عهده تم فعلا إرساء تلك القواعد وبناء الدولة الحديثة والتمهيد لما نشهده اليوم من وضع ومكانة البحرين دوليا، ونسأل الله عز وجل أن يديم فعلا على مملكة البحرين هذا النماء والاستقرار في ظل قائد مسيرتنا جلالة الملك الله يحفظه.
1: نعم سعادة الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى، كل الشكر لك على هذه المداخلة. هذا وأشاد عدد من المسؤولين في مملكة البحرين بمضامين الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه خلال رعايته الكريمة لافتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.
2: استمرارا للنهج الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في رعايته الكريمة لافتتاح أدوار الانعقاد للفصول التشريعية، جاءت مضامين الكلمة السامية التي ألقاها جلالته خلال افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لتؤكد مواصلة المسيرة الوطنية في سبيل خدمة الوطن والمواطنين الكرام.
3: والله الكلمة جاءت الملك هي نبراس لمملكة البحرين، وهي نبراس للدولة وللشعب وللمنطقة أجمعين وللدول الإسلامية أجمعين، لأن جلالة الملك الله يطول عمره أثبت يعني بمقدرته ومعرفته وخبرته في أمور كثيرة أدت إلى نتائج سليمة ونتائج تنظر إليها بالعين الآن. لما الواحد يشوف البحرين من تولى جلالة الملك الحكم في هذا البلد كيف صار تطور كبير في جميع المرافق والقوانين والأنظمة، وأنتم مو بعيدين عن الأمور هاي وتعرفونها، وهذا ويشكر جلالته على كل شيء يقوم به في مصلحة هذا البلد.
4: شرفنا اليوم طبعا بحضور حفل افتتاح الدور الخامس من الفصل التشريعي السادس، وهذا بأمر ملكي طبعا لأول مرة في مسيرتنا التشريعية يمد الفصل إلى دور إضافي لأهمية الموضوعات ولحساسية الأوضاع. نحتاج إلى وقفة وطنية من الجميع، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وطبعا لا شك السلطة القضائية كذلك. استمعنا لكلمة سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم، كلها كما يقال خارطة طريق لعمل المجلسين السلطة التشريعية خلال الفترة القادمة.

0: شاء الله مملين خير عدد من المراسيم بقوانين والقوانين مشاريع القوانين تم احالتها الى السلطه التشريعيه، وان شاء الله بدءا من الاسبوع القادم سوف نبدا في تنفيذ رؤية جلالة الملك وتوجيهاته السديدة.
1: كلمة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه كان أمانة نبراس للجميع. أشاد جلالة الملك المعظم بدور الحكومة الموقرة وقوات المسلحة، وأيضا الإعلان عن عام الشيخ عيسى بن سلمان، هذا يؤكد يعني اهتمام جلالة الملك المعظم بذاكرة الوطن وأرضه. إحنا اليوم جميعنا سعداء بما حملت كلمة جلالة الملك المعظم من توجيهات وإرشاد للحكومة الموقرة، وأيضا نبراس عمل للمجلس الوطني.
2: نتشرف اليوم بتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بافتتاح دور انعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس. لا شك أن هذا الدور له أهمية كبيرة، والخطاب الملكي السامي في هذا الدور بيكون نبراس عمل للعمل الوطني وخارطة الطريق أيضا لمجلس النواب ومجلس الشورى كذلك.
0: الحقيقة احنا في هذا اليوم المشهود كلمة جلالة الملك أسعدتنا كثيرا، وقد اتجهت إلى الحاضرين والمواطن، وقد أشعرتنا بثقتنا وقوتنا وتماسك وطننا، وهذا شيء نعتز به. وكانت الكلمة السامية غطت كل الأمور التي تهم المواطن، وفي كلمته ارتقى لمستوى العالمية في إعطائه وكلمته التي شملت كل المواضيع التي تهمنا.
3: وحملت كلمة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في طياتها رؤية شاملة تعكس حرص جلالته على ترسيخ مبادئ التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بوصفها ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق تطلعات المواطنين.
4: طبعا هذه الكلمة والتي يعني تكون في بداية هذا الدور ننظر لها باعتبارها خارطة الطريق إلى عمل المجلس القادم. أعتقد أيضا الكلمة السامية تأتي هذه المرة بطابع أكثر خصوصية، خاصة ما تمر به المنطقة، وأيضا عودنا سيدي صاحب الجلالة أن تكون يعني في كلمته السامية لنا كأعضاء السلطة التشريعية نظرة مستقبلية استشرافية لعمل المجلس وما يمكن أن يلعبه المجلس التشريعي من دور في الحفظ الأمن والأمان، وأيضا تقديم المشاريع التي تخدم الوطن والمواطن.
5: كل بداية دور تشريعي نترقب كلمات سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، نترقبها بكل أذان تسمع وتنصت، وكل عقول تستقرأ المضامين لهذه الكلمات السامية. نأخذ هذه الكلمات ونخليها كخارطة طريق نصيغ عليها على مبدأها أولويات العمل التشريعي في الدور الحالي.
6: إن هذا الخطاب السامي راح يكون خريطة طريق بالنسبة لنا هنا في السلطة التشريعية، وراح يكون هناك يعني جميع المضامين هذه تتكلم في أمور تهمنا إحنا في حياة الوطن والمواطن، وكذلك الأمور الإقليمية والدولية اللي راح يطرق لها جلالته في كلمته السامية اليوم.
7: الحمد لله الجميع متواجد من جميع السلطات، المسؤولين والوزراء والأعضاء، واليوم الله يسلمك هو اليوم يعني مصيري مثل ما نقول، اليوم اللي احنا نعرف شلون نمشي في لسنة قدام. فإن شاء الله نسأل الله التوفيق إن شاء الله، وهذه يعني يبعث الطمأنينة في قلوب المواطنين. كلمة جلالة الملك يعني عبارة عن كلمة ترشيدية، كلمة يعني تحث الجميع إلى الطريق الصحيح، وإن شاء الله يعني الله يوفق الجميع إن شاء الله.
3: الكلمة السامية حظيت باهتمام واسع وإشادات كبيرة لما حملته من رؤى متقدمة وطموحات مستقبلية، ولا سيما فيما يتعلق بالعناية بالهوية الوطنية ومراعاة توجهات العمل المستقبلي لما تتمتع به مملكة البحرين من متانة، والمحافظة على تواصل الأجيال في حمل رسالة الوطن النبيلة.
8: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

0: بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. هذا نصها:
1: سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، معربا لجلالتكم عن بالغ الاعتزاز بما تضمنه خطابكم السامي من مضامين وطنية رفيعة ورؤى ملكية حكيمة جسدت حرص جلالتكم على تكامل المسؤولية بين السلطات الدستورية ووحدة الموقف وجعل مصلحة الوطن غاية العمل الوطني ومقصده الأسمى، بما يرسخ الشراكة الوطنية ويدفع بمسيرة البناء والإنجاز نحو مزيد من التقدم والازدهار في ظل عهد جلالتكم الزاهر. سيدي حضرة صاحب الجلالة، لقد حمل خطاب جلالتكم السامي توجيهات سامية ومحاور وطنية جامعة أكدت أهمية مواصلة العمل بروح التكاتف والعمل المشترك وتعزيز قدرة مملكة البحرين على مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية بثبات وحكمة، بما يحفظ أمن الوطن وازدهاره وسيادته ويصون مصالحه العليا ويؤكد موقفه الراسخ في دعم الأمن والسلام الإقليمي والدولي. وإنما تفضلتم به جلالتكم من إشادة كريمة بدور الحكومة وثقة ملكية سامية بالخطط الموضوعة للتعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة لا يشكل وسام فخر واعتزاز ودافعا متجددا لمواصلة العمل الوطني بكل عزم وإخلاص وتحقيق متطلبات التنمية وضمان استمرار تقديم الخدمات بالكفاءة والجودة والتميز ودعم الجوانب الاقتصادية والمعيشية بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز مقدرات الوطن. كما أن ما تفضلتم به جلالتكم من تقدير سام لقواتنا الدفاعية والأمنية وما أظهرته من يقظة وفعالية وتميز في مواجهة التحديات والتهديدات يؤكد مكانة هذه المؤسسات الوطنية ودورها الجليل في حماية الوطن والدفاع عن سيادته، ويجدد العهد بمواصلة دعم تطوير قدراتها وتحديث منظوماتها بما يعزز أمن مملكة البحرين ومناعتها ويحفظ استقرارها وازدهارها. سيدي حضرة صاحب الجلالة، إن الحكومة وهي تستلهم من توجيهات جلالتكم السامية نهجا راسخا للعمل الوطني تؤكد لجلالتكم أنها ستظل على قدر ما أوليتموها من ثقة ملكية غالية ومسؤولية وطنية عظيمة، ماضية بكل تفان في ترجمة مضامين خطابكم السامي إلى خطط وبرامج ومبادرات تنفيذية فاعلة، وفي مقدمتها دعم التعاون والتكامل مع السلطة التشريعية لإنجاز الأولويات الوطنية وتحديث التشريعات الاقتصادية وتكاملها وتعزيز بيئة الاستثمار وتنافسيتها وتوسيع آفاق الاقتصاد المعرفي ودعم الاستدامة في الطاقة وحماية البيئة وتعزيز أوجه الأمن الغذائي والمائي باعتبارهما من مقومات الأمن الوطني الشامل. كما تؤكد الحكومة أنها ستعمل وفق توجيهات جلالتكم السامية على الاستعداد لرؤية البحرين الاقتصادية المستقبلية باعتبارها إطارا وطنيا جامعا يربط بين الاقتصاد والمجتمع وبين التنمية والاستدامة، بما يعزز كفاءة المؤسسات وجودة المنجزات ويحقق الغايات المشتركة أمنا ونماء. سيدي حضرة صاحب الجلالة، إن إشادة جلالتكم الكريمة بأهل البحرين وما جسدوه من التفاف شعبي حول راية الوطن وإسهام فاعل في إشاعة التفاؤل وحفظ السكينة الوطنية لتبعث في النفوس أسمى معاني الفخر والاعتزاز، وتؤكد أن قوة البحرين الحقيقية تكمن في وحدة أبنائها وصدق ولائهم وثبات عهدهم، كما أن إعلان جلالتكم تخصيص الأول من يونيو من كل عام مناسبة وطنية وإجازة رسمية باسم يوم العهد والولاء سيظل شاهدا خالدا على ما يجمع جلالتكم ومواطنيكم من محبة وولاء ووفاء وانتماء. سيدي حضرة صاحب الجلالة، إن توجيه جلالتكم السامي بأن يكون العام القادم عام عيسى بن سلمان تخليدا لسيرة صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، وتكريما لإرثه الوطني وعطائه ونهجه في نهضة مملكة البحرين وتطورها، يجسد وفاء نبيلا

0: لمسيرة وطنية حافلة بالحكمة والعطاء، ويؤكد امتداد النهج البحريني الأصيل في البناء والتحديث وصون الإرث الحضاري وتعزيز مكانة الدولة ومؤسساتها، بما يبعث الأمل المتجدد في مستقبل أكثر رخاء واستقرارا. سيدي حضرة صاحب الجلالة، إنما تضمنه خطابكم السامي من تقدير لمواقف دول مجلس التعاون الشقيقة وبالدور التاريخي الكبير للولايات المتحدة الأمريكية والتزامها الثابت بدعم المملكة سياسيا ودفاعيا، وما تفضلتم به جلالتكم من إشادة بالمواقف التاريخية العظيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله، وتضامنها المستمر مع مملكة البحرين، يؤكد عمق الشراكات الراسخة التي تجمع مملكة البحرين بأشقائها وحلفائها، ويجسد نهج جلالتكم الحكيم في تعزيز التعاون والتكامل ووحدة الهدف والمصير، بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها. وفي الختام، يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي أسمى معاني الولاء والطاعة، وأن أجدد العهد أمام جلالتكم على مواصلة العمل بكل عزم وإخلاص لتنفيذ توجيهاتكم السامية وتحقيق رؤاكم السديدة وتسخير كافة الجهود والإمكانات لمواصلة مسيرة البناء والتنمية في مملكة البحرين، راجيا من الله العلي القدير أن يمن على جلالتكم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يحفظكم ذخرا وعزا وفخرا وسندا للوطن وكافة أبنائه، ودمتم سيدي سالمين موفقين. ابنكم المخلص سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. هذا نصها: صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلقينا ببالغ التقدير والاعتزاز برقية سموكم العزيز حفظكم الله المهنئة لنا بمناسبة افتتاحنا دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، معربين لسموكم عن الاعتزاز بما جاء في البرقية من مشاعر مخلصة ومن استعداد دائم لترجمة الرؤى والتوجيهات إلى برامج ومشروعات حكومية تسهم في الارتقاء بالتنمية الشاملة لوطننا العزيز. وقد سرنا ما عبر عنه سموكم من إشادة بالكلمة التي أكدنا من خلالها على المضامين الوطنية الأساسية، مجسدين حرصنا الدائم على تكامل المسؤولية بين السلطات الدستورية ووحدة الموقف الوطني وجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وغاية جهدنا جميعا ومقصده النهائي، وعملا دؤوبا لترسيخ الشراكة الوطنية بين المؤسسات الدستورية في سبيل الارتقاء بمسيرة البناء والإنجاز لتحقيق المزيد من المكتسبات الحضارية وتعزيز وحدته الوطنية، بما يحفظ أمن الوطن وسيادته ويصون مصالحه العليا ويدعم الأمن والسلام الإقليمي والدولي. مشيدين بهذه المناسبة بدور سموكم المشرف على كافة الصعد وبجهودكم المباركة في قيادة العمل الحكومي بكفاءة واقتدار، بما يعود بالخير العميم على الجميع لبلوغ الغايات والأهداف المرجوة، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموكم وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية ودمتم سالمين. والدكم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر وامتنان من سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أصدق عبارات الشكر والامتنان لتفضل جلالته برعاية افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. وأعرب سموه في البرقية عن بالغ الاعتزاز بما تضمنه خطاب جلالته السامي من مضامين وطنية ورؤى ملكية حكيمة ترسخ الشراكة الوطنية وتدفع بمسيرة البناء والإنجاز نحو المزيد من التقدم والازدهار. وأكد سموه أن إعلان جلالته تخصيص الأول

من يونيو من كل عام مناسبة وطنية وإجازة رسمية باسم يوم العهد والولاء سيظل شاهدا خالدا على ما يجمع بين جلالته والمواطنين من محبة وولاء ووفاء وانتماء. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، رفع فيها إلى المقام السامي لجلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه أطيب آيات الفخر والاعتزاز لتفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. وأكد رئيس مجلس النواب في برقيته اعتزازه وتقديره بالكلمة السامية التي تفضل بها جلالة الملك المعظم خلال افتتاح دور الانعقاد وما تضمنته من توجيهات سامية تمثل نبراسا للارتقاء بالعمل البرلماني وتحقيق أفضل الإنجازات بما يتوافق مع تطلعات جلالته حفظه الله ورعاه. وأشاد رئيس مجلس النواب بالرعاية الملكية السامية للسلطة التشريعية مؤكدا أنها تعزز دور أعضاء مجلسي الشورى والنواب في الاطلاع بمسؤولياتهم الوطنية والقيام بواجبهم على الوجه الأمثل بما يسهم في تحقيق تطلعات الوطن والمواطنين ومواصلة مسيرة التنمية والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم، داعيا المولى العلي القدير أن ينعم على جلالة الملك المعظم بوافر الصحة والسعادة وأن يسدد على طريق الخير خطاه. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، رفع فيها إلى المقام السامي لجلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه عظيم التقدير والامتنان لتفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. وأعرب رئيس مجلس الشورى في البرقية عن عظيم الفخر والاعتزاز بالخطاب السامي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وما تضمنه من رؤية شاملة وتوجيهات سامية وتطلعات وطنية مهمة ومعان عميقة حددت مسارات العمل الوطني والتشريعي وتؤصل مبادئ دولة المؤسسات والقانون والثوابت الوطنية الراسخة. وأكد رئيس مجلس الشورى أن خطاب جلالته يشكل خارطة وطنية للمؤسسات الدستورية ويجسد نهج جلالته ودعمه المتواصل لتعظيم الإنجازات والبناء على ما تحقق من نجاحات متعددة في جميع المجالات، سائلا المولى عز وجل أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية وأن يبقي جلالته ذخرا وسندا للوطن وأن تتواصل في ظل قيادة جلالته حفظه الله ورعاه مسيرة التنمية والتقدم والازدهار. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بمناسبة تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بافتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمناسبة تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بافتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم في قصر القضيبية. في بداية الاجتماع أشاد المجلس بالخطاب السامي الذي ألقاه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لدى تفضل جلالته برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى النواب، معربا عن اعتزازه بما خص به جلالته أيده الله الحكومة من إشادة بدورها خلال هذه المرحلة وثقة ملكية سامية بالخطط الحكومية للتعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة تحقيقا لمتطلبات التنمية.
وأكد المجلس أن الحكومة ماضية في ترجمة مضامين الخطاب السامي إلى خطط وبرامج ومبادرات تنفيذية فاعلة، وفي مقدمة

مقدمتها دعم التعاون والتكامل مع السلطة التشريعية لإنجاز الأولويات الوطنية وتحديث التشريعات الاقتصادية وتكاملها وتعزيز بيئة الاستثمار وتنافسيتها وتوسيع آفاق الاقتصاد المعرفي ودعم الاستدامة في الطاقة وحماية البيئة وتعزيز أوجه الأمن الغذائي والمائي باعتبارهما من مقومات الأمن الوطني الشامل. كما أشاد المجلس بتوجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم بأن يكون العام المقبل عام عيسى بن سلمان تيمنا بإرثه وتكريما لعطائه ومواصلة لنهجه وتخليدا لسيرته العطرة كقائد وأب للجميع كرس حياته لخدمة بلاده ونهضتها. وكلف المجلس الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم إنفاذا للتوجيه الملكي السامي. وأكد المجلس أن الحكومة ستعمل وفق توجيهات جلالة الملك المعظم على الاستعداد لرؤية البحرين الاقتصادية المستقبلية باعتبارها إطارا وطنيا جامعا يربط بين الاقتصاد والمجتمع وبين التنمية والاستدامة بما يعزز كفاءة المؤسسات وجودة المنجزات ويحقق الغايات المشتركة أمنا ونماء. وأشار المجلس إلى أن إعلان جلالة الملك المعظم بتخصيص الأول من يونيو من كل عام مناسبة وطنية وإجازة رسمية باسم يوم العهد والولاء سيظل شاهدا خالدا على ما يجمع جلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه وأبناء البحرين من محبة وولاء ووفاء وانتماء. كذلك أشاد المجلس بمضامين كلمة معالي رئيس مجلس النواب وهنأ المجلس أعضاء مجلسي الشورى والنواب بمناسبة بدء دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب معربا عن شكره لهم على تعاونهم الدائم لتحقيق الأهداف المرجوة ومؤكدا حرصه على مواصلة تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية. كذلك أعرب المجلس عن شكره للقائمين على منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 ومنتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026 ومؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي ووجه الجهات المعنية بمواصلة العمل على تحقيق مزيد من النجاحات على صعيد تنظيم الفعاليات الإقليمية والدولية. بعد ذلك رحب المجلس بالإنجاز الذي حققته مملكة البحرين بالحفاظ على موقعها الريادي ضمن الفئة الأولى في التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن تصنيف الدول في مجال مكافحة التجارة بالأشخاص للعام التاسع على التوالي، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس ما توليها المملكة من اهتمام بصون الحقوق وترسيخ قيم العدالة في ظل الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معربا عن شكره لوزارة الداخلية وكافة الجهات ذات العلاقة على جهودها وإسهاماتها في تحقيق هذا الإنجاز. وفي هذا الصدد وجه المجلس بمواصلة العمل لترسيخ مكانة المملكة الريادية في هذا المجال. بعدها أشاد المجلس بالدور الذي تطلع به الكوادر الوطنية العاملة في المجال الهندسي وما تقدمه من إسهامات في دعم مسيرة التنمية والتطوير، مهنئا جميع المهندسين البحرينيين بمناسبة يوم المهندس البحريني. ثم أدان المجلس استمرار الاعتداءات الإرهابية الآثمة والمتواصلة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا على المملكة العربية السعودية والذي يعد عملا إجراميا وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وتصعيدا خطيرا ومرفوضا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، معربا عن خالص تعازيه إلى المملكة العربية السعودية وإلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية ودولة فلسطين وجمهورية السودان والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية بنغلاديش الشعبية في وفاة مواطنين لها في الاعتداء الإرهابي الآثم الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار الملك خالد الدولي. بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: مشروع قرار بشأن المجالس البلدية، مؤشرات سوق العمل للربع الثالث من عام 2026 وذلك نتيجة للتوافقات التي تمت مع السلطة التشريعية خلال مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026 في إطار تنفيذ خطة سوق العمل 2023-2026.

20 والتي أظهرت ما تم إنجازه من الهدفين السنويين للتوظيف والتدريب، حيث تم حتى الربع الثالث من العام الجاري إنجاز 72% من الهدف السنوي بتوظيف 25,000 بحريني سنويا. وعلى صعيد التدريب فقد تم إنجاز 71% من الهدف السنوي بتدريب 15,000 بحريني سنويا. مستجدات تطوير الخدمات الحكومية، اعتماد تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب، رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب. ثم استعرض المجلس مخرجات مؤتمر ومعرض الابتكار الثاني في قطاع السكن الاجتماعي وما شهده من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم والإعلان عن مشاريع سكنية. بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي: نتائج المشاركة في الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية، استضافة مملكة البحرين الاجتماع العاشر للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نتائج المشاركة في القمة العالمية للأمن الغذائي ومعرض أبوظبي الدولي للتمور ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، نتائج المشاركة في منتدى الفجيرة لأسواق الطاقة 2026، تنظيم المؤتمر والمعرض الوطني السادس للسلامة والصحة المهنية، نتائج استضافة مملكة البحرين الاجتماع الثاني عشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نتائج المشاركة في مؤتمر أكتوبر العمران، نتائج المشاركة في أعمال القمة العالمية 26 للمجلس العالمي للسفر والسياحة، نتائج النسخة الأولى من منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026، استضافة مملكة البحرين اجتماعات اللجان الوزارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والفعاليات المصاحبة لها والمشاركة فيها، نتائج المشاركة في أعمال النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية لعام 2026، ونتائج استضافة مملكة البحرين الاجتماع الثاني عشر للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإتاحة الفرصة وبشكل استثنائي للمواطنين في مسكنهم الأول بالتسجيل بأثر رجعي من شهر مايو لهذا العام في نظام الفاتورة الثابتة الشهرية لدى هيئة الكهرباء والماء، مع إيداع كامل الفروقات بين الفواتير التي تم إصدارها خلال هذه الفترة مع معدل الفاتورة الشهرية خلال العام، وعلى أن تودع هذه الفروقات لصالح المواطنين في حساباتهم لدى الهيئة. ويأتي هذا الأمر بما يسهم في تسهيل تنظيم المواطنين لالتزاماتهم المالية المتعلقة بفواتير الكهرباء والماء في مسكنهم الأول وتجنب تفاوت قيمة الفواتير على مدار العام. وقد وجه سموه سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا الأمر. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب بما تضمنه من مضامين وطنية ورؤى نيرة يشكل نهجا وطنيا جامعا ومرتكزا أساسيا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، ويجسد ما يوليه جلالته أيده الله ورعاه من حرص واهتمام بتعزيز تكامل المسؤوليات بين السلطات الدستورية وترسيخ وحدة الصف والمواقف الوطنية وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، بما يسهم في تحقيق المزيد من المنجزات التنموية لصالح مملكة البحرين وأبنائها. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بحضور سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية،
حيث أشار سموه إلى أهمية مواصلة الدفع بمسارات التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية نحو مستويات أكثر تقدما وتكاملا، بما يسهم في ترجمة التوجيهات الملكية السامية وما اشتمل عليه الخطاب السامي من رؤى وتطلعات

خطط وبرامج ومبادرات فاعلة تنعكس آثارها الإيجابية على مختلف مسارات العمل الوطني وتلبي تطلعات المواطنين، مشيدا سموه بالجهود المخلصة التي يبذلها أعضاء السلطة التشريعية وأسهاماتهم المقدرة في دعم مسيرة العمل الوطني وتعزيز أوجه التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، معربا عن تقديره وشكره لكافة أعضاء مجلسي الشورى والنواب وما يوالون بذله من مساع وطنية، متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهم ومسؤولياتهم الوطنية خلال دور الانعقاد الجديد ومواصلة تحقيق المنجزات التي تسهم في تلبية تطلعات المواطنين وتعود بالخير والنماء على مملكة البحرين. وأكد سموه أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لترجمة مضامين الخطاب السامي إلى خطط وبرامج ومبادرات تنفيذية فاعلة، وفي مقدمتها دعم التكامل والتعاون مع السلطة التشريعية لإنجاز الأولويات الوطنية وتحديث التشريعات الاقتصادية وتكاملها، معربا سموه عن اعتزازه بكافة أعضاء فريق البحرين.

المخلصة وما يقدمونه من إسهامات نوعية في مختلف مواقع العمل والمسؤولية. من جانبهما أعرب معالي رئيس مجلس النواب ومعالي رئيس مجلس الشورى عن خالص شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما يليه سموه من اهتمام متواصل بتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدين حرص السلطة التشريعية على مواصلة الاطلاع بمسؤولياتها الوطنية ودعم كافة المساعي الرامية إلى تعزيز المنجزات التنموية وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لمملكة البحرين وأبنائها. كما حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بالخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. وأوضح سموه بأن الخطاب السامي حمل مضامين وطنية رفيعة تعكس حكمة جلالة الملك المعظم في قيادة مسيرة مملكة البحرين وترسيخ ثوابتها وصون مكتسباتها، مشيرا إلى أن ما تضمنه من رؤى وتوجيهات يجسد نهجا ملكيا يجعل من الوفاء للجذور التاريخية قوة دافعة نحو المستقبل، ومن تلاحم القيادة والشعب أساسا راسخا لاستمرار النهضة الوطنية. وأكد سموه أن ما أبرزه جلالة الملك المعظم من اعتزاز بصمود أهل البحرين ووفائهم والتفافهم حول راية الوطن يجسد المكانة التي يحتلها الإنسان البحريني في الرؤية الملكية، ويؤكد أن الوحدة الوطنية ستظل الركيزة الأساسية التي تستند إليها المملكة في مواجهة التحديات وصناعة المستقبل. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد عن بالغ اعتزازه بالتوجيه الملكي السامي بأن يكون من العام المقبل عام عيسى بن سلمان تخليدا لإرث صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه، مؤكدا أن هذا التوجيه يحمل دلالة تاريخية ووطنية استثنائية يجسد وفاء جلالة الملك المعظم لقائد ارتبط اسمه ببناء الدولة البحرينية الحديثة وترسيخ سيادتها ومكانتها. وأشار سموه إلى أن عام عيسى بن سلمان يمثل فرصة وطنية لترسيخ هذا الإرث في وجدان الأجيال واستلهام قيم الإخلاص والعطاء التي قامت عليها نهضة مملكة البحرين، مؤكدا أن إرث صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه سيظل مصدر فخر واعتزاز وحافزا لمواصلة مسيرة البناء والتقدم والحفاظ على مكتسبات الوطن وإنجازاته. وأوضح سموه أن البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم ستظل وفية لتاريخها، معتزة برموزها، ماضية بعزيمة أبنائها نحو مستقبل أكثر تقدما وازدهارا، سائلا الله أن يحفظ جلالته ويديم على المملكة عزها وأمنها واستقرارها. أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالمضامين الوطنية التي تضمنها الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، مؤكدا سموه أن الخطاب الملكي السامي يشكل خارطة طريق وطنية لمواصلة مسيرة البناء والتطوير ويعكس حرص جلالته على ترسيخ المكتسبات وتعزيز مكانة مملكة البحرين في مختلف المجالات. وأكد سموه أن ما تضمنه الخطاب السامي من رؤى وتطلعات يعكس النهج الحكيم لجلالة الملك المعظم في قيادة مسيرة التنمية الشاملة انطلاقا من الثوابت الوطنية الراسخة والقيم الأصيلة التي قامت عليها مملكة البحرين. وأضاف سموه أن ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار وما حققته من منجزات حضارية وتنموية يمثل ثمرة القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم وما يجمع القيادة والشعب من روابط وثيقة قائمة على الولاء والانتماء والتلاحم الوطني، مؤكدا أن هذه المقومات تمنح المملكة قوة وثبات لمواصلة مسيرتها الطموحة والتعامل مع مختلف التحديات بروح المسؤولية والعزيمة والإصرار. وأعرب سمو الشيخ خالد بن حمد عن بالغ الاعتزاز بالتوجيه الملكي السامي بإطلاق عام عيسى بن سلمان على العام المقبل تخليدا لذكرى صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه، مؤكدا أن هذه المبادرة الملكية الكريمة تعكس

أسمى معاني الوفاء والعرفان لقائد تاريخي ارتبط اسمه بمرحلة مفصلية من تاريخ البحرين الحديث، وأسهم بحكمته ورؤيته في إرساء دعائم الدولة الحديثة. واختتم سموه تصريحه بالتأكيد على أن مملكة البحرين ماضية بثقة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ مملكة البحرين وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، أشكر لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب مع حلقة جديدة من معجم الألفاظ والتعابير الشعبية. وأفردنا 4 حلقات سابقة للحديث عن رمضان، ولرمضان وقع جميل في النفس، في المجتمع البحريني. كنا نستعد لرمضان قبل تشريفه لنا، وفي الوداع أيضا نودعه. لعل الأطفال هم يمتازون بأن رمضان لا وقع خاص. الطفل في رمضان كان يسمح له أن يتأخر في الليل، لأن الاعتقاد السائد بأن الجان مربطين يعطي الطفل نوع من الشجاعة ويجعله يرتاد أماكن ما كان ليرتادها في الأيام الغير رمضانية. يعني في ذاك الزمن، في 40s and 50s and 30s، عندما كانت الكهرباء شحيحة وإلى الآن ما لم تنتشر تمام الانتشار، كانت الدنيا ظلمة، فكان الناس يعني بعد صلاة العشاء في بيوتهم عندهم الفنارة ويقعدون، الطفل يلعب في النهار. إنما في رمضان حتى في ذيك الأيام كان يلعب في الليل. ليش؟ لأنه ما كان يخاف من الظلام، وكان يروح ينزل في البحر ويروح في الأحواط ويروح يلعبون الصعقير وينخشون عن بعض في أماكن تجلب الخوف في ذاك الوقت، ولكن في رمضان ما تجلب الخوف لأنه للينان ومربطين. وطبعا أهم لعبة عند الأطفال في ذلك الوقت الصعقير، وتحدثنا عن أغاني الأطفال، أغاني الواقع شيقة

لذيذة وجميلة جدا، وفي بعضها تكاد تذوب رقة بعض ألحانها في منتهى الرقة والعذوبة. وأذكر أغنية رمضانية تقول: يا طير الأخضر وين بتبات الليلة، ببات عند أهلي والقمر شقاق الليلة. عزيزي المستمع، نقلب صفحة جديدة من معجم الألفاظ والتعابير الشعبية، وعندنا عنوان يقول: من صيدلية الشعب، وتحت هذا العنوان عندنا السواك.

السواك بحرنا المفردة سميناها مسواتش أو مسواك. في البداية ثبت في الصحيحين عن الرسول الكريم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وأيضا في صحيح البخاري: السواك مطارة للفم مرضاة للرب. وأيضا في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. معلم البشرية الرسول الكريم علمنا أمور كثيرة في نفسنا وفي الدين وفي يعني علمنا ما يصلح لديننا ودنيانا. السواك يعني شوفوا، لولا أن يعتقد الرسول الكريم أنه بيكون في صعوبة على أمته لأمرهم في كل صلاة أن يستعملون السواك، يعني باختصار غسل الفم. قد يكون الآن أنواع المعاجين الموجودة هي البديل الطبيعي أو البديل الحديث للسواك، ولكن السواك نفسه إلى الآن نحن نرى بعض الناس يستعملونه، والشيء بالشيء يذكر. نحب نذكر اللي يستخدم السواك في غير مكان الصحيح، يعني أحيانا نكون احنا في مجلس والأخ يبطل حلجة ويضرب الحلجة رايح جاي بذي وكل ساعة قام وبصق، هذه منظر غير حضاري ولو أنه قاعد يستخدم شيء حضاري. ممكن مثل ما قال الرسول عند كل صلاة عندما يتيدد يترك حق روحه فرصة دقيقتين ثلاثة أربع يستخدم السواك، بدل ما يدخل هالعود ذي في حلجه وهو جالس قدام الأوادم ورايح جاي يفرك حلجه قدام خلق الله. على كل حال، يقول ابن القيم في كتابه المشهور الطب النبوي، يقول: أصلح ما اتخذ السواك من خشب الأراك، ولا ينبغي أن يؤخذ من شجرة مجهولة، فربما كانت سما. وهذا طبعا كلام صحيح، وينبقي القصد في استعماله، فإن بالغ فيه فربما أذهب طلاوة الأسنان وصقالتها. يعني أيضا كل شيء زاد عن حده ينقلب ضده. ويواصل الحديث يقول: وإذا بولغ في استخدام السواك ربما هيئ الأسنان والفم لقبول الأبخرة المتصاعدة من المعدة والأوساخ، ومتى ما استعمل باعتدال جلي الأسنان وأطلق اللسان ومنع الحفر وطيب النكهة ونقى الدماغ وشهى الطعام. وأجوده ما استعمل مبلولا بماء الورد طبعا. وفي السواك عدة منافع، فهو يطيب الفم ويشد اللثة ويقطع البلقم ويجلو البصر ويصلح المعدة ويصفي الصوت ويعين على هضم الطعام. شجر الأراك ذي شجرة مباركة، وكان الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يتخذ من عيدانها مساويك، وغالبا ما يؤخذ من جذور الأراك البالغة من العمر السنتين أو الثلاثة،

ويكون المسواك جاف وأحيانا أخضر، كما أحيانا يؤخذ من الأقصان، ومال القصن لريحة خاصة ولا طعم حراق، لأن فيه مادة تسمى علميا مادة السنجرين، وهي مكونة من اتحاد زيت الخردل مع سكر العنب. يعني بعد تحليل العلم الحديث عندما حللوا هذه المادة الموجودة في السواك وجدوا أنها تتكون من مادة تسمى السنجرين ومع سكر العنب الفركتوز يعني وزيت الخردل، ولأن خلطت الثلاثة ذيلة طبعا يطلع لهم رائحة حادة وطعم حراق، ولو احنا تطعمنا عود السواك الطري الحديث نجد أن في طعم حراق أيضا. هذه الأشجار المباركة تنمو في الأماكن الحارة والاستوائية، وتكثر عادة في أودية الصحاري وقليلا ما تكون في الجبال، وتوجد بكثرة في المملكة العربية السعودية في منطقة عسير وفي جيزان وفي أبها كذلك. وهذا العود اللي هو الأراك أيضا ينمو في سيناء وفي صعيد مصر وفي السودان وفي إيران وفي شرق الهند، وتشابه الشجرة تشابه الرمان، يعني شكلها كأنها شجرة الرمان. وأثبتت الأبحاث الطبية أن السواك المأخوذ من شجرة الأراك غنية بالمواد المطهرة والمنظفة والقابضة والمانعة للنزف اللثوي وللعفونة، وكذلك قاتلة للجراثيم، لأن قلنا فيه كثير من الأحماض. واكتشف العلم الحديث أن مادة التنك أسد هي مادة في الواقع مضادة للتعفنات والإسهالات، موجودة أيضا في علف الأراك. وأيضا موجودة مادة تسمى سنجرين، هي عبارة عن جلوكوز مكون من اتحاد زيت الخردل مثل ما قلنا. وأيضا هناك نوع من الخمائر تسمى ميروسين، وفي الواقع كتب طبيب ألماني عن في مجلد المجلة عام 61 قرأنا مقال حق عالم ألماني اسمه رودات، كان مدير معهد علم الجراثيم والأوبئة في جامعة روستوك في ألمانيا. يقول قرأت عن السواك الذي يستعمله العرب كفرشاة أسنان في كتاب لرحالة زار بلاد العرب، وعرض الكاتب الأمر بأسلوب ساخر لاذع، اتخذه دليلا على تأخر هؤلاء الناس الذين ينظفون أسنانهم بقطعة من الخشب في القرن العشرين. ولكن أخذت المسألة من وجهة نظر أخرى وفكرت لماذا لا يكون وراء هذه القطعة من الخشب، ودعني أسميها فرشاة أو فرشاة الأسنان العربية، لماذا لا يكون وراءها حقيقة علمية؟ يواصل هذا العالم يقول وتمنيت لو استطعت إجراء التجارب عليها ضمن التجارب الأخرى التي أجريها على غيرها، ثم حانت الفرصة حينما سافر زميل لي من العاملين في حقل الجراثيم هو الدكتور هورن في بعثة علمية إلى السودان، وعاد ومعه مجموعة من هذه العيدان، وفورا بدأت في إجراء أبحاثي عليها، سحقتها وبللتها ووضعت المسحوق المبلل على مزارع الجراثيم، فظهرت على المزارع آثار كتلك التي يقوم بها البنسلين. إن هناك حكمة كبيرة في استعمال العرب للسواك بعد بله بالماء، لأن استعماله جافا لا ينجح العمل لما يحويه من مادة مضادة للجراثيم، ولو استعمل جافا فهناك اللعاب الذي يمكنه حل هذه المادة. أما الحكمة الأخرى في تغيير السواك من حين لآخر، ذلك لأنه يفقد مادته الهامة المقاومة للجراثيم بطول الاستعمال. إذن عزيزي المستمع، ثبت يعني العلم الحديث أثبت أن هذا العود الخشبي الذي نستخدمه في تنظيف أسناننا فيه

0: مادة ومواد كثير، مو مادة، إنما أهم شيء أثبته العلم الحديث، وعالم ألماني وحط اسمه على المقال ونشره أثبت أن فيه يقوم بما يقوم به البنسلين، أي معقم للفم. لذلك لما نقول أن معلم البشرية قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك قبل كل صلاة، معناه معلم البشرية بحق وحقيق وأثبت العلم الحديث ذلك. وأشوف المخرج أشر لي وقول لي الحلقة خلصت، وأتمنى لقاءكم في حلقة قادمة، في أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات.
4: أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في نبض الملاعب. نبض الملاعب وكالمعتاد نكون معكم حتى الساعة 8 بإذن الله. وقبل الدخول في تفاصيل هذه النشرة، تقبلوا تحياتي أنا محمد عبدو في الإعداد والتقديم، وتحية الإخراج والتنفيذ تأتيكم من عبد الله محسن. باتت جميع فرق دوري ناصر

حمد الممتاز الاثني عشر تلقت أهدافا بعد الهدف الذي سجله النجماوي جين سوزا فيريرا في مرمى فريق سترا، إذ كانت شباك المرمى السترائي الوحيد بدون اهتزاز بعد أول ثلاث جولات، كون الحارس حمد الدوسري قد حافظ على نظافة مرماه سابقا ولكنه تلقى الهدف الأول. وكان النجم قد فاز على سترا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس. من جهة أخرى، قاد المهاجم الهداف فريقه الرفاع عبد الله الحشاش لتحقيق انتصار ثمين للغاية في الجولة الرابعة لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم على حساب عالي بهدفين لهدف، حينما سجل هدف الانتصار عند الدقيقة 90، فيما كان فريقه قد تقدم أولا عبر سعود محسن ورد عالي بواسطته حسن عمر، فيما ضاعت ركلة جزاء لعالي عبر روبنسون دي سيلفا، وبذلك أصبح للشرقي 7 نقاط في المركز الخامس، فيما بقي عالي ب4 نقاط في المركز العاشر. وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخالدية إلى دولة الكويت استعدادا لمواجهة الكويت يوم الأربعاء 14 أكتوبر عند الساعة 9:15 مساء على استاد جابر المبارك بنادي الصليبي خات، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى عن منطقة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا. وسيخوض الخالدية حصتين تدريبيتين أخيرتين يومي الاثنين والثلاثاء لوضع اللمسات الأخيرة للمواجهة المرتقبة قبل خوض المباراة مساء الأربعاء، على أن تعود البعثة إلى البحرين يوم الخميس. وضمت قائمة الخالدية المغادرة إلى الكويت 23 لاعبا، ويسعى ممثل الكرة البحرينية لتحقيق انتصاره الأول في البطولة بعدما استهل مشواره بالتعادل السلبي أمام نساف الأوزبكي، فيما يتطلع الكويت الكويتي لتعويض خسارته بالجولة الافتتاحية أمام الوحدة الإماراتي ب3 أهداف مقابل 2.

حقق متسابق فريق سمو الشيخ خليفة بن حمد بن محمد آل خليفة إنجازات رياضية متميزة خلال مشاركتهم في منافسات الجولة الأولى من سباقات الدراجات النارية التي أقيمت يوم السبت الماضي الموافق 10 أكتوبر على حلبة DMX في دولة الإمارات العربية المتحدة. وجاءت النتائج المشرفة لتؤكد المستوى الفني المتقدم الذي يتمتع به متسابقو الفريق وحرصهم الدائم على المنافسة وتحقيق المراكز المتقدمة بما يسهم في رفع اسم مملكة البحرين وعالمها عاليا في المحافل الرياضية الإقليمية. ففي فئة دول الخليج حقق سمو الشيخ خليفة بن حمد بن محمد الخليفة المركز الأول في الجولة الأولى والمركز الثاني في الجولة الثانية، ليحصد المركز الثاني في الترتيب النهائي والتتويج العام للفئة، وذلك على متن دراجة نارية من نوع ياماها 250 في محل المتسابق عيد بن خصيب في المركز الثالث. وفي فئة 85 سي سي تألق المتسابق عبد الله حسن أحمد نور الدين وحقق المركز الأول في الجولتين الأولى والثانية، وليحصد المركز الأول في الترتيب النهائي ويتوج بطلا للفئة على متن دراجة نارية من نوع KTM 85 في مجال علي حسين في المركز الثاني وحلة ماسون في المركز الثالث. وتأتي هذه النتائج ثمرة للجهود المتواصلة التي يبذلها الفريق والإصرار على مواصلة مسيرة التميز وتحقيق الإنجازات الرياضية المشرفة، بما يعكس طموحات متسابقية ومتسابقي وعزيمتهم على تمثيل مملكة البحرين خير تمثيل ورفع علمها عاليا في مختلف المنافسات. وبهذه المناسبة أعرب الفريق عن بالغ الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، مشيدا برعاية سموه ودعمه المستمر وما يمثله هذا الدعم من حافز مهم لمواصلة العطاء وتحقيق المزيد من الإنجازات وتوفير البيئة الداعمة لتطوير قدرات المتسابقين وتعزيز حضورهم في البطولات الإقليمية والدولية. وأكد الفريق تطلعه إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في الجولات المقبلة انطلاقا من عزيمة متسابقي وإيمانهم بأهمية تمثيل مملكة البحرين بصورة مشرفة والمساهمة في تعزيز حضورها الرياضي وتحقيق المزيد من النجاحات التي تضاف إلى سجل

جائزتها. ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية من البطولة بتاريخ 14 نوفمبر، حيث يتطلع متسابق الفريق إلى مواصلة المنافسة بقوة وتحقيق نتائج جديدة تضاف إلى إنجازاتهم وتأكد طموحاتهم الدائمة في اعتلاء منصات التتويج ورفع علم مملكة البحرين عالياً.

ونبقى أعزائنا المستمعين أيضا في أجواء الأخبار المحلية، وذلك في بطولة العربية للدراجات، حيث أحرز منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية للشباب الميدالية الذهبية الثانية في سباق الفردي العام، والذي يقيم في صباح يوم الأربعاء لمسافة 92 كيلومتر فاصلة 5 ضمن منافسات البطولة العربية للدراجات الهوائية والمقامة حاليا في العاصمة السورية دمشق خلال الفترة من 2 و 13 من أكتوبر الجاري، وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات الهوائية، ووسط مشاركة واسعة لنخبة من ألمع الدراجين العرب يمثلون سوريا البلد المنظم، ليبيا، لبنان، الإمارات، والأردن والبحرين. وتمكن الدراج البحريني البطل محمد حسن جواد من تحقيق المركز الأول، مهديا مملكة البحرين الميدالية الذهبية الثانية في البطولة، وتفوق جواد على الدراج الإماراتي سيف الغاوي والذي حل في المركز الثاني، بينما جاء الدراج الأردني فهد بزريان في المركز الثالث في سباق شهد إثارة وندية عالية بين أصحاب مراكز المقدمة. وفي إطار المشاركة البحرينية في هذا المحفل الرياضي العربي، وصل أفراد منتخبنا لفئة الرجال إلى العاصمة السورية دمشق في صباح أمس الثلاثاء أو صباح اليوم الثلاثاء أو غدا الثلاثاء، حيث يضم الوفد الذي انضم إلى البعثة البحرينية نجوم اللعبة البارزين أحمد ناصر، حسين محمد، ومهدي حسن، حيث يبدأ المنتخب البحريني لفئة الرجال مشواره في البطولة صباح يوم السبت القادم من خلال مشاركته في سباق الفردية العام وفردية الفرق بثلاثة لاعبين. وجدير بالذكر أن لاعب منتخبنا للدراجات لفئة الشباب عبد العزيز سبق له قبل يومين أن أحرز الميدالية الأولى في البطولة ضمن منافسات سباق فردي ضد الساعة، متفوقا على الدراج الإماراتي سيف الغاوي صاحب المركز الثاني والسوري محمد غسان صاحب المركز الثالث، حيث يتطلع أبناء البحرين إلى تحقيق المزيد من الانتصارات وأحراز المزيد من الميداليات التي تتناسب مع ما وصلت إليه رياضة الدراجات الهوائية من تقدم ملحوظ على المستويات العربية والإقليمية. حقق لاعب المنتخب الوطني علي حسين الهاشمي المركز الثالث لمسابقة تحت 11 سنة في بطولة WTT للشباب في القاهرة والتي انطلقت في العاصمة المصرية، وخسر علي حسين الهاشمي مباراة الدور نصف النهائي بصعوبة أمام بطل المسابقة اللاعب المصري يوسف فهمي بثلاثة أشواط مقابل شوطين بعد مباراة قوية ومثيرة. وشارك أربعة من لاعبي المنتخبات الوطنية في هذه البطولة، وهم علي الهاشمي، السيد يوسف البنا في مسابقة تحت 11 و13، وسيد أحمد البنا في مسابقة تحت 13 و15، وآدم طريف في مسابقة تحت 17 و19. وتعتبر المشاركة في مثل هذه البطولات أساسية لتطوير الإمكانيات والقدرات الفنية، بالإضافة إلى تحسين تصنيف اللاعبين في الفئات التي يلعبون فيها. وصل منتخبنا الوطني للشواطئ تصدره لمنافسات البطولة العربية 24 لمنتخبات الرجال للطائرة وليس الشاطئية، والمقامة حاليا في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بعد انتصاره على المنتخب السعودي

ثلاثة أشواط دون مقابل، وبنتيجة 25-20، 25-14، و25-23. وقدم منتخبنا مستوى فني قوي خلال المواجهات الثلاثة التي خاضها في البطولة أمام كل من منتخبات الأردن، الكويت والسعودية، والتي نجح في تحقيق الفوز خلالها بنتيجة 3 أشواط نظيفة. هذا وسيخضع منتخبنا الوطني ليومين راحة على أن يخوض مباراة قوية وصعبة أمام منتخب الجزائر يوم الثلاثاء أو غدا الثلاثاء، ومن ثم يختتم البطولة بمواجهة المنتخب العماني يوم الأربعاء القادم.

ونذهب إلى الأخبار العربية والخليجية، ونبدأها من المملكة العربية السعودية، ونستعرض معكم نتائج دوري روشن لكرة القدم، حيث أقيمت العديد من مباريات هذا الأسبوع، حيث أقيم ديربي الرياض وجدة، حيث فاز الهلال على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الأول أو في ملعب الهلال، ذلك يوم السبت. ويوم الأحد تعادل الفيحة والرياض بهدف لهدف، فيما فاز الشباب على التعاون بثلاثة أهداف نظيفة. وتستأنف المسابقة غدا الثلاثاء، حيث يلتقي أبها والفيصلي عند الساعة 6:25، ويوم الخميس هناك لقاء الفيصلي والخلود عند الساعة 4:40، ومباراة الخليج والفيحة في المنطقة الشرقية عند الدقيقة 55. ويتصدر الهلال الدوري ب 21 نقطة، والقادسية ب 19 نقطة في المركز الثاني، النصر بنفس الرصيد من النقاط 19، الاتحاد 17 نقطة، ونيوم ب 16 نقطة. والنتائج أو النقاط متقاربة، والكراسي الموسيقية سوف تتبدل من أسبوع إلى آخر في دوري روشن السعودي لكرة القدم. كشف الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج كواليس إقامة الممر الشرفي لمحمد عويس حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي خلال الكلاس، بعدما ثار المشهد جدلا واسعا بين الجماهير، خاصة الاحتفاء بكأس الخليج جرى داخل ملعب الزعيم وقبل مواجهة أحد أبرز منافسيه على الساحة المحلية. وأيضا نبقى أعزائنا المستمعين في أخبار كرة القدم السعودية، حيث فتح الألماني بنز بايزينغ المدير الفني للاتحاد ملف الأخطاء التي تسببت في خسارة فريقه مطلع هذا الأسبوع أمام الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في كلاسيكو الجولة 8 من دوري روشن السعودي، مؤكدا أن فريقه مطالب بالتطور سريعا قبل المواجهة المرتقبة أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي ضمن الجولة 2 من دوري أبطال آسيا للنخبة. واعترف بينسينغ بأن الاتحاد لم يظهر بالمستوى المأمول خلال الكلاسيكو، مشددا على أن الهلال استحق الفوز في ظل ما قدمه الفريقان والأخطاء التي ارتكبوها لاعبو العميد. وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي بعد التوقف: أردنا العودة بانتصار وللأسف لم نتمكن من ذلك بسبب الأخطاء التي حدثت والتي نستطيع تلافيها، حيث لم نقدم مباراة بالمستوى الذي كنا نطمح إليه. وقال أيضا: كان فوز الهلال مستحقا بالنظر إلى أدائه والأخطاء التي ارتكبناها. ولم يحصر مدرب الاتحاد مشكلات فريقه في الجوانب

الفنية فقط، بل أشار إلى أهمية تحسين جودة القرارات التي يتخذها اللاعبون خلال المباريات، معتبرا أن التسرع أو سوء الاختيار في اللحظات الحاسمة قد يكلف الفريق الكثير، حتى عندما يتعلق الأمر بلاعبين يمتلكون خبرات كبيرة. إلى هنا أعزائي المستمعين، ومع هذا الخبر لمدرب نادي الاتحاد السعودي اتحاد جدا، نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة نبض الملاعب. على ملقاء بكم إن شاء الله في الغد وفي نفس التوقيت، أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: ريف إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
2: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
6: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
6: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أينما كنتم يصلكم أثير إذاعة مملكة البحرين، وحتى متابعينا في كل مكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي نحييكم أجمل التحية، ونلقاكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بقامة جديدة من القامات التي أضاءت مشوار إذاعة مملكة البحرين ووضعت بصمتها في ذاكرة هي ذاكرة للإذاعة، ذاكرة للإعلام، وذاكرة للوطن. حديثنا اليوم حديث للأمانة شائق، ممتع، متنوع، وأكيد شخصية مختلفة، شخصية متفردة، وصوت لا يمكن لجيل الطيبين أبناء السبعينات والثمانينات لا يمكن أن تغفله الأذن، لأن صوت كان متواجد عبر الإذاعة ولا يزال من خلال برامجه التي نعيد بثها والاستماع إليها والاستمتاع بما ورد فيها من عمل وجهد وتقديم، بالإضافة إلى أنه وجه مألوف في نشرات الأخبار على مدى سنوات طوال، رافق من خلالها العديد من العناوين وتفاعل مع العديد من الأحداث التي شكلت تاريخ المنطقة السياسية الحديث والمعاصر، بالإضافة إلا أن هذه الشخصية أيضا لها تاريخها ولها امتدادها وخبراتها التراكمية السياسية. سوف نكتشف ونقترب أكثر ونتعرف على الوجه الحبيب والصوت الحبيب للأستاذ الكبير عبد الجليل الطريف اللي نورنا اليوم في استوديو إذاعة البحرين، وأنا شخصيا سعيدة جدا بهذا اللقاء. لطالما تابعتك عبر الشاشة وصوتك لا يمكن أن تخطئه وتخفله الأذن، ولكن وجودك وحضورك مختلف اليوم.
10: بارك الله فيك أختي وعزيزتي الأستاذة الشيخة. أنا سعيد الحقيقة بوجودي في هذا العرين الذي الحقيقة نشأ.

0: جاءت وترعرعت فيه، وكنت أتزود من خلاله بكل مقومات الجانب الإذاعي ما شاء الله، لأن إذاعة البحرين هي إذاعة محفورة في التاريخ، وكانت من الإذاعات التي أنشئت في بداية وسبقت الكثير من البلدان والمناطق الأخرى، فكانت لها فعلا وجودها وحضورها على مختلف الساحات ومختلف المناطق، ولذلك كنا سعداء بأن نكون جزءا من هذه الإذاعة. الحقيقة يعني أنا أخجلتيني بالأخ الشيخة يعني هذا الإطراء، ربما أنا لا أستحق هذا المديح الكبير والواسع، ولكن هذا لطف منك، وبالتأكيد هذا من سمو أخلاقك. الحمد لله، يعني أنا بدأت مشواري في العمل الإذاعي منذ فترة طويلة الحقيقة، ربما كانت في منتصف السبعينات، في منتصف السبعينات، ولكن قبل ذلك بالتأكيد لابد وأن نعرج على البدايات. بدايات
1: يمكن لعل هذا الجانب يعني لا يعرفه الكثيرون، ونود أن نوثق لهذه المرحلة المهمة من حياة كل إنسان. أعتقد أن البدايات والطفولة والتعليم والمواقف الأولى والخبرات الأولى بشكل أو بآخر تؤثر وتبقى في ذاكرة الإنسان وفي شخصيته، وتستمر معه يعني حتى بعد مرحلة النضج والاختيار والقرار. فخلينا نرجع للبداية ونتعرف أكثر على عبد الجليل الطفل، كيف نشأ، أين نشأ، ذكريات الطفولة، أين سارت بك الحياة في التعليم، وكيف وصلت إلى الإذاعة؟
0: الحقيقة يعني أنا نشأت في منطقة السنابس، ولدت في هذه المنطقة، وكنت محظوظ أن الوالد رحمة الله عليه كان يعني من الرعيل الأول من المدرسين. عندما نشأت في بيئة الحقيقة رغم أنها ربما لم تكن تتعاطى مع الجانب التعليم، ولكن الوالد بحكم يعني التصاقه بالجانب التعليمي يعني عمل على زرع هذا الشيء في داخلنا. في أثناء الطفولة طبعا لم تكن هناك مدرسة في منطقتنا، إنما كانت هناك مدرسة اللي هي مدرسة الخميس الابتدائية للبني. هذه المدرسة رغم أنها تبعد عن منطقتنا يعني بعض الشيء، ولكن يعني كان الوالد يعني أخذنا إلى هذه المدرسة، وأخذني في السنوات الأولى من طفولتي بحكم كون مدرس. وأتذكر أنه في البداية كان الوالد عنده نوع من السيكل اللي نسميه الدراجة الهوائية، وكان يعني ياخذني على هذه الدراجة إلى المدرسة.
1: يردفني
0: نعم، يردفني الوالد في طول هذا الطريق، وكنا نقطع شارعين رئيسيين اللي هو شارع البديع وشارع الشيخ عيسى أعتقد، لأن المدرسة كانت في الخميس.
1: نعم. طيب كلمنا عن المدرسة، عن أجواء المدرسة. الوالد كان مدرس في المدرسة؟
0: نعم، الوالد كان مدرس في مدرسة الخميس.
1: يعني أنت عندك امتياز؟
0: إلى حد ما.
1: إلى حد ما. يعني دائما أبناء المدرسين والمدرسات احنا نسميهم الفي آي بي في المدرسة.
0: صحيح، ولذلك لما يكون عندهم أي تجربة من التجارب يختارون عبد الجليل الطريف على أساس أنه هو يكون دائما الضحية للأسف.

فبعد أن يعني تم تسجيلي بشكل رسمي في هذه المدرسة، كنا الأخت شيخة نروح نقطع هذا الطريق، الطريق الطويل، هذا الطريق اللي كان على جانبيه توجد المزارع. وكنا رغم حرارة الجو في فترة الصيف، رغم البرودة في الشتاء، مع ذلك لم نكن يعني نشعر إطلاقا بهذه الأجواء، وكنا نستمتع إلى درجة أنه أحيانا تكون هناك نوع من الفعاليات والأنشطة اللي هي خارج

0: تقام مثل هذه الفعاليات، ونروح أيضا مرة ثانية ونرجع إلى المنزل داخل القرية. فكان يعني الأجواء كانت أجواء جميلة ورائعة، وإحنا زملاء مع بعضنا البعض صغار، وأحيانا نقطف من هذه الشجرة وناخذ نوع من الثمار، الكنار أو اللوز اللي موجود على الطريق. المدرسة الحقيقة كانت مدرسة تحوي العديد من الطلبة من مختلف المناطق المحيطة بالخميس.
1: نعم.
0: لم تكن مقتصرة فقط على منطقة البلاد القديم.
1: نعم.
0: كانت يعني كان هناك زملاء من مناطق مثل عالي ومثل السهلة ومثل بقية المناطق الأخرى، فتكونت عندنا يعني علاقات وزمالات مع إخوان وأعزاء، لازلنا إلى الآن يعني نتواصل معهم ونتذكرهم. وكانت المدرسة أيضا فيها المدرسين البحرينيين ومدرسين من الدول العربية الأخرى، فكان كل هذه يعني كل هذا كل هذه المدرسة وكل هذه المؤسسة تجمع كلها يعني كل هؤلاء الأشخاص، وكنا نستفيد الحقيقة من تجارب بعضنا البعض. استمرت الدراسة في مدرسة الخميس طبعا إلى الصف السادس الابتدائي. في خلال فترة الدراسة الابتدائية الحقيقة الوالد أيضا كان عنده نوع الراديو القديم، وكان هذا الراديو إذا ما خانتني الذاكرة يعمل على بطارية، والبطارية كانت يعني بطارية كبيرة تشحن ما أدري بأي طريقة من الطرق،
1: راديو الترانزستور.
0: والله راديو كان، لا لم يكن هناك ترانزستور، راديو كبير أتذكر، وكنا نستمع، كان الوالد يعني يستمع إلى هذه، وكنت أنا أتنصت على يعني الأخبار اللي يستمع إليها.
1: شنو أكثر الموجات اللي كان يسمعها؟
0: كان أعتقد لندن، ولكن لم يكن الصوت طبعا هذا واضح لأن تكون في نوع من الوش يعني، وما تلتقط الإذاعة في ذاك الوقت إلا بشق الأنفس. في خلال هذه الفترة الأخت شيخة يعني كان يعني يستطربني ويستهويني سماع صوت المذيع اللي يعني يقرأ نشرة أخبار أو يقدم برنامج. كان هذه في المراحل الأولى من حياتي لما كنت في المرحلة الابتدائية،
1: يعني كنت معجب بالحالة وفكرة أن هذا الصوت يأتيك من هذا الجهاز وخلفه شخص معين وطريقة التقديم. طيب متى بدأت علاقتك باللغة العربية؟
0: الوالد كان مدرس لغة عربية ودين في ذاك الوقت.
1: نعم.
0: والوالد أيضا رجل يعني ملتزم ومتدين، وكان الأخت شيخة من الصبح دائما من الفجر يؤدي صلاة وثم يقرأ القرآن، ويقرأ القرآن بصوت بعد عالي. فهذا أي قراءة القرآن أيضا هذه بعد جزء أصيل من الأمور اللي يعني جعلتني أحب اللغة العربية من خلال يعني الكلمات الترتيل والكلمات كلمات القرآن الكريم.
1: يعني كنت تسأل تستفسر ما هي معنات هذه الكلمة، أو مثلا لماذا هذه وهذا الفعل منصوب، ولماذا هذا، يعني كنت تسأل الوالد عن هذه الأمور؟
0: يعني الوالد كان يدرسني أيضا بعد الرجوع من المدرسة، وكان تعرفين الأول المدرس صحيح أنه يدرس لغة عربية، ولكن المدرس يكون مدرس شاء

0: تعمل يدرس يعني العديد من المواد. فكان الوالد يعني يحرص على تدريسي على اعتبار أن أنا كنت الولد الأول عنده، فكان يحرص على أن دائما بعد الظهر يعطيني بعد
1: دروس
0: خصوصية خلنا يقول. وتعرفين المدرسين الأول يعني مدرسين فيهم نوع من الشدة طبعا
1: والحزم
0: ولذلك يعني لا يتهاون معي في أي شيء من الأشياء، خاصة بالنسبة إلى الحساب اللي كنا نسميه الحساب
1: الرياضيات
0: حاليا، وكذلك بقية المواد الأخرى. هذا يعني هالمجموع الأمور اللي يعني عشتها خلال فترة الطفولة خلنا نقول، هذه كلها طبعا يعني كانت الإرهاصات الأولى اللي بدأت تتشكل منها شخصيتي. بعد ذلك انتقلنا طبعا إلى المدرسة الثانوية، ويمكن ما تدرين والله لا الأخت شيخة أن المدرسة الثانوية كانت هي المدرسة الوحيدة اللي موجودة في البحرين.
1: الهدايا؟
0: لا، مدرسة المنام الثانوية.
1: المنام الثانوية
0: في ذاك الوقت. مدرسة المنام الثانوية كانت تجمع كل طلبة البحرين.
1: نعم.
0: كل طلبة البحرين، ولذلك هذه بعد يعني أسهمت في زيادة معرفتنا، زيادة خبرتنا، أوجدت لنا علاقات يعني عديدة.
1: نعم.
0: مع الكثير من الزملاء الأعزاء اللي لازلت الآن أتذكرهم وأتواصل معهم أحيانا وفي المناسبات.
1: نعم.
0: فخلال هذه الفترة الحقيقة أنا لم أتجه إلى القسم العلمي. المدرسة الثانوية الأول لم تكن هناك طبعا مدرسة إعدادية، كان ينتقل الطالب من المرحلة الابتدائية
1: مباشرة
0: إلى المرحلة الثانوية. ففي خلال هذه المرحلة، مرحلة الثانوية، طبعا الإنسان طبعا تتفتح أيضا مدارك أكثر ويستوعب الأمور أكثر. ومع ذلك لم أتجه للقسم الأدبي كما قد يتصور، اتجهت إلى القسم العلمي. وكانت رغبتي في أن أكون دكتور طبيب، تصوري، رغم أن يعني عندي تكونت عندي في خلال تلك الفترة تكونت يعني ملكة اللغة العربية خلنا نقول، وحبي وشغفي باللغة العربية. ولكن كان هذا
1: حلم الطفولة أنك تصير دكتور.
0: أصير دكتور. تخرجنا من الثانوية، الوالد كانت رغبته في أن يعني يحافظ علي بأي طريقة من الطرق في تلك الفترة. تدرين
1: كيف يعني يحافظ عليك؟
0: الله يسلمك. في تلك الفترة كانت الساحة تموج يعني الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية، والوالد كان حريص على أساس أن يعني يحافظ عليه بحكم كونه الوالد.
1: يعني أنت نتكلم الآن في أي سنة مثلا؟ خلنا نقول في الستينات.
0: في الستينات.
1: أي طبعا في الستينات، طبعا في ظل وجود الحراك السياسي، في ظل وجود الثورات العربية، في ظل وجود مختلف الأيديولوجيات.
0: صحيح.
1: يعني أنت أمامك الآن، نحن لا نتكلم فقط عن وجود مثلا تنظيم حزبي أو كذا.
0: صحيح.
1: على اختلاف المسميات من, من, من نظام سياسي إلى آخر.
0: صحيح.
1: ولكن وجود الأيديولوجيات أيضا والساحة ساخنة. يعني
0: صحيح.
1: أنت عندك إما أن أنت
0: صحيح.
1: يعني تتبنى خط معين أو كذا، فكان الوقت خايف عليك أن أنت
0: من إيه؟ من يعني أن يكون في هناك يعني توجه لنوع من أنواع التطرف خلنا نقول.
1: نعم.
0: فكان يعني يهدف إلى أن يحميني من هذا الشيء. ولكن في تلك الفترة كانت طبعا المد العروبي

0: كان المد الأوروبي يعني واصل إلى درجات عالية، ولذلك احنا عشنا هذه الفترة، وكلنا حتى يعني جيل الوالد كانوا دائما يعني مثل ما تقولين تتملكهم الناحية العروبية والناحية الوطنية.
1: صحيح.
0: ولذلك نشأت في ضمن هذه البيئة، يعني كنا يعني نتحرك بشكل تلقائي وبشكل عفوي في هذا الاتجاه، ولكن لم يعني أكن راغبا على الإطلاق، والوالد كان ساهم في هذا الشيء في أن يعني أنتمي إلى حزب معين أو شيء من هذا القبيل.
1: جميل.
0: بعد الثانوية كنت مثل ما ذكرت قبل شوية أن كنت أرغب في أن أكون طبيبا. الحقيقة الوالد كان يعني يهدف إلى أن يعني يوجهني اتجاه آخر تماما.
1: كيف؟
0: نعم، بعد أن تخرجت وتفاهمت مع الوالد، قلت له على أساس أن أنا بغيت أروح يعني أدرس طب في بغداد، فقال أن في هناك أحد الأشخاص اللي تربط بيننا وبينه يعني علاقة نسب، فيعني هذا الشخص عنده مركز في الدولة وعنده علاقات ويا بعض الأشخاص في العراق.
1: نعم.
0: فذكر رحنا إلى هذا الشخص، وكان من ضمنهم أعتقد يعني وكيل وزارة الصحة في العراق أو شيء من هذا القبيل.
1: نعم.
0: فأعطانا يعني الوالد أخبر على أساس أن الولد يرغب في أن يعني يلتحق بكلية الطب.
1: نعم.
0: فقال ما علي، راح أعطيكم نوع من التوصية إلى هذا الشخص على أساس أنه يسهل المهمة.
1: جميل.
0: ورحنا فعلا إلى بغداد، والحقيقة يعني استقبلنا هذا الشخص وسلم الوالد الرسالة، ولكن الوالد أخذني بعدين، رحنا تعرفين احنا عندنا زيارة الأماكن المقدسة
1: طبعا.
0: ما دام رحنا العراق، فالوالد رأسا اتجه إلى كربلاء في هذه والنجف، فعرف من خلال يعني وجوده ان في هناك، او ربما كان يعرف طبعا من السابق، ان في هناك كلية في النجف اسمها كلية الفقه، يعني هي تابعة إلى جامعة بغداد وتدرس العلوم
1: الفقهية،
0: تدرس اللغة العربية والعلوم الإسلامية.
1: جميل.
0: ويبدو أن الوالد بحكم معارفه يعني رتب الأمور بهذه الطريقة، ويعني نصحني نصيحة أبوية بأن يعني ترى هذه كلية ومعترف فيها.
1: نعم.
0: وتدرس 4 سنوات،
1: هو بعد يعني يبحث لك عن الأفضل، يبحث لك عن الأمن، يبحث لك عن يعني خلنا نقول ما يطيب خاطره ويطمنه هو في الأساس،
0: ويطمنه
1: يعني بغض النظر عن كونه مدرسك ويعني مثل ما نقول والمربي والذي يهتم بتشكيل مستقبلك ويرسم لك خطك.
0: صح.
1: وفي النهاية أب يعني ويبحث لك عن الأفضل.
0: بالضبط.
1: فهو ارتأى أن في هذه الكلية
0: يعني ما هو مطلوب.
1: نعم.
0: ما هو المطلوب، فيعني نزولا بعد عند رغبة الوالد،
1: والله مو متمرد انت، واضح لي على طول الخط ان شاء الله.
0: نعم.
1: يعني واضح ان انت كنت الولد المتفهم المطيع الهين اللين.
0: الحمد لله.
1: أي
0: نحن كذلك
1: دائما. الحمد لله.
0: وبالتاكيد انتم.
1: والله اعتقد احنا جيلنا ما كان عنده وايد يعني مساحه ما ينقش. ففي بعض الاحيان مكره اخاك يعني.
0: لا بطل. فعلى أي حال يعني التحقت بهذه الكلية، وهي كلية يعني مثل ما قلت معترف فيها من قبل جامعة بغداد، وأحيانا ودرسونا بعض المدرسين من جامعة بغداد، ودرسنا اللغة العربية والعلوم الإسلامية لمدة 4 سنوات، وحصلت على

0: البكالوريوس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية. رجعت البحرين بعد ذلك رأسا قدمت على وزارة التربية والتعليم.
1: إيه بتصير مدرس.
0: مدرس.
1: وأنت الوريث.
0: إيه إيه بالضبط. أسير على ما سار عليه الوالد. فتعرفين الأول يعني الأمور سهلة ميسرة. فتم قبولي في التدريس.
1: في أي مدرسة؟
0: ودرست في مدرسة جد حفص الابتدائية الإعدادية للبنين.
1: بنين الله.
0: درست الله يطول عمرك لمدة سنتين. بعد هذا كان في بعثة تعليمية من البحرين إلى أبوظبي. هذه البعثة يعني الحقيقة ساهمت في تعليم في التعليم في في أبوظبي. فقبلت من ضمن البعثة ويعني سافرت إلى أبوظبي لمدة ظليت هناك لمدة سنتين. درست في مدرسة اسمها مدرسة الغزالي في منطقة البطين في أبوظبي. وخلال فترة التدريس الله يسلمك أنا عندي الشغف طبعا كان يمور داخلي بخصوص الإذاعة. فلا أدري بأي طريقة توصلت إلى نوع من التفاهم مع جهة من الجهات داخل إذاعة أبوظبي بأن أقدم برنامج مسابقات الطلبة هناك. وقدمت البرنامج لفترة مسابقة الطلبة.
1: جميل.
0: فكان هذه ربما هي المحطة
1: البداية.
0: أي البداية والمحطة الأولى اللي يعني نقلت رجلي إلى عتبة الإذاعة.
1: جميل.
0: فاستفدت الحقيقة من خلال هذه التجربة الثرية. وبعد أن رجعت من أبوظبي إلى البحرين ظليت في التدريس لفترة بسيطة. نقلت خلالها إلى مدرسة النعيم الثانوية. ظليت لفترة تقريبا 3-4-5 شهور. بعد ذلك انتقلت إلى العمل في سكرتارية المجلس الوطني واشتغلت فترة طويلة. وتم خلال تلك الفترة حل المجلس الوطني. فبعد أن تم حل المجلس الوطني تم اختيار بعض الموظفين اللي اعتبروهم يعني هم موظفين شوية يعني متميزين خلينا نقول، ونقلونا إلى شؤون مجلس الوزراء، وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء. فانتقلت إلى شؤون مجلس الوزراء وعملت هناك. ظليت أعمل في هذه الوزارة من 1975 وقت حل المجلس الوطني إلى 2002
1: في مجلس الوزراء.
0: في شؤون مجلس الوزراء. خلال هذه الفترة أو مع بدايتها بديت الانتقال وبديت يعني التعاون مع الإذاعة البحرين في ذاك الوقت.
1: كيف كان المشروع يعني كيف كانت كيف بدأ هذا التعاون؟ هل كان مخطط له على اعتبار أن عندك تجربة سابقة مع إذاعة أبوظبي، ولا ربما بعد قدومك إلى البحرين وأن أنت استقريت في الوظيفة بدأت تبحث أن أنت كيف يمكن أن أعيد إحياء تلك التجربة بعدين كانت مع أثير أبوظبي تصير مع أثير البحرين، أو أن المسألة كانت يعني صدفة على مقلتهم ضربات القدر التي أتت بك إلى الإذاعة، ولا شخص معين يعني زرع الفكرة في رأسك؟
0: لا الأخت شيخة أنت تعرفين يعني وبالتأكيد هذا الشعور يخالج أي يعني مذيع أو مذيعة. طبعا الإنسان يعني في داخله تشوفينه يعني عنده هالرغبة الجامحة يعني أن يتعانق مع الميكروفون إذا جاز التعبير. فالحقيقة يعني كان هذا الهاجس موجود. فقدمت على الإذاعة في ذاك الوقت. حتى الإذاعة كانت

0: موجودة في القضيبية في بشكل مؤقت، لأن الإذاعة المبنى الإذاعة اللي كان في العدلية كان تحت التصليح والترميم.
1: فأنت أن التحق في اللي كانت الإذاعة في المقر المؤقت.
0: فرحت هناك الإذاعة وقابلت الله يرحمه الأستاذ أحمد سليمان. الأستاذ أحمد سليمان أعطاني أتذكر يعني ورقة فيها موجز وقال لي يعني اقرأ هذا الموجز. قريته قال لا إذا أنت تدخل الاستوديو
1: تدخل على طول
0: رأسا قال لي تدخل الاستوديو، بس ما أدري يعني هل أتذكر هل دخلت الاستوديو أو أن انتظرت، لأن كانوا على مشارف الانتقال إلى المبنى اللي كان تحت الترميم. ففي ذاك الوقت بدأت العمل في الإذاعة، وبدأت رأسا في قراءة نشرات الأخبار. وكانت الإذاعة يعني مبنى بسيط ومتواضع، وقسم الأخبار قسم بسيط، والقسم الأخبار نطبع منه وندخل إلى الاستوديو وبينهم الكنترول. فكان وفي طبعا يعني في استوديو أو اثنين فقط حق التسجيل والهذي ومكاتب والأشياء الهندسية والإدارية.
1: نعم.
0: فبدأت العمل الفعلي في الإذاعة خلال تلك الفترة بإذاعة البحرين.
1: جميل.
0: فيعني بدأت العمل من خلال قراءة نشرات الأخبار، ثم بعد ذلك يعني بدأنا بعد نشارك الإخوان الأعزاء اللهم المذيعين القامات الإذاعية اللي كانت موجودة في ذلك الوقت، نشاركهم في تقديم البرامج، بعض البرامج اللي كانت موجودة في ذاك الوقت. ومن هنا بدأت الخطوات الأولى في العمل الإذاعي.
1: الآن احنا نتكلم عن 75 أو ما بعد 75،
0: يعني في حدود 75 نهايتها أو بداية 76. نعم.
1: هذه المرحلة أنت كنت فقط مكتفي بموضوع النشرات الإخبارية، ما كنت تفكر في البرامج وأن أنت يعني تعد برنامج معين تصغ له نظرة استراتيجية معينة، البرنامج يهدف إلى تغطية أو مثلا تحقيق الأهداف معينة واضحة بالنسبة لك، ولا اكتفيت بنشرة الأخبار؟
0: مثل ما تعرفين الأخت شيخة بأن يعني عمل الرسمي في مكان، والعمل الإذاعي أيضا في جزء آخر من يعني فترة الإنسان. لذلك يعني الارتباط أيضا بقراءة نشرات الأخبار وتقديم بعض البرامج البسيطة كانت تشغل الوقت تقريبا كله. ولا أتذكر في ذاك الوقت هل يعني سعيت إلى أن أقدم برنامج أو لا، لكن فيما بعد أن الحقيقة يعني ظلينا فترة بسيطة ثم تم الانتقال إلى المبنى هني في
1: مجمع
0: وزارة الإعلام في مدينة قيسة. فبعد ذلك بدينا طبعا العمل بشكل واسع وبشكل مكثف.
1: طيب ما هي أكثر البرامج التي يعني لا تزال عالقة بالذاكرة والتحضير لها خذ منك وقت وكان في يعني جهد في إنتاج هذه البرامج؟
0: الحقيقة كان في كثير من البرامج، لأن يعني مثل ما تعرفين يعني الدورة الإذاعية دائما تنزل بالعديد من البرامج الإذاعية. كانت البرامج يعني تكون موزعة على العدد من المذيعين. كان في هناك برامج الحقيقة يعني شاركت فيها ويعني وقدمتها وربما لا تزال عالية.

0: ثقة في الذهن. في برنامج حتى يعني قدمناه في الإذاعة،
1: نعم.
0: ثم بعدين انتقلنا إلى التلفزيون،
1: أيوة.
0: اللي هو برنامج استشارات قانونية. هذا البرنامج طبعا يجيب على استفسارات المستمعين والمشاهدين،
1: نعم.
0: وكنا نستضيف يعني المحامين،
1: نعم.
0: محامين متمرسين ويجيبون على أسئلة صعبة قد يمر فيها الإنسان ويستفيد يعني المستمع أو المشاهد، ولذلك كان يستقطب عدد كبير من المتابعين.
1: جميل.
0: في هناك برامج يعني مختلفة الحقيقة قدمناها، في برامج دينية، في برامج إذاعية، في برامج سهرات، في برامج أيضا سهرات في خلال شهر رمضان. دائما نقدم سهرات يعني، لأن إذاعة البحرين كانت تقدم سهرات إذاعية في شهر رمضان
1: ولا تزال،
0: نعم،
1: حتى اليوم،
0: نعم، على امتداد الشهر، على امتداد الشهر،
1: صحيح.
0: وكان الإخوان المذيعين يشاركون في هذه السهرات. يمكن لو أردنا أن نستعرض عدد من البرامج اللي تم تقديمها، كان في هناك برنامج اسمه مع الأنبياء، كان من إعداد حلمي رمضان، وقدمت هذا البرنامج لفترة طويلة. كان في هناك برنامج دعوة إلى الإيمان، بدينا بالبرامج الدينية. هذا البرنامج أيضا من إعداد الأخت منيرة العليوات، وقدمت يعني سعدت بتقديمه مع الأخت الفاضلة الزميلة بدرية عبد اللطيف.
1: نوجه لها تحية طبعا، أكيد
0: نوجه لها ألف تحية الحقيقة، أختنا الأستاذة بدرية. قدمنا برنامج أيضا مع الأخت بدرية اللي هو للمستمع مع التحية،
1: نعم.
0: هذا البرنامج أيضا من إعداد الأخت بدرية،
1: نعم.
0: وبدرية عبد اللطيف، ومن إخراج كان المرحوم الأستاذ نبيل العلوي. برنامج جولة في بحر الثقافة، هذا البرنامج إعداد نبيلة سليمان، هذا استمر فترة طويلة الأخت شيخة،
1: نعم.
0: وكانت الأخت نبيلة يعني ما شاء الله نشيطة، ولذلك كان هذا البرنامج يعني يتواصل على امتداد العديد من الدورات الإذاعية. قدمت مع أختي وعزيزتي وزميلتي الأستاذة أمينة حسن،
1: نعم.
0: وأخرج الأستاذ خليفة العريفي. قدمت برنامج يعني الشاعري في قبل موجز الساعة 12، الراعية والسندباد.
1: اسم البرنامج؟
0: الراعية والسندباد.
1: الراعية والسندباد.
0: نعم. هذه
1: شنو محتوى البرنامج؟
0: هذا برنامج يعني مثل ما تقولين في مناجات، في يعني نوع من المشاعر الفياضة يقدم يعني مع منتصف الليل، مع منتصف
1: مناسب
0: الليل.
1: أجواء الليل
0: مناسب. مناسب لأجواء الليل.
1: جميل.
0: إيه نعم.
1: إيه بعد ناس رايقة وتبي تسمع يعني كلام لطيف وعبارات جميلة،
0: وأعتقد
1: إن هذه البرامج اللي يتم إنتاجها في ذي الوقت لها خصوصية.
0: لها خصوصية.
1: نعم.
0: إيه نعم. وبرنامج بسيط، وأتذكر يمكن في حدود 10 دقائق.
1: جميل.
0: في البحرين عبر التاريخ، هذا من إعداد الأخ والزميل الأستاذ عبد الواحد درويش، وقدمته مع الأستاذة بدرية عبد اللطيف.
1: جميل.
0: في برنامج أيضا قدمناه استمر على مدى 30 حلقة، اللي هو برنامج حديث الغروب. حديث الغروب.
1: حديث الغروب.
0: حديث الغروب. نعم. شاركت فيه الحقيقة.

0: شاركت في بعض هذه، لأن هذا البرنامج كان يقدمه المرحوم الأستاذ إبراهيم كانو، فيعني أنا قدمت من عدد من الحلقات الحقيقة. في أيضا هناك برنامج اسمه عميدة الحضارة، هذا البرنامج من إعداد عيسى الحمر، وقدمته مع الغازي عبد المحسن وأمين الشملان، واشتركت معهم في التقديم وأخرج الأستاذ خليفة العريفي.
1: جميل.
0: في برنامج أيضا آخر اسمه للمستمع مع التحية، هذا البرنامج استمر على مدى 60 حلقة، قدمته مع الأستاذة بدرية عبد اللطيف وأخرج نبيل العلوي رحمة الله عليه.
1: نعم.
0: برنامج أيضا من أرشيف التاريخ، هذا البرنامج من إعداد راشد أبو أحمد، وأنا قدمته وأخرج أيضا نبيل العلوي. في برامج طبعا بالخاصة بالمناسبة،
1: نعم،
0: بالمناسبات الوطنية،
1: نعم،
0: دائما نقدمها. كان في برنامج لمناسبة زيارة صاحب العظمة إلى المحرق، وكان اسمه قلعة عراد بين الماضي والحاضر، إعداد فاطمة الخواجة، وقدمته وأخرجه الأستاذ نبيل العلوي رحمة الله عليه. البحرين الأولى في تنمية الإنسان، برنامج أيضا خاص بمناسبة العيد الوطني، قدمنا إعداد المرحوم الأستاذ عوض هاشم وإخراج زميل عبد النبي حسين، نقدم له التحية، وقدمت مع الأخت الفاضلة والزميلة أمينة الشملان. في برنامج اسمه مسالك النور، كنت أنا عديته، هذا البرنامج قدمه الأستاذ عاطف السلطي رحمة الله عليه، وأمينة حسن الأخت أمينة. استطلاعات قرآنية أيضا عدت فوزية محمد، الأخت الزميلة فوزية محمد، وقدمت مع عبد الله ملك. في برنامج اسمه شعاع المساء، هذا البرنامج
1: شعاع المساء جميل.
0: نعم. قدمت مع الأستاذة بدرية عبد اللطيف، وأخرج عبد النبي حسين. في برنامج اسمه أديان من صنع الإنسان، هذا البرنامج أعد راشد نجم، وقدمته وأخرج الأستاذ عبد الواحد درويش.
1: جميل.
0: يعني طيب في يعني في عدد كبير، عدد كبير
1: بالضبط، وهناك أعمال كثيرة وأعمال ممتدة، ولم يقتصر فقط إنتاجها على دورة برامجية واحدة. أنت اليوم من خلال هذا المشوار، ما هو البرنامج الذي تعتقد أنه أقربهم إلى قلبك، أكثرهم تعبيرا عنك، ولا تزال يعني تحتفظ له بمكانة خاصة؟
0: والله أخونا عبد الناصر النعار، حبيبنا وعزيزنا،
1: استاذ بجمال
0: يعني إلى حضور متميز.
1: نعم.
0: دائما ب يعني وجوده وحركاته، ويعني دماته خلقه. فقدمت وياه برنامج اسمه محطات عبر الأثير. هذا البرنامج أيضا يعني برنامج فيه حيوية.
1: جميل.
0: كثير الحقيقة.
1: هل هو مجلة إذاعية؟
0: أشبه بالمجلة. جميل. الإذاعية، أشبه بالمجلة الإذاعية، فكان يعني برنامج فيه نوع من التنويع.
1: أيوة.
0: والتشويق، ولذلك يعني كنت سعيد في تقديم هذا البرنامج مع أخي أبو جمال، بارك الله فيك.
1: طيب الآن هذه خطك الإذاعي.
0: نعم.
1: متى تحولت؟
0: وهناك طبعا برامج أخرى طبعا.
1: أي. ولكن الغرض الرئيسي من دخولك الإذاعة كان قراءة نشرات الأخبار.
0: نعم.
1: يعني هذه الفكرة الأولى.
0: نعم، في البداية نعم كانت نشرات الأخبار، ثم يعني توسع يعني العمل ليشمل البرامج وتقديم.
1: نعم.
0: البرامج وإعداد بعض البرامج.
1: نعم.
0: وبعدين طبعا
1: من كان مدير الإذاعة في ذلك الوقت؟
0: كان مدير الإذاعة في البداية أحمد سليمان.
1: نعم.
0: وبعدين صار الأستاذ أستاذنا الكبير

0: الأستاذ حسن كمال.
1: حسن كمال.
0: نعم. وبعدين صار بعد الأخ رئيس الإذاعة الأخ المرحوم الأستاذ عبد الرحمن عبد الله رحمة الله عليه وخالد. والحقيقة يعني عندما أذكر هذه الأسماء يعني يتملكني شعور ما شاء الله بأهمية مثل هذه القامات الإذاعية الكبيرة اللي يعني أثرت الساحة الإذاعية بخبرتها وكفاءتها وقدراتها المتعددة الحقيقة. لأن يعني شخص مثل الأستاذ حسن كمال شخص يعني متنوع الثقافة، متنوع الجوانب الفنية.
1: نعم صحيح.
0: يعني نحييه ويعني نوجه له الألف شكر وألف تحية.
1: يستاهل، يستاهل أبو خالد يعني. نعم. بصمته واضحة وصوته وما قدمه للإذاعة والبحرين بشكل عام يعني عمل عظيم وعمل جميل وباقي وخالد. طيب هذه عملك الآن في الإذاعة وقراءة نشرات الأخبار ونوعا ما بدأت تتلمس طريقك مع البرامج، متى انتقلت إلى التلفزيون وأصبحت أيضا تظهر يعني للجمهور عبر الشاشة؟
0: نعم الأخت شيخة الله يطول عمرك، الحقيقة يعني مع بداية العمل في الإذاعة تدرين في ذاك الوقت إذاعة البحرين كانت يعني مسموعة. صحيح. مسموعة جدا، ولم تكن هناك طبعا وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تكن هناك التلفزيونات
1: والفضائيات
0: يعني والفضائيات نعم. بكل هذه التقنيات الهائلة وكذا، فكان هناك يعني مكانة كبيرة إلى إذاعة البحرين ثم إلى تلفزيون البحرين أيضا.
1: نعم.
0: وحضوره وتواجده ليس فقط في حدود مملكة البحرين وإنما على امتداد منطقة الخليج في ذاك الوقت.
1: نعم.
0: في هالأثناء كان يعني بعض المتابعين، أتذكر ولا زلت أحتفظ بقصاصات من الصحف،
1: طبعا ما يرسلوا لكم الرسائل أو عن طريق بريد القراء.
0: إيه كانوا نعم، فكان يعني عن طريق مثل ما تفضلتين
1: بريد القراء.
0: نعم. فكتب يعني أكثر من واحد وأكثر من واحدة من الأخوات كتبوا على أساس إن سمعنا صوت كذا متميز يعني، فكانوا يتمنون لو بعد يعني
1: يعطي أكثر
0: وينتقل بعد إلى التلفزيون.
1: نعم.
0: في هالأثناء كانت الأخت المرحومة الأستاذة كريمة
1: زيداني.
0: الأخت كريمة زيداني كانت تقدم برنامج مساء الخير، وبرنامج مساء الخير يعني برنامج اللي هو مجلة التلفزيون تقريبا. هذا البرنامج كان يقدمه معاها مذيع اسمه حلم البولوك. حلم البولوك هو مذيع مصري بعد متميز. أعتقد أن في خلال تلك الفترة انتهت فترة انتدابه والتعاقد معه، فرجع إلى مصر، فاحتاجوا إلى مذيع يحل محل حلم البولوك، فعرضوا عليه،
1: وكان المذيع عبد الجليل طرف.
0: نعم، عرضوا عليه، فأنا طبعا رحبت بالفكرة لأن على أساس أن هي هذه فرصة بعد طيبة وسانحة على أساس أن الإنسان ينتقل إلى التلفزيون، وبدأت انتقلت يعني أول ما خطيت الخطوة الأولى في التلفزيون من خلال برنامج مساء الخير ويا المرحومة الأخت كريمة الزيداني. ورأسا بعدها مباشرة رأسا يعني اقتحمت عالم الأخبار، لأن يعني الأمور أنت مثل ما تعرفين الأخت شيخة يعني الإذاعة هي المعلم الأول ترى.
1: نعم.
0: لأن الإذاعة هي يعني مايكروفون، ورأسا المايكروفون ينتقل إلى أذن المستمع.
1: نعم.
0: أذن المستمع، عرفت شلون؟ ولذلك يعني المذيع القدير يعني يستطيع

0: أن يوصل هذا الشيء إلى المستمع بشكل مباشر، ويعمل على أساس أنه هو يعني يوصل ما يريد أن يقوله بطريقة الصحيحة وبطريقة الجيدة اللي يتقبلها المستمع.
1: طبعا لأن مثل ما تفضلت يعني، ولا أقطع كلامك إلا بالخير، يعني الإذاعة فيها مسؤولية وفيها تحدي كبير فيما يتعلق موضوع يعني تقديم المادة الإذاعية عبر الميكروفون والأثير. في التلفزيون المشاهد ممكن يعني مثلا تروح عينه على الديكور، هم يصورون في مكان وايد حلو والاستوديو اللي هم فيه جميل جدا، فلربما ما يركز وايد مع موضوع المقدمي البرنامج المادة التي تقدم، ويصبح مأخوذ مثلا بالخلفية أو بالاستوديو، أو مثلا تكون المذيعة مثلا على قدر كبير من الجمال، المذيع عنده حضور طاغي وجاذبية. فالتلفزيون هناك في مجال لي يعني خلنا ما بسميها تشتيت انتباه المتلقي أو المشاهد، ولكن درجة تركيزة متوزعة على أمور كثيرة.
0: صحيح.
1: في الإذاعة ما في مجال، هي الأذن وتركيز المستمع معاك بدرجة كبيرة جدا، وأنت أمام تحدي خطير.
0: صحيح.
1: أما أن أنت تمتلك هذه الأذن وتصبح يعني وكأنك تسرسبت في داخل هذا المستمع ليبقى معك إلى آخر البرنامج أو تفقد،
0: والأذن تعشق قبل العين أحيانا.
1: نعم.
0: صحيح. يعني لأن في التلفزيون احنا طبعا عملنا في هذا الجهاز وفي لا. هذا الجهاز لا هناك يعني في هناك الكثير من المؤثرات الأخرى.
1: صح.
0: اللي تشارك المذيع يعني تشارك بالنسبة إلى مختلف الأمور مختلف الجوانب،
1: في مادة فيلمية بعد، في مثلا التقارير خصوصا في الأخبار.
0: نعم صحيح. بينما في الإذاعة أنت و المستمع بشكل مباشر.
1: صحيح.
0: ليس هناك أي مؤثرات أخرى.
1: صحيح.
0: ولذلك أنت يعني مكشوف مثل ما نقول أمام المستمع. يعني دخلنا الجانب بعد التلفزيون وأصبحت أقدم نشرات الأخبار، ثم بعد قدمت العديد من البرامج في تلفزيون البحرين، فكانت يعني كان وقتي موزع بين العمل الإداري في الصباح والعمل في الإذاعة والعمل في التلفزيون، ولكن تبقى الإذاعة هي الموئل الأول بالنسبة لي.
1: أعتقد أن بعد من يعني من يشاهد ومن يتابع الآن، أعتقد أن على طول المشوار يعني منذ أن وجدت الإذاعة ككيان وكوسيلة تواصل إعلامية، كل من نشاهده الآن من نجوم الصف الأول في التلفزيونات خلينا نقول مثلا.
0: نعم.
1: شوف مثلا وبالذات في القنوات الإخبارية، لأنها تحتاج إلى حضور وقوة ولغة وتمكن. بتسأله بيقول لك أنا بدايتي مذيع في الإذاعة.
0: صحيح.
1: أغلبهم
0: صحيح.
1: وإحنا نتكلم عن ناس يعني دخلت في المجال الإذاعي لسنوات، ولم يكن حتى في أغلبهم يمكن ما كان في بالهم إنما ينتقلون إلى الشاشة.
0: صحيح.
1: ولكن تأسيسهم وبدايتهم وخبرتهم التراكمية كلها كانت في الإذاعة.
0: صحيح. ولذلك الإذاعة الحقيقة هي المدرسة الأولى بالنسبة إلى المذيع، بالنسبة إلى المخرج، بالنسبة إلى المعد.
1: نعم.
0: المعد أيضا، لأن لابد وأن يعني يخرج كل إمكانياته وقدراته في هذه المادة وفي إيصال هذه المادة إلى المستمع بالشكل الذي يتلقاها المستمع بقبول حسن.
1: نعم. الآن مع كل هذا المشوار أنت لديك خطك الآخر، لأن أنت ما كنت موظف في الإذاعة بشكل دائم أو كلي، أنت كنت تعمل في رئاسة مجلس الوزراء. عملك ما هي طبيعته؟ عمل إداري؟
0: طبيعة عملي عمل إداري صرف. كنت موظف في هذه الوزارة، وأقوم ب

0: كمقرر بالنسبة إلى اللجان الوزارية من أول ما يعني انتقلت للعمل في هذه الوزارة. ثم بعدين أصبحت مدير للجان، مدير الجلسات واللجان، مثل ما تعرفين مجلس الوزراء يتفرع عنا لجان وزارية. لجان وزارية متعددة ومتخصصة.
1: صحيح.
0: فكنت الحقيقة يعني أحضر مجمل هذه اللجان، ويعني علاقتنا تكون مباشرة مع الوزراء على اعتبار أن هذه اللجان تشكل من وزراء. فأيضا بعد هذه تكسب الإنسان بعد معرفة وعلم، وتكسب خبرة في كيفية التعامل مع يعني شخصيات كبيرة بهذا المستوى.
1: في جزئية أخرى الآن، في وأنت ترتدي عباءة المذيع ومقدم البرامج، أنت تقرأ هذا الخبر أو تعلن عن هذا المشروع، أو لربما هناك في نص لقانون جديد أنت تقدمه الآن للجمهور. لو كنت مثلا مذيع ومقدم برامج بدوام كامل، فأنت في الأساس في الإعلام تلقيت هذا الخبر أو المادة جاهزة وتقدمها للمستمع أو للمشاهد أيا كان. ولكن وجودك في مطبخ القرارات، وجودك في وسط يعني هذه المكان، وجودك في رئاسة مجلس الوزراء وشؤون مجلس الوزراء وفي اللجان الوزارية التي تتناول مختلف المواضيع التي تعنى بها الحياة في البحرين.
0: صحيح.
1: وأحيانا حتى موقف دولة البحرين في ذلك الوقت إزاء مثلا الأحداث العالمية، ما يطرأ على الساحة السياسية، وإحنا نتكلم عن فترة مشبوبة. يعني وجودك أنت في هذا المجال من 75 مرورا، العالم مر بالعديد من الأحداث المهمة خصوصا لمنطقة الشرق الأوسط.
0: صحيح.
1: يعني صحيح. تحولات، حروب، أزمات.
0: صحيح.
1: فأنت موجود الآن، يعني أنا سؤالي كيف تنظر لهذه الأخبار التي تقع بين يديك وأنت أصلا لديك جزء من الصورة في كيفية يعني تشكل تلك الأخبار.
0: صحيح.
1: وحتى بعض القرارات والمشاريع في داخل مطبخ الحكومة مثل ما نقول.
0: بالتأكيد طبعا لما أنا كمذيع أقرأ أي خبر من الأخبار، بالتأكيد يعني رايح يعني مثل ما نقول يكون قراءتي لهذا الخبر أيضا مستندة إلى بعد نوع من المعرفة أو نوع من الخبرة بهذا الموضوع أو هذا الموضوع. فلذلك لابد أن يعني عندما أقرأ الخبر بالتأكيد يفترض أن الخبر يعني يصل إلى المستمع بطريقة يعني بطريقة بعد أفضل، خلنا نقول، لأن من نقل الخبر يعني عنده نوع من الخلفية، خلنا نقول، بالنسبة إلى هذا الموضوع الذي يتحدث عنه. فلذلك طبعا لما أخذ نشرة الأخبار أحيانا يعني لا أتفاجأ ببعض الأمور أو ببعض الأخبار، لأن الواحد عايش في الفترة السابقة، في فترة يعني سابقة عايش مثل هذا الحدث أو مثل هذا الموضوع، وعارف يعني العديد من تفاصيله والعديد من جوانبه.
1: شكرا لأنك أجبت على سؤال كان يعني يدق مسامره في رأسي من البداية.
0: نعم، بارك الله فيك.
1: يعني كمية الهدوء يعني ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يعني أنا أتكلم الآن كمتلقي،
0: أوكي؟
1: كمستمع ومشاهد على طول هذه الفترة، يعني عبد الجليل الطريف عنده ثبات انفعالي خرافي ويقرأ الأخبار بطريقة يعني اسمح لي في التشبيه، هي طبعا بشكل إيجابي طبعا، بطريقة روبوتية. يعني ويمر على الخبر، يفترض أن يكون في بعض الأخبار صادمة، لربما الأخبار يعني هي اسمها أخبار، يعني
0: أخبار إيه؟
1: ولكن

0: جليل ثابت هادئ صوتا ونظرة وبدي لانجوج وطريقة تفاعل مع الكاميرا. فكنت أسأل يعني هل هو في الواقع كذي ولا هو لا يبدو انه مثل ما تفضلت انت لا تتفاجئ يعني تيك النشرة
1: فبدأ
0: اصلا عارف الموضوع
1: بالضبط بحكم عملي
0: بحكم عملي
1: وظيفتي. فلذلك طبعا اطلع على كثير من الامور ولذلك لما ياتي خبر بهذا الموضوع بالتاكيد يعني يكون يعني ادائي لهذا الخبر يكون
0: مختلف
1: وراءه مثل هذه الخبرة
0: والمعرفة
1: السابقة.
0: مرة أخرى شكرا أجبت على السؤال لأن أعتقد فعلا أن الإعلام يعني لديه ما في جعبته الكثير وعنده اطلاع وعنده معرفة وعنده القنوات التي يستقي منها معرفته الشخصية وبالتالي طريقة تعامله مع ما يقدمه من مادة سواء في الأخبار أو حتى في البرامج أكيد إن هي تصبح مختلفة وتفرق من شخص إلى آخر.
1: نعم يفترض. طبعا في هناك جانب آخر أخت شيخة
0: وهو
1: استكمال أنت سألتيني عن عملي الرسمي. طبعا عملي الرسمي في شؤون مجلس الوزراء توقف في سنة 2002. لو سألتي ما بعد 2002 تم تعييني عضوا في مجلس الشورى
0: نعم بعد تشكيل أول مجلس وطني
1: نعم. جلالة الملك المعظم حفظه الله يعني كلفني بهذه المهمة فاقتحمت أيضا المجال السياسي من هذا الباب الواسع.
0: هو يعني موضوع التعيين له قصة حلوة وطريفة يعني ياريتك أنت تخبرنا القصة.
1: موضوع التعيين يعني أمانة
0: إعلان الأسماء
1: أمانة يعني أنا لم أكن أتوقع أن بيتم يعني اختياري من قبل جلالة الملك حفظه الله.
0: هذه في دور الانعقاد الأول
1: في أول تشكيل مجلس الشورى بعد في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. فيعني كان شيء مفاجئ الحقيقة.
0: أخيرا تفاجأت جليل الطريف أخيرا.
1: نعم بالضبط تفاجأت أمانة أن يعني يتم هذا التعيين ولكن هذا ليس غريبا على جلالة الملك حفظه الله ورعاه لأن يعني بالتأكيد يعني اختياراته دائما تتم وفق يعني مواصفات محددة. وأنا طبعا سعيد وأتشرف بأنني كنت عضوا في هذا المجلس العتيد واستمر عملي لمدة 4 سنوات. ثم تفاجأت بعدين بأن أعين أمينا عاما لمجلس الشورى عقب 2006. فأصبحت أمين عام لمجلس الشورى الحقيقة واستمريت في هذا المنصب أعطي ما أستطيع أن أعطي بعد أن يعني أستطيع يعني أتمنى أن أكون قد أديت دوري واجبي خلال فترة عضويتي في مجلس الشورى. بعدين أتمنى أن أكون قد أديت أيضا الواجب الوطني والواجب الوظيفي عندما شغلت منصب أمينا عاما لمجلس الشورى واستمريت لفترة 12 سنة بعد هذه أمين عام لمجلس الشورى. ثم بعدين طلعت تقاعد وما أن بقيت يعني فترة بسيطة حتى تم تعييني عضوا في مجلس الأوقاف الجعفرية ولازلت
0: مهمة جديدة
1: ولازلت الآن عضو في مجلس الأوقاف الجعفرية وأصبحت نائبا للرئيس المجلس. فيعني شوفي البحرين الله يطول عمرك البحرين يعني عزيزة على كل إنسان بحريني.

0: لذلك مهما يقدم الإنسان، هذه قناعتي، مهما يقدم الإنسان لهذا الوطن ولهذا الشعب وللقيادة الرشيدة، فهو يبقى يعني مقصر، يبقى قليل. مقصر نعم. يبقى ما يقدمه قليل في حق هذا الوطن. طبعا احنا نسأل الله سبحانه عز وجل ان يوفقنا في ان نؤدي دورنا ونؤدي واجبنا ونقوم بالأمانة التي كلفنا بها على اكمل وجه ان شاء الله.
1: وانت ان شاء الله باذن الله قدها. وسأعرج على موضوع المناصب التي تقلتها، ولكن عندي سؤال. بعد هذا المشوار وهذه السنوات وهذا التقديم وال يعني الذهاب والإياب ما بين الأثير وما بين الشاشة، يوحشك الميكروفون؟
0: بالتأكيد. يعني حتى لو أقول لا، يعني لا أكون صادقا إذا قلت لا. بالتأكيد بالتأكيد، لأن مثل ما تعرفين يعني هذا الميكروفون له سحر خاص، له سحر خاص أمانة، وهذا السحر يسري في عروق الإنسان الحقيقة. فبالتأكيد الميكروفون والشاشة أيضا يعني لا نبكي صحاقها أيضا، ولكن عملنا الأساسي ونشأتنا كانت في هذه الإذاعة العتيدة اللي إن شاء الله دائما تتألق ويتحسن بعد مستواها ويرتفع مستواها ويسمو صيتها إن شاء الله دائما وأبدا، وترتفع دائما رايتها بوجود المخلصين من أبناء هذا الوطن مثلكم وأمثالكم الأخت شيخة.
1: الرسالة تحب توجهها لمن يعمل اليوم في مجال الإعلام وهو يعني يعمل ضمن تحديات ومعايير وظروف مختلفة تماما عن اللي انتوا عشتوها في فترة سابقة، بتطور الحياة وتطور التكنولوجيا وتطور المفاهيم وتطور الإنسان بطبيعة الحال. رسالة تحب توجهها لهؤلاء كيف يمكن أن يقدموا هذا العمل في مجال الإعلام بحيث يحققون النجاح، ولكن في نفس الوقت يكون ما يقدم فعلا يعني يرقى لمستوى ذائقة المستمع والمشاهد؟
0: هو أهم شيء يعني الإنسان لابد أن يثقف نفسه، الثقافة هي العنصر يعني المهم في العملية. بعدين لابد وأن يضع الإنسان في يعني أهم توجهاته هو أن يخدم وطنه، يعني من خلال هذه المؤسسات الإعلامية اللي يعمل فيها. خدمة الوطن طبعا هي أمانة في عنق الإنسان، عندما يعني يستشعر الإنسان مثل هذه المسؤولية فبالتأكيد سيعمل على إعداد نفسه، على تهيئة نفسه، سيعني يجعل مسألة ما يقدم في سبيل هذا الوطن وفي سبيل هذا وفي سبيل يعني قيم ومكانة هذا الوطن، يصبح كل الأمور يعني بسيطة وسهلة. ولذلك يعني الإنسان لابد وأن يكون قادرا على أن يتجاوز الصعاب ويتجاوز العقبات، ويكون عنده الإرادة التي يعني تمكنه من تجاوز كل ما يواجهه، لأن قد يواجه الكثير من المصاعب أثناء تأديته لعمله. شباب اليوم طبعا لابد أن يتحلى بالصبر، بالصبر، وأن يتحلى بروح المسؤولية. وبالتأكيد من يعمل في هذه المجالات الحقيقة لابد وأن يكون متسلحا بهذه القيم وبهذه المبادئ وبهذه الأمور التي تمكنه من أن يعني يؤدي دوره ويؤدي واجبه في حق وطنه وحق يعني مجتمعه.

0: بالتأكيد هذه يعني أي شاب أو شابة من شبابنا الحقيقة دائما يعني يتميزون بمثل هذه الروح. وبالتأكيد أبنائنا اليوم يعني ما يميزهم هو دائما الطموح. فلما يكون الإنسان عند الطموح يتوافر عند مثل هذه الميزة، فأنا أعتقد أنه هو سيؤدي واجبه ويقوم بدوره على يعني الوجه الأكمل مثل ما نقول.
1: احنا طبعا سعداء جدا بهذا اللقاء، وكنت أود أن أستفسر عن أو أسأل عن إعدادك للبرامج، يعني فترة اللي كنت تعد فيها واضح إن حتى من العناوين هذه برامج يعني برامج نخبوية ثقافية وبرامج حوارية. هل هذا الخط الذي يعني اخططه عبد الجليل لنفسه، ولا تحس إن يعني هي كانت بالصدفة وأنت مشيت فيها

0: بالنسبه للبرامج يعني فتره اللي كنت اتعد فيها واضح ان حتى من العناوين هذه برامج يعني برامج نخبويه ثقافيه وبرامج حواريه. هل هذا الخط الذي يعني اخططه عبد الجليل لنفسه ولا تحس ان يعني هي كانت بالصدفه وانت مشيت في هذا المشوار؟
1: انا اعتقد الاخت شيخه بان من يتم اختياره لأن يقدم برامج وفق هذا الخط لابد أن تتوافر عنده الملكة والقدرة على يعني إدارة حوار مع يعني من يقابلهم، خاصة إدارة حوار مع يعني شخصيات بعد وازنة ولها مكانتها الكبيرة. أنا أعتقد أن كنت في فترة من الفترات وخاصة بعد في التلفزيون أخت شيخة كنت دائما يعني يتم اختياري على أساس أن أحاور الضيوف، وكان في فترة من الفترات وزير الإعلام كان المرحوم أستاذ طارق المؤيد يعني يحرص دائما على أساس أن يدعو يعني هالشخصيات الكبيرة هذه، ويعني دائما يعني يفسح يدعوهم إلى إقامة يعني ندوة أو حوار من خلال يعني دعوتهم إلى التلفزيون، فكانوا يعني يختاروني إلى أن أحاور هذه الشخصيات. أتذكر مرة واحدة كان في دعوة إلى رؤساء تحرير الصحف المصرية، مجموعة يمكن حوالي 7، وأجريت الحوار أتذكر معهم
0: رؤساء
1: تحرير الصحف المصرية. تصوري يعني كلهم ما شاء الله قامات، فكنت يعني أقوم بما أستطيع القيام به خلال يعني محاورة إدارة هذا الحوار.
0: جميل.
1: وكذلك مرة واحدة كان في مسؤول مغربي أعتقد كان اسمه الأستاذ محمد بن عيسى، حتى صار بعدين وزير الثقافة، أيضا بعد أجريت معه حوار أتذكر في التلفزيون. وكان ميزة الأستاذ طارق المؤيد أنه يعني يجلس في أحيانا في الكنترول ويتابع
0: بنفسه
1: الحوار، ولذلك كان دائما يعني يختارني في أن أكون أقدم هذا النوع من أجري هذا النوع من الحوارات مع الضيوف.
0: من هي الشخصية اللي يعني لا تزال تذكر الحوار معها وأثرت فيك بشكل كبير يعني وكانت ولا تزال حاضرة في ذاكرتك لأن فعلا الحوار معها كان مميز؟
1: الحقيقة كان في لقاءات ترى أحيانا بعد ليست لا تقتصر اللقاءات فقط على الجوانب الثقافية، أيضا تشمل اللقاءات بعض الفنانين. أتذكر وأتذكر أن سويت لقاء في فنان عراقي اسمه سعدون جابر. أتذكر أن سويت معاه لقاء
0: مع سعدون جابر
1: كان في زيارة إلى البحرين، ويعني أجريت معاه حوار فني أتذكر، وهذه يعني لازال راسخ بالذاكرة إلى حد الآن. ورؤساء الصحف المصرية طبعا لا أتذكر بالضبط أسمائهم في ذيك الفترة، كانوا يعني أكيد يعني قامات صحفية معروفة،
0: وأكيد أن الحوار كان ساخن جدا،
1: وأكيد الحوار نعم والحمد لله يعني أبلينا إن شاء الله نكون أبلينا بلاء حسنا خلال عملنا في الإذاعة وعملنا في التلفزيون.
0: سؤالي الأخير، خبر مر عليك في نشرات الأخبار وأيضا لا يمكن أن تنسى يعني سواء كنت مستعد له أو غير مستعد له، بس هذا الخبر لا تنسى.
1: الخبر اللي يعني مر علينا وأثر فينا كثير هو خبر

0: المرحوم صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان، لأن يعني أنا بحكم عملي في شؤون مجلس الوزراء كنا نتشرف بالسلام على سموه صباح كل يوم سبت وكل يوم اثنين، ويعني نسلم عليه. فيعني في ذلك اليوم كان يوم يعني حزين جدا، يوم اللي توفي فيه، وقرينا أيضا الأخبار في ذلك اليوم، فكان خبر يعني للأسف الشديد، ولكن هذا قضاء الله وقدره، فلذلك يعني ظل عالق في الذاكرة. نعم،
1: إن شاء الله يا ربي دائما تعلق بالذاكرة كل اللحظات السعيدة، كل الأخبار المفرحة، وكل التجارب التي حتى وإن كانت في ظاهرها تجارب حزينة أو تجارب مؤلمة، في النهاية هي دروس تضاف إلى يعني تجربة زاخرة عميقة ممتدة لشخصية أثرت في الناس وأثرت في المشهد السياسي. وأعتقد أن وجودك في أول تشكيل في بداية هذا المشروع الإصلاحي الكبير في وسط مشاعر يعني لا يمكن أن احنا ننساها، كل من عاش في تلك الفترة وكل من عاصر تلك الفترة، سواء يعني كان موجود للمشاركة، كان موجود للمتابعة، كنت في السن القانوني، صوت، انتخبت ولا لا، اسمك موجود في الصرح ولا لا، مو مهم، المهم أنا اسمي موجود للأسف، كنت أصغر بالسن القانوني في صرح الميثاق، ولكن كلنا مشبوبين، كلنا يعني ملأ بالحماس، بحب هذا الوطن، بحالة من الاتحاد مع هذا القائد العظيم الذي يعدنا بمستقبل زاهر، ونحن متأكدين تماما بأن هذه الخطوات ستكون فارقة، ستكون مؤثرة، وأنت كنت حظيظ أن أنت كنت جزء من الصورة.
0: الحمد لله.
1: أنا أغبطك جدا على هذه الوجود وهذا التأثير. الله يبارك في صحتك وفي علمك وفي عطائك وفي إخلاصك وفي هذه المشاعر الحقيقية التي يعني تصل إلى القلب، درجة استشعارك بالمسؤولية تجاه الوطن، وهو ما وصلنا طوال هذه السنوات، مثل ما قلت لك يعني ثباتك مخيف، ولكن أنا أعرف وراء هذا الرجل، هذا الثبات، رجل محب ومقدس وعاشق لهذه الأرض. مرة أخرى أنا يعني لا يمكن أن أصف لك سعادتي بهذا اللقاء وهذه الدقائق المعدودة. أمنياتي لك بمزيد من الصحة والعافية، وخلينا نشوفك في أروقة الإذاعة ونتشرف بوجودك.
0: الله يخليك.
1: ومن يدري لربما يعني نسمع برنامج جديد بصوت عبد الجليل الطريف في إذاعة البحرين مرة أخرى.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: والله الأخت شيخة بارك الله فيكم، أنتوا الامتداد الطبيعي، أنتوا الآن تحملون الراية،
1: صحيح،
0: تواصلون المسير، وأنتوا ما شاء الله متسلحين بالعلم وآخر ما توصل إليه العلم، ثم عندكم ما شاء الله الآن كل هذه الإمكانيات الإلكترونية،
1: صحيح،
0: اللي موجودة، وبالتأكيد تطوعوها لخدمة يعني العمل الذي تقومون فيه،
1: صحيح،
0: والعمل الذي تقومون فيه هو عمل جليل ومقدر، وبالتأكيد أنتم أهل لتحمل مثل هذه المسؤولية. بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم، ودعواتنا لكم إن شاء الله بالتوفيق وبالسداد، وبأن تقوموا إن شاء الله بما يملي عليكم الواجب، وتحتم عليكم المسؤولية مثل ما تفضلتي تجاه هذا الوطن العزيز، هذا الوطن الذي يعني هو ملاذنا ومكاننا ويعني موطننا، وبالتأكيد الوطن مهما نقدم له فبالتأكيد يبقى عملنا قاصرا، وبالتأكيد أيضا هذه القيادة الرشيدة التي مثل ما تفضلت تعيدنا دائما

0: تعمل وتجتهد وتجد وتحقق الكثير من الإنجازات، ومع ذلك يعني تعيدنا دائما بالأيام الأجمل، وها نحن نجد دائما في كل يوم تطور. صحيح. في هذا الميدان أو في هذا الجزء من الوطن، وهذا مصدر سعادة لنا جميعا. بارك الله فيكم وفي عطائكم، وإن شاء الله الله يوفقكم ويوفق الجميع، ومن خلالك تحياتنا إلى كل أسرة الإذاعة. احنا نقول دائما أسرة الإذاعة نسميها، كل الإخوان كل الأخوات الذين يعملون في هذا الصرح الكبير، لكم ولهم كل التحية وكل التقدير، وإن شاء الله نلتقي وياكم دائما على ألف خير إن شاء الله. أخت شيخة مشكورة ما قصرت.
1: مستمعينا ومشاهدينا، إذا كنا اليوم سعداء بجني وقطف الثمار، فلهم كل الفضل والأجر في أنهم هم من زرعوا ومن ثابروا ومن اجتهدوا ومن اعتنوا بهذه الزرعات وبتلك الأشجار التي تأثمرت ونجني ثمارها اليوم. الأستاذ عبد الجليل الطريف بما قدمه طوال هذا المشوار، يعني مهما تكلمنا عنه هو يبقى قاصرا، خصوصا وإحنا نتكلم عن إنسان قدم هذا العطاء لسنوات طوال بمجهود كبير، ولعلها كانت يعني وضع فيها من روحه، وضع فيها من وقته، من جهده، من أعصابه، من ثقافته، ونحن نقدر جدا كل هذا العطاء. والأهم أن هذه القامات من أمثال الأستاذ عبد الجليل الطريف تقدم لنا هذا النموذج للإعلامي الملتزم المسؤول المبدع الذي نحتاج اليوم، وخصوصا اليوم في ظل كل ما نعيشه من تحديات في مجال الإعلام، نحتاج إلى الرجوع لمثل هذه القامات، نحتاج إلى أن نعود إلى هذه الثوابت، لأن القيم والمبادئ والأخلاق لا تتجزأ ولا تتبدل بتبدل الزمان. كل اللي نقدر نقوله مرة أخرى ندعو لهم بدوام الصحة والعافية والبركة وطول العمر، وإن شاء الله نكون يعني على قدر المسؤولية، ومثل ما يقولون نبيض الوي مثل ما هم قدموا وأعطوا، نتعلم منهم الدروس لكي نقدم ونعطي ونضيف لذاكرة الوطن ولذاكرة إذاعة مملكة الوحي. شاكرة جدا لمتابعتكم، ونلقاكم إن شاء الله مع قامة جديدة من قامات إذاعة مملكة البحر.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية، هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين،
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها، شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم، شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة، شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات، من المتابعة ليالي عاشير، شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
15: هنا البحرين،
16: إذاعة مملكة البحرين.

0: إذاعة البحرين.
1: إذاعة مملكة البحرين.
2: هذه إذاعة مملكة البحرين.
3: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
4: يختص مكتب مجلس الشورى بوضع جدول أعمال جلسات المجلس، مراعياً في ذلك أولوية إدراج مشروعات القوانين والموضوعات الهامة التي انتهت لجان المجلس من دراستها، حيث يعلن رئيس المجلس جدول الأعمال ويخطر به أعضاء المجلس والحكومة قبل انعقاد جلسة المجلس بوقت كافٍ.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالمة
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: مهما حصل من بيننا جرح وفراق، للحين حبك داخل القلب مطبوع. ومهما هجرت الروح مشتاق مشتاق، يلي غلاك بداخل الروح مزروع. في بحر حبك لي أحاسيس وأشواق، وانطالي ليلي تضوي أشواق يشموع.
1: في كل لحظة لأجلك النفس تنساق، كل اشتياق الخلق في الروح مجموع. حبي عشانك البحر لو شاله خناق، وانا اللي شلته لاجلك بقلبي وضلوع. عشان نبقى طول الايام عشاق، يا عمري امر وكل ما قلت مسموع.
0: جميل لما الواحد يامر ويحصل على كل ما يريده، ويسمع للي يامره وهو يقول له امرك مسموع. ما تصورون أعزائي المستمعين أن أنتم دائما أوامركم مسموعة. تحية حب منا لكم وشوق تتجدد كل ليلة.
1: حياكم الله.

0: التقوا وكل واحد ما كان يظن أنه بيلتقي بالثاني أبدا. هو طبعا نسي كل شيء إلا أنه يحبها، وهي بعد نسيت كل شيء إلا
1: شنو؟
0: إلا أنها ما تحبه. وخلينا نمثل حوارهم اللي دار.
1: وين كنت البارحة؟
0: كنت وياك.
1: أنا ما شفتك من 3 شهور.
0: وأنا شفتك وايد طول هالمدة، والبارحة بالذات كنت وياك، سلمت عليك بيدي، لمست شعرك.
1: شو تقول أنت؟
0: أنا أقول الصج.
1: أي صج؟ أنا ما التقيت بك من زمان، وبالذات أمس ما التقيت بك بتاتا.
0: وهل التقيتيني اليوم؟
1: اليوم طبعا التقيت بك.
0: أنت ما التقيتي بي في أي يوم؟ اللقاء ما يعني أن نجتمع في مكان واحد.
1: هيلش معنات اللقاء؟
0: اللقاء هو أن ننفعل بشعور واحد. وعمر شعوري اللي انفعلت به من سنوات ما تخلى عني وما تخليت عنه في أي لحظة.
1: ها.
0: يعني أنت ما تثقين في اللي أقوله؟
1: أنا واثقة أنك كنت جالس في هالمكان مو بمعاي.
0: أنا أفتح عيوني على كل شيء ما يبهرني.
1: واللي يبهرك ما طالع؟
0: ما أجرؤ أني أحدق فيه.
1: وشن اللي ما تجرأ على التحديق فيه؟
0: الجمال الخارق والشمس الساطعة.
1: إذن ليش تغطي عينك بهالنظارة الغامجة؟
0: الشمس ساطعة.
1: وين الشمس؟ احنا في نص الليل.
0: الشمس في شنطتك.
1: ما في شنطتي غير منديل وعلبة بودرة ومفتاح ومرأة.
0: إذن أرجوك شوفي وجهك في المرأة.
1: شفني على هامش الطرقة، غريب الاسم والحال، للبر آخذني ولا وجه المدينة محتفي بي، بتال أغني على رجع الصدى سامر وموال، وطمن القلب هذه قسمتي هذا نصيبي، يموت في شفة الظلمة هلال ويولد هلال، واللي ورا الشمس لا يشرق ولا حوله مغيبي. يا شينه الهامش اطلعني على كينونة الليالي، شفت العيوب الكبار لبعض الناس وشفت عيبي، لألف عام تحاشى من زماني خيبة الفال، من جدي العاشر ازرع في يباب الوقت طيبي، يا ما كسيت الجبال العارية من شيمتي شال، وحتى الصحارى اللي يخجلها عراها تكتسيبي.
0: تعرفوا من سنين والتقوا وايد، وجمعتهم لحظات فرح ولحظات حب جارف، وكان يمكن أن ينتهي الحب نهاية سعيدة مثل العادة، لكن
1: فرقتهم الأيام وكل من راح في جانب.
0: فعلا، لكن في الواقع كانت هالمرأة جميلة جدا وبشكل رهيب، لذلك كانت هالنقطة هي سر الخلاف بينهم.
1: ليش؟ ومن متى كان الجمال سبب في الفراق؟
0: عادة الجمال هو عنصر الجذب مو بعنصر الطرد، وفي هالحالة الأمر يختلف، ويختلف جدا
1: جدا. هذه غريبة.
0: مو بغريبة، في الجمال اللي يقرب وفي الجمال اللي بعد. مشكلة صاحبنا أن حبيبتي كانت جميلة جدا وهو بلا جمال.
1: وما التقوا تالي في أي مناسبة من المناسبات؟
0: التقوا وكان موضوع الجمال هو حديثهم اللي دار على الشكل التالي.
1: أنت تحب الجمال؟
0: لأنك فيه.
1: وأي أنواع الجمال أحب لك؟
0: الجمال اللي يكرهني.
1: أنا جميلة؟
0: وأحبك. أنت فرس يستاهلك كود خيال، متعود ترويض شجر الأصايل، نايف على الذلات ما يقبل ذلال، يرفع مقامه عن ردي الفعايل، فارس شجاع للشديدات رجال، راسي كما الجبال عند الوجايل، ما هو من اللي يتبع القيل والقال ولا يصدق فيك هرج وقوايل،
1: يقطع علشانك بعيدات لميال، ويوصل على دربك شتات الوصايل، يفزع على صوتك إذا صحتي الحال.

وينثر على قفرك ثقيل الهمايل. غاية مراده يوم قاعده على الجار، انتي وهو وعيون سوده نجايل. هذا حبيبك، هذا حبيبك كان ودك برجال، دونه فلا ترضين أبدا بدايه.

0: الليلة أحب أناجي الليل، ما أدري ليش صرت أحب الليل.
1: أنت من زمان على فكرة تحب الليل، يعني هذه مو بشيء جديد عليك.
0: لكن الليل بزود، الليل حبيب ومكان يجمع الأحبة.
1: الليل هو المكان اللي يخليك تحب الأماكن الأخرى وتكره غرفتك.
0: فعلا الليل يعني انطلاقة، سهر، شوارع الواحد يطويها وما يحس لا بالوقت ولا بالمسافات.
1: بس وين أيام السهر الجميلة اللي نلتقى وأصدقاء العمر؟ أما في البرايح أو على السيف، وعندما تغيرت الحياة وتطورت صارت الفنادق والمطاعم، المهم سهر يخرج الإنسان عن رتابته، رتابة الحياة اليومية اللي يعيشها.
0: الله، ذكرتيني بالأيام اللي راحت، لما كان الوقت عندنا ما نحسب له حساب وكأننا نحاول نصرفه بأي طريقة، لأنه صعب جدا توفير الوقت لأنه ما له مكان يتوفر فيه.
1: صدقت، وتعجبني أنت يا أبو السهر والليل بعيد عن الهموم والمشاكل.
0: أنا أحب كل شيء يتحب.
1: إلا قول لي شخبار البارحة.
0: البارحة ساهر تلعب بأشجاني، ليلي المعنى يجي كنا 100 ليلة، من شانه أسهر وهو يسهر على شاني، والكل منا غرق بالدمع منديله، في جمع شمل الغضي وقتي تحداني، لا حول عندي ولا قوة ولا حيلة، وقت مضى ليش هملني وخلاني أصفق بكف على كف وناديله.
1: ما لي وسيلة أجي يمه ولا جاني، يقول عزاه لي وأقول عزيلة، إن كان عمري مضى من غير خلاني، باقي حياتي بلا المزيون وش هيلة، لجيت بشكي لخلي يسكت لساني، ما غير دمعي على الخدين يشكيلة. أسهر أسهر وحتى القمر يرحل وينساني، والليل ليه من سرى يطفي قناديلة.
0: الليل حلو، لكن الأحلى أن احنا نقدر نعيش بفرح وحب.
1: ليلتكم حلوة إن شاء الله أعزائي المستمعين، وأحلام سعيدة،
0: وتصبحون على خير.
1: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

قلبي زاد في حبك مقره كيف انا فيك اتسلى وانت وجهك قبلتن لي والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حر.

تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي غاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يتلقى برقية شكر جوابية من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ردا على برقية جلالته المهنئة لفخامته بمناسبة الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية.
2: التوجيه الملكي السامي بأن يكون العام المقبل عام عيسى بن سلمان يعكس أسمى معاني الوفاء والعرفان لقائد تاريخي ارتبط اسمه بمرحلة مفصلية من تاريخ البحرين الحديث.
1: مجلس الوزراء يشيد بتوجيه جلالة الملك المعظم بأن يكون العام المقبل عام عيسى بن سلمان تيمنا بإرثه وتكريما لعطائه ومواصلة لنهجه وتخليدا لسيرته العطرة.
2: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يأمر بإتاحة الفرصة وبشكل استثنائي للمواطنين بالتسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة لدى هيئة الكهرباء والماء.
1: رئيس المجلس الأعلى للصحة يفتتح مؤتمر الذكاء الاصطناعي واقتصاد الدواء ويؤكد أهمية بناء نظام رعاية صحية أكثر استدامة ومرونة وكفاءة.

0: إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ردا على برقية جلالة الملك المعظم المهنئة لفخامته بمناسبة الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية. وأعرب فخامة الرئيس الأمريكي في البرقية عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم أيده الله على مشاعر جلالته الطيبة والصادقة ومشاركة مملكة البحرين للولايات المتحدة الأمريكية الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة وما تجسده من قيم ومبادئ راسخة. وأشار فخامته إلى أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين، معربا عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية ومواصلة العمل معا من أجل مستقبل أكثر أمنا وازدهارا وسلاما. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر وامتنان من سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أصدق عبارات الشكر والامتنان لتفضل جلالته برعاية افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. وأعرب سموه في البرقية عن بالغ الاعتزاز بما تضمنه خطاب جلالته السامي من مضامين وطنية ورؤى ملكية حكيمة ترسخ الشراكة الوطنية وتدفع بمسيرة البناء والإنجاز نحو المزيد من التقدم والازدهار. وأكد سموه أن إعلان جلالته تخصيص الأول من يونيو من كل عام مناسبة وطنية وإجازة رسمية باسم يوم العهد والولاء سيظل شاهدا خالدا على ما يجمع بين جلالته والمواطنين من محبة وولاء ووفاء وانتماء. حملت الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب رسائل وطنية أكدت ثوابت المملكة وتطلعاتها نحو المستقبل.
1: وبرز في الكلمة السامية التوجيه الملكي بأن يكون عام 2027 عام عيسى بن سلمان تخليدا للسيرة العطرة لصاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه وتكريما لعطائه ومواصلة لنهجه.
2: عمق التاريخ إلى آفاق المستقبل ومن ثوابت الوطن إلى متطلبات المرحلة، جاءت الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لترسم ملامح الطريق وتحدد أولويات العمل وتؤكد أن مملكة البحرين ماضية في مسيرة البناء والإنجاز. وفي افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس حملت الكلمة السامية رسائل وطنية أكدت ثبات المملكة في مواجهة التحديات وتكامل مؤسساتها وتلاحم قائدها وحكومتها وشعبها في مسيرة تستمد قوتها من أصالة التاريخ وتستشرف مستقبلها بثقة واقتدار.
3: تخليدا لسيرته العطرة كقائد وأب للجميع كرس حياته لخدمة بلاده ونهضتها، فإننا نوجه بأن يكون العام القادم عام عيسى بن سلمان تيمنا بإرثه وتكريما لعطائه ومواصلة لنهجه، داعين المولى أن يكون عاما للاستقرار والرخاء والأمل المتجدد في المستقبل المشرق.
2: ومن حاضر تصان فيه المكتسبات إلى ماض تستحضر منه القيم والمنجزات، جاء التوجيه الملكي بأن يكون عام 2027 عام عيسى بن سلمان تخليدا للسيرة العطرة

0: لصاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه قائد كرس حياته لخدمة بلاده ونهضتها، وترك في تاريخ البحرين إرثا من العطاء وفي وجدان شعبها ذكرى لا تغيب. إعلان يحمل معاني الوفاء ويجسد قيم الانتماء، ويؤكد أن تكريم القادة لا يقف عند حدود استذكار منجزاتهم، بل يمتد إلى صون إرثهم ومواصلة نهجهم لتبقى مسيرة البناء متصلة وتظل قيم العطاء متأصلة. وبين حكمة القائد وعزيمة الشعب، وبين إرث يصان ومستقبل يبنى، تمضي مملكة البحرين بثقة مستندة إلى تاريخها العريق ومؤسساتها الراسخة، مستلهمة من محطات الماضي ما يعزز مسيرة الحاضر ويفتح للمستقبل آفاقا أرحب. ومع إعلان العام المقبل عاماً لعيسى بن سلمان، يتجدد الوفاء لإرث قائد وتتواصل مسيرة البناء والعطاء، على أمل أن يكون عام 2027 كما دعا جلالة الملك المعظم عاماً للاستقرار والرخاء والأمل المتجدد في المستقبل المشرق، ليبقى العطاء إرثاً والوفاء عهداً والوطن عنواناً.
1: وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أوضحت سعادة الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى أن توجيه جلالة الملك المعظم بأن يكون عام 2027 عام عيسى بن سلمان لامس وجدان الشعب البحريني على الوفاء والمحبة لصاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه.
2: بهذا التوجيه الملكي السديد واللفتة الكريمة من جلالة الملك الله يحفظه، والذي لامس فعلا وجدان الشعب البحريني على الوفاء والمحبة للمقفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن سلمان طيب الله ثراه، والذي شهد عهده بناء البحرين الحديثة المستقلة في مسيرة زاخرة بالعطاء والإنجاز على كافة الأصعدة، واتسمت مسيرة حكمه بسيرة زاخرة وعامرة بالعطاء والتعاضد مع المواطنين والإنجاز على كافة الأصعدة، وتميزت بقرب المقفور له بإذن الله من الشعب وتواضعه وإنسانيته والمحبة والمودة المتبادلة بينهم. من المهم أن الأجيال وخاصة النشء يطلعون ويدركون الإنجازات ومآثر الراحل طيب الله ثراه وتاريخه في بناء الوطن، لتكون راسخة وحاضرة دوما في الأذهان والوجدان.
3: هذا وأكد عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب أن مضامين الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه خلال افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس اشتملت على العديد من الموضوعات المهمة والمحورية والهادفة إلى تعزيز العمل الوطني ومسيرة النماء والازدهار التي تعيشها مملكة البحرين.
4: يعني خارطة الطريق الأساسية وسراج العمل خلال الفترة القادمة هو من خلال مضامين كلمة جلالة الملك اللي كانت يعني حاوية إلى كل ما يحتاجه المجلس أو المجلسين بشكل عام خلال الفترة المقبلة. تطرقت الكلمة إلى كثير من الأمور تتعلق بالمرحلة القادمة، منها الملفات الوطنية الأساسية الاقتصادية تحديدا، وأهمية التشريع الجيد والقوي في دعم المملكة خلال الفترة القادمة، وأيضا الإشادة والتأكيد على دور الجانب الدفاعي والأمني في المنطقة، وذلك أيضا لا يخلو من ما يتعلق بجانب الهوية والانتماء وأهمية توطيد وتأكيد العلاقة بين المواطن والقيادة من خلال تخصيص يوم وهو 1 يونيو باعتباره يوم للولاء والانتماء.
5: سيكون هناك اجتهاد كبير في التشريع لهذه المرحلة من عدة نواحي، من ناحية الاقتصادية التي يجب أن تسد الثغرات اللي حصلت في هذه الفترة والضغوط الدولية التي على الاقتصاد، مع الإشادة حقيقة بسلوب الحكومة في التعامل مع كل هذه الضغوط بحرفية الحمد لله تامة، وأعتقد أن ستكون هناك أعمال كبيرة تعاونية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كذلك بين الغرفتين تشريعيتين الشورى والنواب.
6: اليوم احنا حظينا بثقة ملكية لتم

0: تحليل الدور للدور السادس، وهذه يعني صفة استثنائية لدور التشريعي. اليوم احنا عندنا عمل مضاعف في السلطة التشريعية، ونأمل أن يكون هناك تكامل ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تطوير التشريعات وتطوير المنظومة لتحسين المعيشة للمواطن، وأيضا اعتماد وتعزيز النمو الاقتصادي لمملكة البحرين،
1: اعتزاز بتاريخ البحرين، بهوية البحرين، بالهوية الوطنية. وهذا ما تم إعلانه من إعلان العام القادم إن شاء الله بعام عيسى بن سلمان الخليفة، وهذا يؤكد الدور التاريخي للمغفور له بإذن الله في بناء الدولة الحديثة، وهذا يعزز مفهوم المواطنة والهوية الوطنية خصوصا للأجيال القادمة بإذن الله.
2: هذا الخطاب الملك السامي يكون نبراس للسلطة التشريعية في أداء مهامها خلال دور الانعقاد. طبعا هذه التوجيهات منبثقة من دستور مملكة البحرين، هي توجيهات من جلالة الملك تتضمن مبادئ دستورية مثل التعاون بين السلطات، وخاصة السلطة

0: القادمة بإذن الله.
1: هذا الخطاب الملك السامي يكون نبراس للسلطة التشريعية في أداء مهامها خلال دور الانعقاد. طبعا هذه التوجيهات منبثقة من دستور مملكة البحرين، هي توجيهات من جلالة الملك تتضمن مبادئ دستورية مثل التعاون بين السلطات وخاصة السلطة التشريعية والتنفيذية، وطبعا تطلعات سواء مجلس النواب أو مجلس الشورى باستمرار مثل هذا التعاون لتحقيق التكامل التشريعي في مملكة البحرين وبناء المنظومة القانونية والتشريعية في مملكة البحرين.
0: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم في قصر القضيبية.
2: وفي بداية الاجتماع أشاد المجلس بالخطاب السامي الذي ألقاه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لدى تفضل جلالته برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، معربا عن اعتزازه بما خص بها جلالته وأيده الله الحكومة من إشادة بدورها خلال هذه المرحلة وثقة ملكية سامية بالخطط الحكومية للتعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة تحقيقا لمتطلبات التنمية. وأكد المجلس أن الحكومة ماضية في ترجمة مضامين الخطاب السامي إلى خطط وبرامج ومبادرات تنفيذية فاعلة، وفي مقدمتها دعم التعاون والتكامل مع السلطة التشريعية لإنجاز الأولويات الوطنية وتحديث التشريعات الاقتصادية وتكاملها وتعزيز بيئة الاستثمار وتنافسيتها وتوسيع أفاق الاقتصاد المعرفي ودعم الاستدامة في الطاقة وحماية البيئة وتعزيز أوجه الأمن الغذائي والمائي باعتبارهما من مقومات الأمن الوطني الشامل. كما أشاد المجلس بتوجيه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بأن يكون العام القادم عام عيسى بن سلمان تيمنا بإرثه وتكريما لعطائه ومواصلة لنهجه وتخليدا لسيرته العطرة كقائد وأب للجميع كرس حياته لخدمة بلاده ونهضتها. وكلف المجلس الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم إنفاذا للتوجيه الملكي السامي. وأكد المجلس أن الحكومة ستعمل وفق توجيهات جلالة الملك المعظم على الاستعداد لرؤية البحرين الاقتصادية المستقبلية باعتبارها إطارا وطنيا جامعا يربط بين الاقتصاد والمجتمع وبين التنمية والاستدامة بما يعزز كفاءة المؤسسات وجودة المنجزات ويحقق الغايات المشتركة أمنا ونماء. وأشار المجلس إلى أن أعلن جلالة الملك المعظم بتخصيص الأول من يونيو من كل عام مناسبة وطنية وإجازة رسمية باسم يوم العهد والولاء سيظل شاهدا خالدا على ما يجمع جلالة الملك المعظم أيده الله وأبناء البحرين من محبة وولاء ووفاء وانتماء. كذلك أشاد المجلس بمضامين كلمة معالي رئيس مجلس النواب، وهنأ المجلس أعضاء مجلسي الشورى والنواب بمناسبة بدء دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، معربا عن شكره لهم على تعاونهم الدائم لتحقيق الأهداف المرجوة، ومؤكدا حرصه على مواصلة تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية. كذلك أعرب المجلس عن شكره للقائمين على منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 ومنتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026 ومؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، ووجه الجهات المعنية بمواصلة العمل على تحقيق مزيد من النجاحات على صعيد تنظيم الفعاليات الإقليمية والدولية.
0: بعد ذلك رحب المجلس بالإنجاز الذي حققته مملكة البحرين بالحفاظ على موقعها الريادي ضمن الفئة الأولى في التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن تصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام التاسع على التوالي، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس ما توليه المملكة من اهتمام بصون الحقوق وترسيخ قيم العدالة في ظل الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه وتوجيه هذه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معربا عن شكره لوزارة الداخلية وكافة الجهات ذات العلاقة على جهودها وإسهاماتها في تحقيق هذا الإنجاز.

0: وفي هذا الصدد وجه المجلس بمواصلة العمل لترسيخ مكانة المملكة الريادية في هذا المجال. بعدها أشاد المجلس بالدور الذي تطلع به الكوادر الوطنية العاملة في المجال الهندسي وما تقدمه من إسهامات في دعم مسيرة التنمية والتطوير، مهنئا جميع المهندسين البحرينيين بمناسبة يوم المهندس البحريني. ثم أدان المجلس استمرار الاعتداءات الإرهابية الآثمة والمتواصلة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا على المملكة العربية السعودية، والذي يعد عملا إجراميا وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدا خطيرا ومرفوضا يهدد أمن المنطقة واستقرارها. معربا عن خالص تعازيه إلى المملكة العربية السعودية وإلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية ودولة فلسطين وجمهورية السودان والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية بنغلاديش الشعبية في وفاة مواطنين لها في الاعتداء الإرهابي الآثم الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار الملك خالد الدولي.
1: بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: 1- مشروع قرار بشأن المجالس البلدية. 2- مؤشرات سوق العمل للربع الثالث من العام 2026، وذلك نتيجة للتوافقات التي تمت مع السلطة التشريعية خلال مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026، وفي إطار تنفيذ خطة سوق العمل 2023-2026، والتي أظهرت ما تم إنجازه من الهدفين السنويين للتوظيف والتدريب، حيث تم حتى الربع الثالث من العام الجاري إنجاز 72% من الهدف السنوي بتوظيف 25,000 بحريني سنويا. وعلى صعيد التدريب فقد تم إنجاز 71% من الهدف السنوي بتدريب 15,000 بحريني سنويا. 3- مستجدات تطوير الخدمات الحكومية. 4- اعتماد تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب. 5- رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب. ثم استعرض المجلس مخرجات مؤتمر ومعرض الابتكار الثاني في قطاع السكن الاجتماعي وما شهده من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم والإعلان عن مشاريع سكنية. بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي: 1- نتائج المشاركة في الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية. 2- استضافة مملكة البحرين الاجتماع العاشر للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3- نتائج المشاركة في القمة العالمية للأمن الغذائي ومعرض أبو ظبي الدولي للتمور ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء. 4- نتائج المشاركة في منتدى الفجيرة لأسواق الطاقة 2026. 5- تنظيم المؤتمر والمعرض الوطني السادس للسلامة والصحة المهنية. 6- نتائج استضافة مملكة البحرين الاجتماع الثاني عشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 7- نتائج المشاركة في مؤتمر أكتوبر العمران. 8- نتائج المشاركة في أعمال القمة العالمية 26 للمجلس العالمي للسفر والسياحة. 9- نتائج النسخة الأولى من منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026. 10- استضافة مملكة البحرين اجتماعات اللجان الوزارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والفعاليات المصاحبة لها والمشاركة فيها. 11- نتائج المشاركة في أعمال النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية لعام 2026. 12- نتائج استضافة مملكة البحرين الاجتماع الثاني عشر للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
0: أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإتاحة الفرصة وبشكل استثنائي للمواطنين في مسكنهم الأول بالتسجيل بأثر رجعي من شهر مايو لهذا العام في نظام الفاتورة الثابتة الشهرية.

0: الإدارية لدى هيئة الكهرباء والماء مع إيداع كامل الفروقات بين الفواتير التي تم إصدارها خلال هذه الفترة مع معدل الفاتورة الشهرية خلال العام، وعلى أن تودع هذه الفروقات لصالح المواطنين في حساباتهم لدى الهيئة. ويأتي هذا الأمر بما يسهم في تسهيل تنظيم المواطنين لالتزاماتهم المالية المتعلقة بفواتير الكهرباء والماء في مسكنهم الأول وتجنب تفاوت قيمة الفواتير على مدار العام. وقد وجه سموه سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا الأمر. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب بما تضمنه من مضامين وطنية ورؤى نيرة يشكل نهجا وطنيا جامعا ومرتكزا أساسيا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.
1: ويجسد ما يليه جلالته أيده الله من حرص واهتمام بتعزيز تكامل المسؤوليات بين السلطات الدستورية وترسيخ وحدة الصف والموقف الوطني وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، بما يسهم في تحقيق المزيد من المنجزات التنموية لصالح مملكة البحرين وأبنائها. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بحضور سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول، معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، حيث أشار سموه إلى أهمية مواصلة الدفع بمسارات التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية نحو مستويات أكثر تقدما وتكاملا بما يسهم في ترجمة التوجيهات الملكية السامية وما اشتمل عليه الخطاب السامي من رؤى وتطلعات إلى خطط وبرامج ومبادرات فاعلة تنعكس آثارها الإيجابية على مختلف مسارات العمل الوطني وتلبي تطلعات المواطنين، مشيدا سموه بالجهود المخلصة التي يبذلها أعضاء السلطة التشريعية وأسهاماتهم المقدرة في دعم مسيرة العمل الوطني وتعزيز أوجه التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، معربا عن تقديره وشكره لكافة أعضاء مجلسي الشورى والنواب وما يوالون بذله من مساع وطنية، متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهم ومسؤولياتهم الوطنية خلال دور الانعقاد الجديد ومواصلة تحقيق المنجزات التي تسهم في تلبية تطلعات المواطنين وتعود بالخير والنماء على مملكة البحرين. وأكد سموه أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لترجمة مضامين الخطاب السامي إلى خطط وبرامج ومبادرات تنفيذية فاعلة وفي مقدمتها دعم التعاون والتكامل مع السلطة التشريعية لإنجاز الأولويات الوطنية وتحديث التشريعات الاقتصادية وتكاملها، معربا سموه عن اعتزازه بكافة أعضاء فريق البحرين وتقديره لما يبذلونه من جهود وطنية مخلصة وما يقدمونه من إسهامات نوعية في مختلف مواقع العمل والمسؤولية. من جانبهما أعرب معالي رئيس مجلس النواب ومعالي رئيس مجلس الشورى عن خالص شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما يليه سموه من اهتمام متواصل بتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدين حرص السلطة التشريعية على مواصلة الاطلاع بمسؤولياتها الوطنية ودعم كافة المساعي الرامية إلى تعزيز المنجزات التنموية وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لمملكة البحرين وأبنائها. أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بالخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.
0: وأوضح سموه بأن الخطاب السامي حمل مضامين وطنية رفيعة تعكس حكمة جلالة الملك المعظم في قيادة مسيرة مملكة البحرين وترسيخ ثوابتها وصون مكتسباتها.

0: مشيرا إلى أن ما تضمنه من رؤى وتوجيهات يجسد نهجا ملكيا يجعل من الوفاء للجذور التاريخية قوة دافعة نحو المستقبل، ومن تلاحم القيادة والشعب أساسا راسخا لاستمرار النهضة الوطنية. وأكد سموه أن ما أبرزه جلالة الملك المعظم من اعتزاز بصمود أهل البحرين ووفائهم والتفافهم حول راية الوطن يجسد المكانة التي يحتلها الإنسان البحريني في الرؤية الملكية. ويؤكد أن الوحدة الوطنية تظل الركيزة التي تستند إليها المملكة في مواجهة التحديات وصناعة المستقبل. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد عن بالغ اعتزازه بالتوجيه الملكي السامي بأن يكون العام المقبل عام عيسى بن سلمان تخليدا لإرث صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه، مؤكدا أن هذا التوجيه يحمل دلالة تاريخية ووطنية استثنائية ويجسد وفاء جلالة الملك المعظم لقائد ارتبط اسمه ببناء الدولة البحرينية الحديثة وترسيخ سيارتها ومكانتها. وأشار سموه إلى أن عام عيسى بن سلمان يمثل فرصة وطنية لترسيخ هذا الأرث في وجدان الأجيال واستلهام قيم الإخلاص والعطاء التي قامت عليها نهضة مملكة البحرين، مؤكدا أن إرث صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه سيظل مصدر فخر واعتزاز وحافزا لمواصلة مسيرة البناء والتقدم والحفاظ على مكتسبات الوطن وإنجازاته. وأوضح سموه بأن البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم ستظل وفية لتاريخها، معتزة برموزها، ماضية بعزيمة أبنائها نحو مستقبل أكثر تقدما وازدهارا، سائلا الله أن يحفظ جلالته ويديم على المملكة عزها وأمنها واستقرارها. أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالمضامين الوطنية التي تضمنها الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.
1: مؤكدا سموه أن الخطاب الملكي السامي يشكل خريطة طريق وطنية لمواصلة مسيرة البناء والتطوير، ويعكس حرص جلالته على ترسيخ المكتسبات وتعزيز مكانة مملكة البحرين في مختلف المجالات. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن ما تضمنه الخطاب السامي من رؤى وتطلعات يعكس النهج الحكيم لجلالة الملك المعظم في قيادة مسيرة التنمية الشاملة انطلاقا من الثوابت الوطنية الراسخة والقيم الأصيلة التي قامت عليها مملكة البحرين. وأضاف سموه أن ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار وما حققته من منجزات حضارية وتنموية يمثل ثمرة القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم، وما يجمع القيادة والشعب من روابط وثيقة قائمة على الولاء والانتماء والتلاحم الوطني، مؤكدا أن هذه المقومات تمنح المملكة قوة وثباتا لمواصلة مسيرتها الطموحة والتعامل مع مختلف التحديات بروح المسؤولية والعزيمة والإصرار. وعرب سموه عن بالغ الاعتزاز بالتوجيه الملكي السامي بإطلاق اسم عام عيسى بن سلمان على العام المقبل تخليدا لذكرى صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، مؤكدا أن هذه المبادرة الملكية الكريمة تعكس أسمى معاني الوفاء والعرفان لقائد تاريخي ارتبط اسمه بمرحلة مفصلية من تاريخ البحرين الحديث، وأسهم بحكمته ورؤيته في إرساء دعائم الدولة الحديثة. واختتم سموه تصريحه بالتأكيد على أن مملكة البحرين ماضية بثقة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ مملكة البحرين وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء. افتتح معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أعمال مؤتمر الذكاء الاصطناعي واقتصاد الدواء نحو استدامة نظم الرعاية الصحية بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة ومشاركة عدد من المسؤولين والمختصين في القطاعات الصحية والدوائية والتقنية.
0: وأكد معاليه أهمية ما يناقشه المؤتمر من تطورات في مجال الذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير اقتصاديات الدواء وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وإدارة المخزون ودعم الابتكار.

0: موضحا معاليه بأن من أبرز المجالات التي يمكن أن يحدث فيها الذكاء الاصطناعي أثرا ملموسا تعزيز استمرارية توافر الأدوية والعلاجات ورفع كفاءة سلاسل التوريد وتحسين إدارة المخزون، مؤكدا أن توافر الدواء في الوقت المناسب جزء أساسي من جودة الرعاية الصحية وسلامة المجتمع. وأكد معاليه أن دور الذكاء الاصطناعي يمتد إلى إدارة سلسلة التوريد بالكامل من خلال المساعدة في تحديد الكميات المناسبة وتحسين جداول الطلب والتوريد ومتابعة حركة المنتجات من المورد إلى المستودع وصولا إلى المنشأة الصحية والمريض. وتطرق معاليه إلى دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد والاستجابة للمتغيرات. من جانبها أكدت الدكتورة عائشة مبارك بوعنق رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن استضافة مملكة البحرين لهذا المؤتمر تأتي في إطار رؤية تهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يتسم بكفاءة ومرونة أكبر وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز كفاءة القطاع الصحي واستدامته. أدانت مملكة البحرين وبأشد العبارات هجمات جماعة الحوثي الإرهابية على مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة أن استهداف البقاع الإسلامية المقدسة ليس عدوانا على المملكة وحدها بل انتهاك لحرمة الحرمين الشريفين.
1: جاء ذلك في بيان مملكة البحرين الذي ألقاه سعادة السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال اجتماع الإحاطة بمجلس الأمن لمناقشة التطورات في اليمن. كما أدان المندوب الدائم بأشد العبارات استمرار التصعيد الحوثي في داخل اليمن في انتهاك لوقف إطلاق النار والذي تسبب في نزوح أكثر من 145 ألف شخص يواجهون ظروفا إنسانية قاسية. وأكد المندوب الدائم أن الانتهاكات الحوثية التي تهدف إلى ترهيب الشعب اليمني والاعتداءات المتكررة على السعودية وتهديدهم الخطير لأمن الملاحة البحرية تعد جميعها انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن. كما أن الاستهداف الحوثي للمطارات المدنية السعودية ومطار عدن في اليمن تعد اعتداءات آثمة تؤكد استمرار النهج الحوثي الإرهابي في استهداف المدنيين وتهديد أمن وسلامة الملاحة الجوية. من جانب آخر أعرب المندوب الدائم عن تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وعن دعم المملكة للحكومة اليمنية وجهودها الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على أراضيها. كما رحب المندوب الدائم باستعادة القوات التابعة للحكومة اليمنية السيطرة على منطقة باب المندب والمواقع الاستراتيجية المحيطة بها. وشددت مملكة البحرين على ضرورة أن ينتقل مجلس الأمن من الإدانات المتكررة لجماعة الحوثي الإرهابية إلى تطبيق خطوات عملية تحفظ السلم والأمن داخل اليمن وفي محيطه الإقليمي. ودعت المملكة مجلس الأمن إلى اغتنام المراجعة المقبلة لنظام الجزاءات بشأن اليمن وإغلاق منافذ حصول الحوثيين على الأسلحة. أعلن المجلس الأعلى للبيئة رفع حظر صيد أسماك الكنعد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين ورفع حظر عرضها وتداولها في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر، وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة للحظر.
0: نعم، وأشار المجلس إلى أن قرار الحظر الموسمي جاء بموجب مرسوم بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وتنفيذا لقرارات لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي. وأكد المجلس أن حظر صيد الكنعد في موسم التكاثر الذي استمر من 15 من شهر أغسطس الماضي إلى 15 من شهر أكتوبر الجاري يهدف إلى زيادة المخزون السمكي من خلال تنظيم عملية الصيد وتجنب استنزاف المصائد بما يحقق التوازن داخل الأحياء البحرية. وأشاد المجلس بالتعاون والمسؤولية الوطنية التي تحلى بها الصيادون طوال فترة الحظر، داعيا الجميع إلى الالتزام بالقرارات التنظيمية المعمول بها والتعاون في الحفاظ على الثروة السمكية واستدامتها.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين.
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

0: أيها الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، وأهلا بكم على سطح محمل البحرين.
1: الحرف والصناعات التقليدية في البحرين عنوان كتاب لا أثر على غلافه أو في أوراقه بعد الغلاف على اسم مؤلف أو باحث أو معد، لكنه صادر عن وزارة الإعلام ومطبوع في المطبعة الحكومية دون ذكر أيضا لسنة الإصدار أو الطباعة.
0: هذا الكتاب الذي نقلب صفحاته الآن على سطح المحمل يوثق جل الحرف والصناعات التقليدية في البحرين، ويبدأ بتقديم على النحو التالي:
1: تراثنا الشعبي هو جذورنا الموغلة في أعماق التاريخ، هو المرآة التي عكست طبائع الناس والأشياء عبر الأزمان والعصور، متخطية بذلك الحواجز والمسافات. وعبر مسيرة الحياة المستمرة تبلورت مفاهيم وقيم ومثل وعادات وتقاليد في إطار حضاري متطور،

لأن رياح التغيير كانت بالمرصاد لهذا المد الحضاري، مما ترتب عليه جدل مستمر متواصل بين الأجيال.

الوفاء هنا لكل الأجيال البحرينية السالفة واللاحقة التي دأبت على ابتكار الصناعات والحرف كي تساهم في تحسين عيش الناس وسد النواقص في احتياجاتهم الحياتية اليومية. لذلك ستكون هذه الحلقة ومجموعة من حلقات لاحقة بمثابة سجل للحرف والصناعات التقليدية في البحرين.

0: لعبت البيئة وعناصرها الأولية دوراً ملحوظاً في تحديد نوع الصناعات والحرف التي امتهنها الإنسان قديماً في البحرين. فمنذ العصور الحجرية القديمة استطاع أن يشكل بعض أنواع الحجارة الصوان في أدوات وآلات بسيطة جداً، لكنها في وقتها كانت هي التكنولوجيا في أعلى درجاتها، فتمكن بمهارة فائقة من صنع مكاشط وسكاكين وفؤوس، وفي مرحلة لاحقة أتقن صناعة رؤوس السهام من الصوان، وكل ذلك كان في مرحلة الصيد.
1: وعندما تحول الإنسان إلى الزراعة صنع المحراث واستعمله، وشكل مادة النخل الأولية في كثير من المنتوجات الخوصية والليفية، واستعمل الجذوع والجريد في بناء المنازل والدور وفي صناعة السفن والجسور،
0: وتمكن من الطين وشكله لسهولة التعامل معه في صنع أوانيه المختلفة. وعندما ركب البحر واتصل بالحضارات المجاورة في العراق وفارس والهند، استطاع أن يستورد ويصدر المواد الأولية، واستخدم مواد أدخلها في صناعة كثير من الأشياء. فالمعروف من اللقى الأثرية أن حجر الأستيتايت الصابوني قد دخل في صناعة عديد من الأواني والأختام، كما استعمل في عمل الكتابات والنقوش.
1: واستورد المرمر، وربما كان مصنوعاً أو أنه صنعه بنفسه، واستورد النحاس وصنع منه الكثير من الأشياء كالحلي والأسلحة والعجلات التي ذكر ملوك ما بين النهرين حصولهم عليها من دلمون وهي البحرين قديما.
0: وعرف سكان دلمون الغوص على اللؤلؤ، وامتهنوه منذ فجر التاريخ، وعلقوا لآلئهم على صدورهم، وباعوها لمن طلبها في الهند والسند والعراق القديم، حيث كانت تسمى عيون السمك.

0: من التنقيبات الأثرية التي تمت حتى الآن في الجزيرة، نشهد دلائل كثيرة على فن العمارة عبر العصور في البحرين. فهناك القصور والمعابد والدور والقبور والمدائن التي تتميز بعناصر كثيرة لا سبيل لذكرها في هذا المقام، كما امتاز فخار دلمن من قبل بميزة عرفته بين فخار الشرق الأدنى بكونه فخار باربار، وهي قرية عثر فيها على مستويات من المعابد القديمة.
1: ويمضي بنا التاريخ، فتدخل البحرين في عصور الإسلام الزاهرة، ويكون للبحرين دور كبير فيها، وتمتاز بصناعتها وزراعتها لانتشار عيونها الكثيرة.

0: ويبني المسلمون فيها المساجد كمسجد الخميس ذي المنارتين بأقواسه ومحرابه وفنائه، وقصر موقع قلعة البحرين بأبراجه التسعة وبهوه وأقسامه المختلفة وجدرانه السميكة. وفي مرحلة متقدمة أنشئت القلاع والحصون كحصن البحرين وقلعة الرفاع وقلعة عراد، واشتهرت البحرين في القرون المتأخرة ببيوتها البيضاء الناصعة وأبراجها الهوائية الكثيرة.
1: صناعة الفخار وتراث موغل في التاريخ مع الطين وتشكيله.
0: تمارس صناعة الفخار في الوقت الحالي بقرية عالي بمقربة من التلال الأثرية الكبيرة الموجودة في القرية، وقد ارتبطت صناعة الفخار بقرية عالي منذ القدم. ومن غير المعروف ما إذا كانت هناك مراكز لهذه الصناعة أقدم منها أم لا. لقد دأب صناع الخزف على جلب الطينة المخصصة لصناعتهم من مناطق معينة في الرفاع، حيث أن طينة الرفاع تمتاز بخصائص متعددة منها الجودة وسهولة التشكيل والنقاوة واحتفاظها بلونها الأبيض الطبيعي. وكذلك توجد في الرفاع الطينة الحمراء والطينة ذات اللون البني.
1: وبعد جلب الطينة توضع في أحواض مخصصة لها، ثم يصب عليها الماء، ثم تتم بعد ذلك عملية عجن الطينة بالأرجل حتى تصبح رخوة سهلة التشكيل. وفي داخل معمل الخزاف يمارس الخزاف صناعته، فيقف منتصف القامة في حفرة تغطي نصف جسمه، واضعاً أمامه في ذات الحفرة الدولاب المرجل الذي يديره بواسطة دولاب آخر يحركه من الأسفل برجلة.
0: هذا الدولاب مصنوع في الغالب من حجر دائري الشكل، ويقوم الخزاف بعدها بوضع كمية العجين حسب حجم الإناء أو الوعاء الذي يريد صناعته، ثم يحرك الدولاب السفلي برجله فيتحرك الدولاب العلوي بواسطته. وفي أثناء دوران الدولاب يقوم الخزاف بتشكيل العجينة بأنامله السريعة، ثم يحورها في شكلها النهائي، فيدخل يده داخل فتحة الإناء المستديرة بفعل دوران الدولاب لتسوية جدران الإناء من الداخل، بينما يقوم في الوقت ذاته بزخرفة الإناء بيده الأخرى مستعملا في ذلك كسرة يابسة من الفخار.
1: وبهذه الطريقة يصنع الخزاف الجرار الجميلة والمباخر والمزاهر والصحون والقناني والقلل والإجحال والجدو. ثم تأتي المرحلة الأخيرة، حيث تجفف تلك الأواني بتعريضها لأشعة الشمس، وذلك تمهيداً لحرقها بالنار في الأفران المعدة لهذا الغرض.

0: حياكة النسيج وبراعة الصانع في نسج نسيجه.
1: تعتبر حياكة النسيج واحدة من أهم الحرف التقليدية التي عرفها الإنسان في البحرين، يتوارثها الأبناء عن الأجداد منذ زمن بعيد جداً، فجذور هذه الحرفة تضرب في أعماق التاريخ وتحتل بفعل أصالتها وأهميتها مركزاً مرموقاً، واستطاعت أن تلبي معظم حاجيات السكان من الملبوسات وغيرها من الأغراض التي تدخل في صناعتها الخيوط النسيجية.
0: لقد انتشرت صناعة النسيج في بعض القرى، منها أبو صيبع ودار تشليب ومقابة، ثم انحصرت في قرية بني جمرة، وظلت هي المكان الوحيد الذي تقوم فيها هذه الصناعة حتى وقتنا الحاضر. وكانت القرية تضم

0: في السابق قرابة 100 مصنع لحياكة النسيج، ولم تكن هذه المصانع سوى أكواخ صغيرة بنيت من سعف النخيل يحتمي فيها النساج هو وأسرته من حرارة الشمس، وكانوا يمارسون الحرفة طوال ساعات النهار بغير كلل أو ملل، ويكاد أن يكون جميع سكان هذه القرية يعملون في هذه الصناعة، فلقد كانت في ذلك الوقت تشكل مصدر رزق جيد. وإن تخصص سكان هذه القرية في صناعة النسيج جعل من منطقتهم سوقا شعبية يأمها الكثير من الناس لشراء حاجاتهم، كما كانت بعض تلك المنسوجات المصنعة تصدر إلى بعض الدول الخليجية كالكويت والمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.
1: آلة حياكة النسيج عبارة عن آلة يدوية معقدة التركيب، يدخل في تركيبها الألواح الخشبية وأعواد الخيزران وبعض الخيوط الدقيقة والحبال، ويقوم بصناعتها رجال مهرة لهم خبرة واسعة في هذا المجال، وتصنع الآلة بمواصفات وقياسات هندسية في غاية الدقة والإتقان، وأي خطأ مهما صغر يؤدي إلى اختلال في عملية النسيج، وتستمر هذه الآلة فترة طويلة جداً صالحة للاستعمال دون أن تتلف، وهي في حاجة لبعض الصيانة بين الحين والحين كتغيير الخيوط المهترئة وبعض الأعواد المتكسرة.
0: يقوم النساج البحريني بنسج الكثير من الملبوسات الرجالية والنسائية كالإزار والغتر والبشوت والأردية النسائية، كما يغزل أشرعة السفن والبسط التي تستخدم كمفارش في السابق.
1: وعملية النسيج عملية سريعة ودقيقة، يستخدم النساج فيها كلتا يديه ورجليه، ويوزع الخيوط ويداخلها بعضها ببعض بشكل منسق ومنظم، وينسج في اليوم من 3 إلى 5 أمتار من القطع النسيجية. أما الخيوط المستخدمة فهي غالباً ما تكون من الخيوط القطنية، ويغلب اللون الأسود والأحمر على القطع المصنعة، كما أن هناك أصباغاً خاصة تصبغ بها القطع حسب طلب المشتري.
0: ولا تزال هذه الحرفة إلى يومنا هذا تمارس في قرية بني جمرة وتأخذ نفس الطابع القديم، فالعشش لم تتغير والأدوات الشعبية التقليدية لا تزال تعمل، والشيوخ وهم كبار السن والشباب من أهل القرية ما زالت لديهم القدرة الكافية للتكيف مع التطور الحضاري الذي صاحب المجتمع، حفاظا على تراث الأجداد وأخذه من منابعه الأصيلة. الحدادة، والحديد ساخن لا توقف الطرق.
1: الحدادة أحدى الحرف العريقة في البحرين وذات ماض مغل في القدم، ويمكن تحديد العصر الفينيقي كبداية لانتعاش هذه الصناعة ورواجها في البحرين، ذلك أن المجتمع الدلموني مجتمع بحري اعتمد على البحر في معيشته، ولكون الدلمونيين صناعاً مهرة للسفن الضخمة استطاعوا أن يركبوا بها البحر ويجوبوا المحيطات، فلا شك أنه صاحب صناعة السفن صناعة الحدادة لارتباطهما الوثيق. وأما الآلات الرئيسية للحداد فهي أدوات الطرق كالمطرقة والسندان، ثم الكير الذي يستخدم في صهر الحديد أو تليينه للتمكن من تشكيله كيفما أراد الحداد.
0: وأهم الأدوات المصنعة أدوات السفن، ومنها المرساة والمسامير وغيرها، كما أن الحداد يقوم في الوقت نفسه بصناعة المعاول الزراعية وأعمدة الحفر والمناجل والمجارف والمفاصل وأقفال البيوت التقليدية والسلاسل السميكة. وبالرغم مما تلقاه هذه الصناعة من منافسة شديدة مما يستورد من لوازم

0: أزمة حديدية وغيرها من الخارج، لا سيما المستوردة من الهند، إلا أنها أوفر من غيرها حظا، إذ استطاعت أن تحتفظ بمكانتها حتى يومنا هذا.
1: ومعمل الحداد يتكون في الواقع من حفرتين يبلغ عمق كل منهما 3 أقدام، ويقف الحداد في الحفرة ويقف مساعده مواجها له في الحفرة المقابلة، ويقوم بتشكيل الحديد بطرقه على السندان، بينما يقتصر دور المساعد على النفخ في الكير وهو يمسك القطع الحارة المراد طرقها وتشكيلها.
0: صناعة السيوف وتاريخ حافل لها في البحرين.
1: صناعة السيوف في البحرين من الصناعات النادرة التي ظلت محتفظة بأصالتها برغم التطورات الحضارية السريعة التي حدثت في هذا المجتمع. وإذا ما توغلنا في الماضي لتقصي الحقائق حول هذه الصناعة، فإننا نصل إلى مرحلة تاريخية متأخرة لنقف عندها. فقد عرفت قبائل ربيعة ومضر في جزيرة البحرين السيف الهندي والسيف اليمني منذ ذلك العهد.
0: لا يمكن تحديد تاريخ بعينه لنشوء مثل هذه الصناعة الدقيقة التي تتطلب مهارة فائقة، ويعتقد البعض أنها صناعة مستوردة من اليمن والهند. وفي عصرنا الحالي اقتصرت هذه الصناعة على السيوف والخناجر، والقائمون على صناعتها توارثوها أبا عن جد، وقد تخصصوا في صناعة السيوف النادرة والخناجر المرصعة بالأحجار الكريمة والذهب وصقل السيوف القديمة التي هي بمثابة تحف نادرة لا يمكن التفريط فيها. ويصنع السيف عادة من معدن الحديد العادي أو من جوهر الحديد الفولاذ، ويقوم الصاغة بجلب هذا المعدن الخام من

0: السيوف أنواع متعددة، فمنها النوع العادي ويصنع من الحديد ويباع بأسعار معتدلة، ومنها النوع الفاخر والغالي الثمن ويصنع حسب مواصفات معينة وحسب طلب الزبون، ومثل هذا السيف يصنع من الفولاذ الجيد ويطلق عليه الصاغة جوهر الحديد، إذ أن الصائغ يقوم بتحديد حجم السيف من حيث الطول والعرض، ثم يختار قضيبا من الفولاذ ويحميه على النار حتى إذا احمر وضعه على السندان، وقام الآخر بعملية الطرق المتواصل حتى يتضاءل حجمه ويستدق ويصبح حده قاطعا كالشفرة.
1: قد يكون السيف ذا حدين ومستقيما في الوقت نفسه ويطلق عليه الملشة، أو قد يكون منحنيا وذا حد جانبي فقط. أما المرحلة الثانية فهي صناعة مقبض السيف البرشق، وهو تشكيلة الحاجز الفاصل بين حد السيف ومقبضه، وغالبا ما يتفنن الصائغ في صناعة المقبض، كأن يكسوه بقطع من العاج الثمين والأحجار الكريمة النادرة، ثم يقوم بصقل السيف وذلك بالمبرد والمسن والليمون الحامض حتى يسطع باللمعان، ويدهن بزيت خفيف جدا لحمايته من الصدى، كما جرت العادة في السابق بتسميم نصل السيف ليكون ذا فعالية في مقاتلة العدو، حيث لا يمكن الشفاء من جرح السيف المسموم إلا ما ندر. ويميز السيف المسموم باخضرار نصله الذي ينقع في سم شديد حتى يتشرب لفترة من الزمن.
0: أما غمد السيف فيصنع من أجود أنواع الأخشاب المستوى

وردا من الهند واليمن، حيث يرسم السيف على كتلة من الخشب المستطيل، ثم تنحت الكتلة من الداخل، وما أن يفرغ النجار من نحت الجانب الأول حتى يقوم بنحت الجانب المقابل للغمد بنفس المقاس والدقة، ثم يقوم بلصق الكتلتين المتماثلتين بنوع من الغراء الشديد الالتحام، وبعدها يدهن الغمد فيتغير لونه ويكسوه الصائغ بقطع من الفضة متناسقة ومصبوبة في قوالب خاصة.

0: تعتبر صناعة الإدلال من أشهر وأهم الصناعات النحاسية التي عرف بها أهل البحرين، وكانت لصناعة الإدلال وهي الأواني التي توضع فيها القهوة الحارة، كان لصناعتها فيما مضى سوق رائجة في مدينتي المنامة والمحرق. ويستخدم في صناعة الإدلال ثلاثة أنواع من المعادن، وهي معدن النحاس الأصفر الذي يكثر استعماله في صناعة دلة الرسلان، والنحاس الأبيض والفضة وهو أغلاها ثمنا وأفضلها جودة. ولقد تفنن صانع الإدلال في صناعتها، فاستخدم النقوش والزخارف التقليدية الجميلة في زخرفتها، وأبدع في صقلها حتى ظهر نوع من هذه الإدلال النادرة يقتنيها الوجهاء، وأصبحت بمثابة تحف فنية تقتنى لندرتها وعدم تكرارها.
1: وهناك الأنواع العادية كالقريشية والحسوية والرسلان، وكانت تباع بأسعار مناسبة، ويستخدمها عامة الناس في مجالسهم، ويفضلونها لتقديم القهوة لضيوفهم لا سيما في المناسبات والأفراح. وقد أخذ نجم هذه الصناعة في الأفول، ولم يتبقى من العاملين بها سوى قلة يعدون على أصابع اليد الواحدة، بعد أن كانوا فيما مضى يشكلون أكبر نسبة بين صناعها في الخليج العربي، كما كانوا يصدرون هذه الإدلال الفاخرة إلى الدول الخليجية الشقيقة.

0: الصناديق المبيت صناعة عريقة وجودة عالية.
1: شاع استخدام هذه الصناديق في معظم بلدان الخليج العربي، وكانت تجلب في الماضي من الهند وزنجبار إبان ازدهار التجارة بين دول الخليج وباقي هذه الدول. ويصنع هذا الصندوق ويجلب إلى البحرين بتوصيات خاصة من قبل التجار والفئات المقتدرة من السكان. أما متوسطو الحال فكانوا يشترون بعض تلك الصناديق وهي أقل جودة وتكلفة من قبل الدلالين الذين يشرفون على بيع هذه الصناديق بأنفسهم. ولما كانت هذه الصناديق غالية الثمن والجودة، فقد تسابق في اقتنائها علية القوم وخصصوا لها الأماكن في البيوت لحفظها والتفاخر باقتنائها.
0: إن أغراض استخدامات تلك الصناديق عديدة ومتنوعة، فقد كثر استخدام تلك الصناديق لحفظ وتخزين الملابس والمصوغات الذهبية وغيرها من الأدوات الثمينة، كما تحفظ فيها الأموال والوثائق والمستندات الرسمية، وتستعمل لهذه الصناديق أقفال محكمة حفاظاً على موجوداتها من الضياع أو السرقة، فقد كانت بمثابة الخزينة الحافظة لكل الممتلكات الثمينة، وتمتاز بثقل حجمها بحيث يتعذر نقلها من مكان إلى آخر بسهولة. وتثبت هذه الصناديق على 4 قوائم خشبية أسطوانية الشكل، محززة صلبة وصغيرة، وهي بمثابة الأرجل 4 للصندوق، وهي قوائم يمكن تحريكها وتشكل فجوة عازلة بين الأرض وأسفل الصندوق لكي تمنع عنه تسرب الرطوبة إلى جوف الخشب.

0: يصنع الصندوق المبيت من الخشب الساج أو السيسم، وهي من أنواع الخشب الجيدة القادرة على مقاومة التلف مدة طويلة جداً. ويميل لون الخشب إلى البني المائل إلى السواد، وتمتاز صناعته بدرجة عالية من الدقة والإتقان. وليس من السهل الدخول في هذه الصنعة إلا لمن كانت له خبرة ودراية بها، وتكاد تكون هذه الحرفة مقتصرة على نفر قليل من مواطني البحرين يمارسون هذه الصناعة منذ زمن بعيد ويتوارثونها أبا عن جد، وقد اكتسبوا هذه الخبرة نتيجة للمران والتمرس واحتكاكهم بصناعات الدول الأخرى، حيث كانت ترد إلى البحرين الكثير من تلك الصناديق وتجد سوقا رائجة يأمها الكثير من الناس.
1: تمتاز الصناديق المبيت بالأصالة والجودة والجمال، حيث تنقش بأشكال زخرفية فوق رقائق المعدن الأصفر، ولهذا المعدن بريق ولمعان أخاذ يضفي على الصندوق رونقا غاية في الروعة. وتزداد النقوش والزخارف على الجهات الأربع من الصندوق، وتزيد كثافتها فوق الغطاء الباب، وتترك الجهة الخلفية بغير نقوش. ويدهن خشب الصندوق الساج بزيت السمسم أو بالورنيش لكي يحتفظ بلمعانه أطول فترة ممكنة، كما أنه يمكن التحكم بدرجات ألوان الصندوق عن طريق زيادة أو تخفيف الزيت أو الورنيش. ويزيد هذا الدهن من متانة الخشب ويضفي عليه اللون البني اللامع، وذلك لكي تبرز النقوش النحاسية ذات اللون الأصفر.
0: الصناديق الخشبية التي جئنا على ذكرها ليست شكلاً واحداً متكرراً، بل هي أنواع متعددة، ولكل نوع منها اسم دال عليه وعلى طبيعة استخدامه وفق الاحتياجات اليومية في شتى فروع وصنوف الأغراض. ولتوضيح ذلك سنستعرض أسماء أربعة صناديق.

0: بادئين بالصندوق لمبيت.
1: هو الأكثر شهرة وربما تعود تسميته بلمبيت نسبة إلى تلك الجوارير المصفوفة في قسمه الأسفل، وكلمة لمبيت مأخوذة من التبييت حيث يبيت الشيء ويحفظ لكذا يوم من السنة. وعادة ما يحفظ في هذه الجوارير الأدوات الصغيرة الثمينة. وكان الصندوق لمبيت يهدى إلى العروس في ليلة زفافها لتستخدمه في حفظ ملابسها وأدوات الزينة. ويمتاز الصندوق لمبيت بنقوشه الكثيرة وحجمه الكبير،

0: المختصة بهذا النوع من الصناعة، ويستخدم في وقتنا الحاضر للزينة والديكور فقط.
1: الصندوق الغتم، وهو شبيه بالصندوق المبيت، ويصنع من نفس الخشب الساج والسيسم، ويتميز بقلة زخرفه ونقوشه، فهو ذو سطح أملس، واستخدم سابقاً لحفظ أدوات المطبخ والمواد الغذائية والملابس وبعض الأدوات الأخرى المستخدمة في المنزل.
0: صندوق بوحبال مشبح، وهو صندوق شبيه بالصندوق الغتم، ولكن يختلف عنه من حيث نسج الحبال حول الجزء السفلي منه، فهو صندوق السفر بالنسبة لأكثر التجار والمسافرين، ويتم نسج الحبال لإكسابه المرونة في حالة وقوعه أو وضع ثقل عليه، ويجلب عادة من النيبار بالهند.
1: البشتختة، وهي صناديق صغيرة استخدمت بشكل مكثف في فترة ازدهار صيد اللؤلؤ في البحرين والخليج عامة، ويحفظ فيها اللؤلؤ حسب أحجامها أو نوعياتها، كما تحفظ في هذه الصناديق الوثائق والمستندات الرسمية الخاصة. ومعظم صناديق البشتختة كانت تجلب من الهند ولا تستعمل في عصرنا الحاضر إلا للزينة، وتعرض في بعض محلات التحف الأثرية للبيع. فهناك الكثير من المهتمين بهذه الصناديق من المواطنين وغيرهم من السياح.

0: العمارة والزخرفة في البحرين فن قائم بذاته، والعمارة التقليدية التي نشاهد ملامحها اليوم تضم بين جنباتها الكثير من سمات العمارة الإسلامية.
1: وقد طرأت تغيرات على العمارة البحرينية أمام المد الحضاري المتسم بالتغير في كل شيء لمجتمعنا المعاصر، إذ أنه لا يخفى على أحد ما أصاب العالم بأسره خلال القرن العشرين من عوامل التغير، مما أثر بصورة أو بأخرى في قلب الموازين رأساً على عقب.
0: أهم المتغيرات التي شهدها العالم تغيرات ديموغرافية واجتماعية، وتغيرات اقتصادية، وتطورات في الحقل التكنولوجي. وبالرجوع إلى النمط المعماري التقليدي يتضح لنا مدى انعكاس الوضع العمراني والاجتماعي والاقتصادي على أساليب البناء والتشييد في وقتنا الحاضر.
1: حفلت مدن المنامة والمحرق والرفاع وبعض قرى البحرين بعشرات من الأحياء القديمة ذات العمارة التقليدية، وكان الطابع السائد في نمط العمارة قبل قرن من الزمان هو ضخامة البناء وعلوه المتسق الحصين وشدة السمك في جدرانه، كما يتضح تأثر العمارة التقليدية تأثراً كبيراً بسمات الفن المعماري الإسلامي، وذلك يبدو واضحاً وجلياً في الأقواس المختلفة الأشكال والتي يتخذ بعضها شكل الهلال أو حدوة الحصان وسلة السيف، كذلك الأعمدة الضخمة التي تتوسط الليوان وغالباً ما تطل على الفناء الرئيسي.
0: كما صممت البيوت البحرينية بحيث تلائم البيئة وتغير الظروف المناخية باستمرار، لهذه الأسباب كانت جدران الغرف يغلب عليها السمك الزائد عن المألوف، كما أنها تمسح بطبقة من الجص، وذلك كي لا تتأثر بالحرارة أثناء الصيف القائض أو البرودة وتسرب الأمطار أثناء الشتاء. كما أن وضع الباقدير وتصميمه وبهيئته تلك جاء لتهوية المنزل وتجديد هوائه باستمرار، كما أن السلالم والدهاليز بوضعيتها المعهودة هي الأخرى جاءت متأثرة.

0: كبيرة بفن العمارة الإسلامية، ولأهمية هذه الدهاليز في تحريك التيارات الهوائية داخل المنزل ووقاية الحجر من حرارة الشمس اللاهبة في فصل الصيف.
1: وإلى جانب ذلك نلاحظ كثرة الغرف في المنزل الواحد، وهذا يفسر مدى الترابط الأسري الذي ساد المجتمع والذي كان يغلب عليه الطابع العشائري، فرب الأسرة هو كبير العائلة الذي له الأمر والنهي، وجرت العادة على أن تعيش العائلة الواحدة بكل أفرادها وأسرها تحت منزل واحد، ولذا برزت الحاجة إلى تعدد الغرف والأجنحة في المنزل الواحد بحيث يتسع لخمسين فرداً أو أكثر في بعض الأحيان.
0: خامات البناء المستخدمة في العمارة البحرينية.
1: كان الحجر البحري يشكل القاعدة الرئيسية في البناء، وهو في الواقع ذو صلابة ومقاومة شديدة لعوامل التعرية البيئية، وكان يقوم بجلبه بحارة متخصصون في قوارب خاصة من البحر، ويجلب على هيئة كتل صلبة كبيرة الحجم نسبيا.
0: الفروش، وهي قطع حجرية تستخدم كحواجز بين الأسطوانات الضخمة التي لا تحتاج إلى منعة وصلابة، وكانت صلبة وتجلب هي الأخرى من قاع البحر.
1: الدنشل والجذوع، ويشكل هذا النوع من الأخشاب عنصراً رئيسياً في عملية البناء، حيث يتم تسقيف المنزل بها، ويجلب الدنشل والبامبو من زنجبار، أما المنجرور فيجلب من العراق، أما الجذوع فتقطع من سيقان النخل المتوافر بكثرة في البحرين.
0: الجص، وهو مادة جيرية يميل لونها إلى الأبيض المائل للصفرة، ويحرق في موقع البناء ثم يدق ويخلط بالماء، ويستخدم الجص في البناء مثلما يستخدم الأسمنت في وقتنا الحاضر.
1: الزخرفة،
0: تتخذ الزخرفة الطابع التجريدي والملاحظ في معظم واجهات الدور القديمة وفي الأسقف والأبواب والنوافذ وغرف الضيوف، ويوجد الآن فيما تبقى من الدور التقليدية، والتي تجسد التراث التقليدي في فن العمارة نماذج متعددة من الأبواب والنوافذ والأسطوانات الدائرية ذات التيجان الخشبية المزخرفة والمشربيات الخشبية المنقوشة وألواح الجص المنقوشة على واجهات الأبواب والنوافذ، وكلها تتسم بتقاسيم ذات وحدات متناسقة، كما زينت الأبواب بقطع خشبية منحوتة تتضح من خلالها مدى المهارة الفائقة لدى الصانع البحريني.
1: وبعد، هل ما استعرضناه من على سطح محمل البحرين عن الحرف والصناعات التقليدية في البحرين هو كل شيء؟
0: حتما لا، فالبحرين في مدى تاريخ حضورها في التاريخ وحضارات الدنيا قد انبثقت على جزرها ومن ترابها العديد من الحرف والمهن والصناعات التقليدية الأولية التي أصبحت تراثا شعبيا متجذرا وموغلا في أعماق التاريخ.
1: لذلك فإن اللقاء القادم بكم على سطح محمل البحرين نخصصه لاستكمال واستعراض جوانب أخرى من الحرف والمهن والصناعات التقليدية في البحرين، فكونوا على الموعد.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان، تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن.
1: هي البحرين،

0: لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
1: عبد الله يوسف،
0: أحلام محمد، إخراج جمال القائد.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
4: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. عضو مجلس الشورى.
3: يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. كان التي أعيتك أم أخواتها، فعزفت عن لغة تجل صفاتها. ما أسهل اللغة التي استصعبتها، لو كنت تسمع ما يقول نحاتها. قال بعض الحكماء: لا تدفعن عملا عن وقته، فإن للوقت الذي تدفعه إليه عملا آخر. ولست تطيق ازدحام الأعمال، لأنها إذا ازدحمت دخلها الخلل. الإحسان إلى المريض بالعيادة من غير إطالة، وبالسؤال عن حاله من غير ملالة، وبمعالجته بالرقى الشرعية النافعة، ومداواته بالأدوية الناجعة، وبالرفق به في جميع أحواله.
0: ما خط القلم.
2: من شرائط المروءة أن تتعفف عن الحرام، وتتنظف عن الآثام، وتنصف في الحكم، وتكف عن الظلم. رعاية الحرمة تدل على كرم الشيمة، والإقبال على ذوي المروءة يدل على شرف الهمة. هي الأيام يزجيها القضاء، ويصرعها بآيته الفناء. نعيد حسابها فينا ونحصي، وما للمرء في الغيب اجتلاء. فكم ذهبت بآمال وولت، وكم

0: في طيها كان العناء.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: استيقظ أيها النائم، استيقظ، فإن روحي تناديك من وراء البحار الهائلة، أناديك، استيقظ، فنفسي تمد جناحيها نحوك فوق الأمواج المرعبة الغضوب. انهض أيها النائم، فقد سكنت الحركة وأوقف الهدوء ضجة سنابك الخيل ووقع أقدام العابرين.
1: استيقظ أيها النائم، لأن النوم عانق أرواح البشر، وبقيت وحدي أبحث عن من يشاركني صفاء هذا الليل، فروحي ترفض الكسل وشوقي إلى النجوى ينتشلني كلما حاول إغراق النوم.

فهي أصوات المحبة تدنينا من الله وتبعد عنا إرهاصات الهواجس. ها أنا ذا وحدي أترك وسادتي خوفا من أخيلة السوء المختبئة فيها. ها أنا ذا أقذف بالكتاب.

الذي بيدي لأن تنهدات الأثير محت سطور. ها أنا ذا مستيقظ، فاستيقظ أيها النائم واسمعني.

ها أنا ذا أسمع نداء تلو النداء، حملته زخات المطر وترجيع الموج من خلف السحاب. ها أنا ذا أسمع صوت الحبيب، تكلم أيها الصوت، أصرخ فما من أحد يسمعنا. ها هي الظلمة قد دحرت كل المخلوقات إلى أوكارها، والنعاس أثقل كل الأجفان. ها أنا ذا وحدي أستجيب لنداء، فتكلم، تكلم أيها الصوت الأليف، فدقات النسيم البحري تنخر سطري وتملأ حسي بصداك.

0: هو ذا ندائي يجوب مسامع الفضاء. ها أنا ذا في هدأة الليل أفكر في صوت مسموع، أسير على لحم قدمي، والشاطئ طويل ممدود والرمال باردة.
1: هو ذا ثوبي تعرق من الرطوبة، ها أنا ذا أتوقف تحت شجرة يتيمة نسي الحطاب اقتطاعها. ها أنا ذا أتنقل في شوارع المدينة أسامر قناديلها الساخرة. هنا هنا يعلو ندائي، متى يطلع الفجر؟ متى أرى وجه الحبيب؟ متى أسمع ذلك الصوت؟ هل من مجيب؟

0: ألف ألف مرة كتبنا ومحونا، كتبنا اسمينا فوق الرمل. ألف ألف مرة نقشنا قلبين فوق جذع شجر. ألف ألف مرة جاء الشتاء والربيع، وألف ألف مرة هتفنا معا يا حزننا الماضي يا فرحتنا القادم.
1: ويمضي الليل ويأتي الصباح، هذه اليقظة تداعب أجفان النيام. ها هي الأشعة البنفسجية تفيض من خلف الليل وتزيل غشاءه الليلكي. المدينة بدأت تضج، وحدنا لم ننم، وحدنا لا نزال نحفر فوق الماء والشجر، قلبا واحدا كبيرا بحجم كل الآمال.

مهلا يا قطار الحزن، قف. وأنت أيها القدر تمهل، فما زالت بعض نفحات لم ينقلها العطر والثمر، ما زالت جوارحي مليئة بالزغاريد والأمل. لا، لن أستسلم، فأمطار الشتاء تنبت دوما الأحلام، وحرارة العواصف لن تبدد كل العطور.

0: ما أجمل أعشاش العصافير فوق الفروع الخضراء، ما أجمل الصغار يلتفون بحنان تحت أجنحة أمهاتهم، ما أجمل الحياة التي نعيش، ما أجمل العالم، ما أروع هذا الليل.
1: سيمفونية الكون تردد ألحانها في كل غروب. أحقا، ونحن نودع كل غروب للشمس، نحمل ألسنتها اللاهثة أشواقنا. أحقا، نحن نضمن الشمس المستلقية في أحضان الأفق حنانا لا أشجانا.
0: كل ما نودعه صدر الشمس وحضنها من أشواق وأحزان وأحلام يستحيل في دفئها وعطائها حنانا وحياة.

0: ومع الشمس تعود الفرحة والحياة،
1: ومع الليل والقنديل والجار القديم
0: تعود أيام الصفاء والعتاب والأحلام.
1: لنحب كل ليلة، لنغضب، لنتعاطف، لنسخر،
0: لنولد كل ليلة، لنغفو كل ليلة، لنتغزل كل ليلة،
1: نحيا، نثرثر، نكتب، نتألم، ويحيا بلهونا وشعرنا كل البشر.

وغدا تصفو السماء وتختفي الكواكب وينام القمر. غدا تبسم لي كل الوعود، غدا يذوب الجليد وتنطوي كل الصفحات، غدا ألتقي عروسي البكر مع أحلامي البكر، غدا أراك وأصافحك يا أنت يا محبة.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، ردا على برقية جلالة الملك المعظم المهنئة لفخامته بمناسبة الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية. وأعرب فخامة الرئيس الأمريكي في البرقية عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم، أيده الله على مشاعر جلالته الطيبة والصادقة ومشاركة مملكة البحرين للولايات المتحدة الأمريكية الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة وما تجسده من قيم ومبادئ راسخة. وأشار فخامته إلى أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين، معربا عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية ومواصلة العمل معا من أجل مستقبل أكثر أمنا وازدهارا وسلاما. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر وامتنان من سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أصدق عبارات الشكر والامتنان لتفضل جلالته برعاية افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. وأعرب سموه في البرقية عن بالغ الاعتزاز بما تضمنه خطاب جلالته السامي من مضامين وطنية ورؤى ملكية حكيمة ترسخ الشراكة الوطنية وتدفع بمسيرة البناء والإنجاز نحو المزيد من التقدم والازدهار. وأكد سموه أن إعلان جلالته تخصيص الأول من يونيو من كل عام مناسبة وطنية وإجازة رسمية باسم يوم العهد والولاء سيظل شاهدا خالدا على ما يجمع بين جلالته والمواطنين من محبة وولاء ووفاء وانتماء. حملت الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب رسائل وطنية أكدت ثوابت المملكة وتطلعاتها نحو المستقبل.
2: وبرز في الكلمة السامية التوجيه الملكي بأن يكون عام 2027 عام عيسى بن سلمان تخليدا للسيرة العطرة لصاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه وتكريما لعطائه ومواصلة لنهجه. هذا وأكد عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب أن مضامين الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة

0: لا ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، خلال افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس اشتملت على العديد من الموضوعات المهمة والمحورية والهادفة إلى تعزيز العمل الوطني ومسيرة النماء والازدهار التي تعيشها مملكة البحرين. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في قصر الإقضيبية.
1: وفي بداية الاجتماع أشاد المجلس بالخطاب السامي الذي ألقاه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لدى تفضل جلالته برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، معربا عن اعتزازه بما خص بها جلالته وأيده الله الحكومة من إشادة بدورها خلال هذه المرحلة وثقة ملكية سامية بالخطط الحكومية للتعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة تحقيقا لمتطلبات التنمية. وأكد المجلس أن الحكومة ماضية في ترجمة مضامين الخطاب السامي إلى خطط وبرامج ومبادرات تنفيذية فاعلة، وفي مقدمتها دعم التعاون والتكامل مع السلطة التشريعية لإنجاز الأولويات الوطنية وتحديث التشريعات الاقتصادية وتكاملها وتعزيز بيئة الاستثمار وتنافسيتها وتوسيع أفاق الاقتصاد المعرفي ودعم الاستدامة في الطاقة وحماية البيئة وتعزيز أوجه الأمن الغذائي والمائي باعتبارهما من مقومات الأمن الوطني الشامل. كما أشاد المجلس بتوجيه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بأن يكون العام القادم عام عيسى بن سلمان تيمنا بإرثه وتكريما لعطائه ومواصلة لنهجه وتخليدا لسيرته العطرة كقائد وأب للجميع كرس حياته لخدمة بلاده ونهضتها. وكلف المجلس الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم إنفاذا للتوجيه الملكي السامي. وأكد المجلس أن الحكومة ستعمل وفق توجيهات جلالة الملك المعظم على الاستعداد لرؤية البحرين الاقتصادية المستقبلية باعتبارها إطارا وطنيا جامعا يربط بين الاقتصاد والمجتمع وبين التنمية والاستدامة بما يعزز كفاءة المؤسسات وجودة المنجزات ويحقق الغايات المشتركة أمنا ونماء. وأشار المجلس إلى أن إعلان جلالة الملك المعظم بتخصيص الأول من يونيو من كل عام مناسبة وطنية وإجازة رسمية باسم يوم العهد والولاء سيظل شاهدا خالدا على ما يجمع جلالة الملك المعظم أيده الله وأبناء البحرين من محبة وولاء ووفاء وانتماء. كذلك أشاد المجلس بمضامين كلمة معالي رئيس مجلس النواب. وهنأ المجلس أعضاء مجلسي الشورى والنواب بمناسبة بدء دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، معربا عن شكره لهم على تعاونهم الدائم لتحقيق الأهداف المرجوة، ومؤكدا حرصه على مواصلة تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية. كذلك أعرب المجلس عن شكره للقائمين على منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 ومنتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026 ومؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، ووجه الجهات المعنية بمواصلة العمل على تحقيق مزيد من النجاحات على صعيد تنظيم الفعاليات الإقليمية والدولية.
0: بعد ذلك رحب المجلس بالإنجاز الذي حققته مملكة البحرين بالحفاظ على موقعها الريادي ضمن الفئة الأولى في التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن تصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام التاسع على التوالي، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس ما توليه المملكة من اهتمام بصون الحقوق وترسيخ قيم العدالة في ظل الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه وتوجيه جهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معربا عن شكره لوزارة الداخلية وكافة الجهات ذات العلاقة على جهودها وإسهاماتها في تحقيق هذا الإنجاز. وفي هذا الصدد وجه المجلس بمواصلة العمل لترسيخ مكانة المملكة الريادية في هذا المجال. بعدها أشاد المجلس بالدور الذي تطلع به الكوادر الوطنية العاملة في المجال الهندسي وما تقدمه من إسهامات في دعم مسيرة التنمية والتطوير، مهنئا جميع المهندسين البحرينيين بمناسبة يوم المهندس البحريني. ثم أدان المجلس استمرار الاعتداءات

0: الإرهابية الآثمة والمتواصلة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا على المملكة العربية السعودية، والذي يعد عملا إجراميا وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدا خطيرا ومرفوضا يهدد أمن المنطقة واستقرارها. معربا عن خالص تعازيه إلى المملكة العربية السعودية وإلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية ودولة فلسطين وجمهورية السودان والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية بنغلاديش الشعبية في وفاة مواطنين لها في الاعتداء الإرهابي الآثم الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار الملك خالد الدولي.
1: بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: 1- مشروع قرار بشأن المجالس البلدية، 2- مؤشرات سوق العمل للربع الثالث من العام 2026، وذلك نتيجة للتوافقات التي تمت مع السلطة التشريعية خلال مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026، وفي إطار تنفيذ خطة سوق العمل 2023-2026، والتي أظهرت ما تم إنجازه من الهدفين السنويين للتوظيف والتدريب، حيث تم حتى الربع الثالث من العام الجاري إنجاز 72% من الهدف السنوي بتوظيف 25,000 بحريني سنوياً. وعلى صعيد التدريب فقد تم إنجاز 71% من الهدف السنوي بتدريب 15,000 بحريني سنوياً. 3- مستجدات تطوير الخدمات الحكومية. 4- اعتماد تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب. 5- رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب. ثم استعرض المجلس مخرجات مؤتمر ومعرض الابتكار الثاني في قطاع السكن الاجتماعي وما شهده من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم والإعلان عن مشاريع سكنية. بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي: 1- نتائج المشاركة في الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية. 2- استضافة مملكة البحرين الاجتماع العاشر للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3- نتائج المشاركة في القمة العالمية للأمن الغذائي ومعرض أبو ظبي الدولي للتمور ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء. 4- نتائج المشاركة في منتدى الفجيرة لأسواق الطاقة 2026. 5- تنظيم المؤتمر والمعرض الوطني السادس للسلامة والصحة المهنية. 6- نتائج استضافة مملكة البحرين الاجتماع 12 للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 7- نتائج المشاركة في مؤتمر أكتوبر العمران. 8- نتائج المشاركة في أعمال القمة العالمية 26 للمجلس العالمي للسفر والسياحة. 9- نتائج النسخة الأولى من منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026. 10- استضافة مملكة البحرين اجتماعات اللجان الوزارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والفعاليات المصاحبة لها والمشاركة فيها. 11- نتائج المشاركة في أعمال النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية لعام 2026. 12- نتائج استضافة مملكة البحرين الاجتماع 12 للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
0: أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإتاحة الفرصة وبشكل استثنائي للمواطنين في مسكنهم الأول بالتسجيل بأثر رجعي من شهر مايو لهذا العام في نظام الفاتورة الثابتة الشهرية لدى هيئة الكهرباء والماء، مع إيداع كامل الفروقات بين الفواتير التي تم إصدارها خلال هذه الفترة مع معدل الفاتورة الشهرية خلال العام، وعلى أن تودع هذه الفروقات لصالح المواطنين في حساباتهم لدى الهيئة. ويأتي هذا الأمر بما يسهم في تسهيل تنظيم المواطنين لالتزاماتهم المالية المتعلقة بفواتير الكهرباء والماء في مسكنهم الأول، وتجنب تفاوت قيمة الفواتير على مدار العام.

0: وقد وجه سموه سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا الأمر. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب بما تضمنه من مضامين وطنية ورؤى نيرة يشكل نهجا وطنيا جامعا ومرتكزا أساسيا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.
1: ويجسد ما يليه جلالته أيده الله من حرص واهتمام بتعزيز

0: مصلحة الوطن فوق كل اعتبار بما يسهم في تحقيق المزيد من المنجزات التنموية لصالح مملكة البحرين وأبنائها. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، بحضور سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول، معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، حيث أشار سموه إلى أهمية مواصلة الدفع بمسارات التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية نحو مستويات أكثر تقدما وتكاملا بما يسهم في ترجمة التوجيهات الملكية السامية وما اشتمل عليه الخطاب السامي من رؤى وتطلعات إلى خطط وبرامج ومبادرات فاعلة تنعكس آثارها الإيجابية على مختلف مسارات العمل الوطني وتلبي تطلعات المواطنين. أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بالخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.
1: وأوضح سموه بأن الخطاب السامي حول مضامين حمل مضامين وطنية رفيعة تعكس حكمة جلالة الملك المعظم في قيادة مسيرة مملكة البحرين وترسيخ ثوابتها وصون مكتسباتها، مشيرا إلى أن ما تضمنه من رؤى وتوجيهات يجسد نهجا ملكيا يجعل من الوفاء للجذور التاريخية قوة دافعة نحو المستقبل ومن تلاحم القيادة والشعب أساسا راسخا لاستمرار النهضة الوطنية. وأكد سموه أن ما أبرزه جلالة الملك المعظم من اعتزاز بصمود أهل البحرين ووفائهم والتفافهم حول راية الوطن يجسد المكانة التي يحتلها الإنسان البحريني في الرؤية الملكية، ويؤكد أن الوحدة الوطنية ستظل الركيزة التي تستند إليها المملكة في مواجهة التحديات وصناعة المستقبل. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد عن بالغ اعتزازه بالتوجيه الملكي السامي بأن يكون العام المقبل عام عيسى بن سلمان تخليدا لإرث صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، مؤكدا أن هذا التوجيه يحمل دلالة تاريخية ووطنية استثنائية ويجسد وفاء جلالة الملك المعظم لقائد ارتبط اسمه ببناء الدولة البحرينية الحديثة وترسيخ سيادتها ومكانتها. وأشار سموه إلى أن عام عيسى بن سلمان يمثل فرصة وطنية لترسيخ هذا الأرث في وجدان الأجيال واستلهام قيم الإخلاص والعطاء التي قامت عليها نهضة مملكة البحرين، مؤكدا أن إرث صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه سيظل مصدر فخر واعتزاز وحافزا لمواصلة مسيرة البناء والتقدم والحفاظ على مكتسبات الوطن وإنجازاته. وأوضح سموه بأن البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم ستظل وفية لتاريخها معتزة برموزها ماضية بعزيمة أبنائها نحو مستقبل أكثر تقدما وازدهارا، سائلا الله أن يحفظ جلالته ويديم على المملكة عزها وأمنها واستقرارها. أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالمضامين الوطنية التي تضمنها الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.
0: مؤكدا سموه أن الخطاب الملكي السامي يشكل خارطة طريق وطنية لمواصلة مسيرة البناء والتطوير ويعكس حرص جلالته على ترسيخ المكتسبات وتعزيز مكانة مملكة البحرين في مختلف المجالات. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن ما تضمنه الخطاب السامي من رؤى وتطلعات يعكس النهج الحكيم لجلالة الملك المعظم في قيادة مسيرة التنمية الشاملة انطلاقا من الثوابت الوطنية الراسخة والقيم الأصيلة التي قامت عليها مملكة البحرين. وأضاف سموه أن ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار وما حققته من منجزات حضارية وتنموية يمثل ثمرة القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم وما يجمع القيادة والشعب من روابط وثيقة قائمة على الولاء والانتماء والتلاحم الوطني، مؤكدا أن هذه المقومات تمنح المملكة قوة وثباتا لمواصلة مسيرتها الطموحة والتعامل مع مختلف التحديات بروح المسؤولية والعزيمة والإصرار.

0: وحارب سموه عن بالغ الاعتزاز بالتوجيه الملكي السامي بإطلاق اسم عام عيسى بن سلمان على العام المقبل تخليدا لذكرى صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، مؤكدا أن هذه المبادرة الملكية الكريمة تعكس أسمى معاني الوفاء والعرفان لقائد تاريخي ارتبط اسمه بمرحلة مفصلية من تاريخ البحرين الحديث، وأسهم بحكمته ورؤيته في إرساء دعائم الدولة الحديثة. واختتم سموه تصريحه بالتأكيد على أن مملكة البحرين ماضية بثقة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ مملكة البحرين وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء. افتتح معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أعمال مؤتمر الذكاء الاصطناعي واقتصاد الدواء نحو استدامة نظم الرعاية الصحية بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة ومشاركة عدد من المسؤولين والمختصين في القطاعات الصحية والدوائية والتقنية.
1: وأكد معاليه أهمية ما يناقشه المؤتمر من تطورات في مجال الذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير اقتصاديات الدواء وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وإدارة المخزون ودعم الابتكار، موضحا معاليه بأن من أبرز المجالات التي يمكن أن يحدث فيها الذكاء الاصطناعي أثرا ملموسا تعزيز استمرارية توافر الأدوية والعلاجات ورفع كفاءة سلاسل التوريد وتحسين إدارة المخزون، مؤكدا أن توافر الدواء في الوقت المناسب جزء أساسي من جودة الرعاية الصحية وسلامة المجتمع. أدانت مملكة البحرين وبأشد العبارات هجمات جماعة الحوثي الإرهابية على مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة أن استهداف البقاع الإسلامية المقدسة ليس عدوانا على المملكة وحدها بل انتهاك لحرمة الحرمين الشريفين.
0: جاء ذلك في بيان مملكة البحرين الذي ألقاه سعادة السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال اجتماع الإحاطة بمجلس الأمن لمناقشة التطورات في اليمن. كما أدان المندوب الدائم بأشد العبارات استمرار التصعيد الحوثي في داخل اليمن في انتهاك لوقف إطلاق النار والذي تسبب في نزوح أكثر من 145 ألف شخص يواجهون ظروفا إنسانية قاسية. وأكد المندوب الدائم أن الانتهاكات الحوثية التي تهدف إلى ترهيب الشعب اليمني والاعتداءات المتكررة على السعودية وتهديدهم الخطير لأمن الملاحة البحرية تعد جميعها انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن. كما أن الاستهداف الحوثي للمطارات المدنية السعودية ومطار عدن في اليمن تعد اعتداءات آثمة تؤكد استمرار النهج الحوثي الإرهابي في استهداف المدنيين وتهديد أمن وسلامة الملاحة الجوية. من جانب آخر أعرب المندوب الدائم عن تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وعن دعم المملكة للحكومة اليمنية وجهودها الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على أراضيها. كما رحب المندوب الدائم باستعادة القوات التابعة للحكومة اليمنية السيطرة على منطقة باب المندب والمواقع الاستراتيجية المحيطة بها. وشددت مملكة البحرين على ضرورة أن ينتقل مجلس الأمن من الإدانات المتكررة لجماعة الحوثي الإرهابية إلى تطبيق خطوات عملية تحفظ السلم والأمن داخل اليمن وفي محيطه الإقليمي. ودعت المملكة مجلس الأمن إلى اغتنام المراجعة المقبلة لنظام الجزاءات بشأن اليمن وإغلاق منافذ حصول الحوثيين على الأسلحة. أعلن المجلس الأعلى للبيئة رفع حظر صيد أسماك الكنعد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين ورفع حظر عرضها وتداولها في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر، وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة للحظر.
1: نعم، وأشار المجلس إلى أن قرار الحظر الموسمي جاء بموجب مرسوم بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وتنفيذا لقرارات لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي. وأكد المجلس أن حظر صيد الكنعد في موسم التكاثر الذي استمر من 15 أغسطس الماضي إلى 15 أكتوبر الجاري يهدف إلى زيادة المخزون السمكي من خلال تنظيم عملية الصيد و

0: تجنب استنزاف المصائد بما يحقق التوازن داخل الأحياء البحرية. وأشاد المجلس بالتعاون والمسؤولية الوطنية التي تحلى بها الصيادون طوال فترة الحظر، داعيا الجميع إلى الالتزام بالقرارات التنظيمية المعمول بها والتعاون في الحفاظ على الثروة السمكية واستدامتها.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. تبدأ سهرتنا المعتادة مع الموسيقار فريد الأطرش.

قلبك فاضي ما دام الحاضر ماضي لا تخلي قلبك فاضي يا حبيبي القاضي راضي والحب محللو والحب محللو يا ملالع يا حلو يا حلو.

طعم بشاك خد منها الورد اللون وشك.

حلوة حلاوة ما شافتهاش العين على حد قاسية قساوة ولا ترحمش دموع على خد حلوة حلاوة ما شافتهاش العين على حد قاسية قساوة ولا ترحمش دموع على خد غاوية شقاوة تتقال

ياكلوهم اكل حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلوة بشكل وطعم.

يا محيرين البال، شغلتوا بالنا ليه؟ ايه راح يفيدكم ايه؟

ليه تحرموا القلب اليمين من احبابه من احبابه؟ ده كل شيء في الحب جميل، حتى عذابه حتى عذابه.

حتى عذابه وانا قلبي حب وما

0: لك بكرة يا حبيب قلبي يا غالي.
1: ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية للموسيقار فريد الأطرش.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية للموسيقار فريد الأطرش من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. أطيب الأوقات نتمناها لكم مع باقي فقراتنا. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
2: يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: لا تتحدث عن أهدافك الغير مكتملة.
2: إذا في نيتك تشتغل على هدف معين، لا تتسرع وتتكلم عنه قدام الناس، حتى مع أقرب المقربين لك، أمك، أبوك، ربعك. ليش؟ لأن الفكرة اللي في بالك في بدايتها قبل التطبيق تكون طاقتها ضعيفة وغير مكتملة، لذلك ممكن تتعرض هذه الفكرة للنقد والملاحظات السلبية اللي أنت مو بحاجة لها، وممكن هالشي يحطمك ويخليك ما تسوي الشيء اللي تبيه، لأنك في مرحلة التخطيط للهدف تحتاج لاكتساب القوة والنضوج والتحفيز الذاتي عشان تبتدي في الهدف اللي تبيه، وفي النهاية إذا حققت هدفك تقدر تشاركه مع الناس.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى آسيا الوسطى، تحديداً إلى الجنوب الأوسط لجمهورية أوزبكستان، حيث تقع المدينة التي وصفها جلال الدين الرومي بأنها منجم المعرفة، المدينة الخضراء التي تزهر في قلب واحة كبيرة على ضفاف نهر زرافشان، مدينة بخارى. على تلك الأرض الخصبة كثيرة الخيرات والمياه المرتفعة عن سطح البحر بأكثر من 200 متر، وجد الإنسان لنفسه وطناً منذ آلاف السنين. فقد ظهر الذكر الأول للمدن في منطقة بخارى في سرد المسافرين الصينيين الذي يعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد، ويعتقد أن مدينة بخارى بصورتها المبكرة بنيت قبل حوالي 2500 سنة. كانت بخارى منذ بزوغ فجرها الأول نقطة التقاء للعديد من الأديان، فقد احتضنت المدينة في فترات متنوعة الزرداشتية والبوذية والمسيحية واليهودية والإسلام. وقبل دخول الإسلام إلى بخارى كان الناس فيها يعبدون الأصنام، ولهم سوق سنوية تباع فيها الأصنام يقال لها ماخ، حتى جاء عام 687 للميلاد، عندما تمكن عبيد الله بن زياد والي الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان من اجتياز النهر إلى جبال بخارى، وكان يحكم المدينة في ذلك الوقت أرملة أميرها التي تسمى في كتب التاريخ الخاتون، وهو لفظ تركي معناه السيدة. ولم يتوطد الحكم الإسلامي في بخارى إلا في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، بدخول القائد قتيبة بن مسلم إلى المدينة وبنائه للمسجد الجامع داخل حصن بخارى عام 712 للميلاد. قدمت بخارى إلى العالم شخصيات علمية ودينية عظيمة، من ضمنها الإمام البخاري الذي يعتبر كتابه للأحاديث النبوية لدى العلماء أصح الكتب بعد القرآن الكريم، ومنها كذلك الطبيب والفيلسوف ابن سينا مؤلف كتاب القانون في الطب الذي ظل يدرس في جامعات أوروبا لمدة 600 سنة. فلنتجول معاً في بخارى لنشاهد آثارها الباقية حتى الآن. هناك فوق تلة صناعية يبلغ ارتفاعها 20 متراً نجد قلعة آرك، قلعة ضخمة محاطة بأسوار عالية وأبواب خشبية تمتلئ بالنقوش والزخارف البديعة. أقيم البناء الأول لقلعة آرك في القرن الرابع قبل الميلاد، وكانت مقراً لإقامة أركان الدولة. نجد في القلعة القصر الملكي والدواوين المالية، ونجد كذلك بيت الحريم والمسجد والخزانة والسجن. سنشاهد أيضاً في بخارى مئذنة عتيقة شامخة يصل ارتفاعها إلى 47 متراً اسمها مئذنة كيلان. تتميز المئذنة بكونها أعلى مبنى في المدينة، وتزداد

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة، أنا كان عندي غبقة وكنت متمكيجة حق الغبقة وحط رموش، فعقب ما رجعت شلت الرموش صاروا جفوني وايد حمر، ويوم ثاني كانوا وايد يحكوني وكانت تطيح بعض رموشي. هل هذه حساسية؟ وشنو ممكن أسوي عشان ما يصيدني هالشي مرة ثانية؟ وبعد عندي سؤال دكتورة، هل الرموش الدايمة أفضل من الرموش المؤقتة اللي بالصمغ؟ ممكن تفيديني؟
6: أهلاً وسهلاً يا رشا، شكراً على سؤال الرموش، لأن أعتقد في الفترة الأخيرة البنات صاروا يستخدمون الرموش بشكل دائم حتى حق الطلعات العادية أو المجمعات. المشكلة في الرموش شيئين، الصمغ والرمش نفسه. مادة الرمش نفسه قد تسبب حساسية بس بشكل نادر مش للكل، أما الصمغ المستخدم فعلاً ممكن يسبب تحسس حق الجفون. في ناس تمشي معاهم وما تسبب لهم حساسية، بس في ناس نفسك إذا من أول مرة صادتهم حساسية لازم تنتبهين وتقللين من استخدام الرمش حق المناسبات المهمة فقط، وغيري شركة الصمغ اللي تستخدمينه. في كل الأحوال إذا تكررت السالفة معناته ما ينفع لك تحطين رموش صناعية. أما الشق الثاني من سؤالك، هل ينفع تحطين رموش دائمة؟ فأنا أقول حذاري، تحملي أي شيء في كلمة دائمة، تجنبيه وطلعي من حياتك، سواء كان رموش دائمة، أظافر دائمة، أو حتى كان فيلر دائم. أي شيء دائم ما يقدر الجسم يتعامل معاه ويكسره أو يفتك منه أو يتخلص منه، معناته لا مضرة على المدى البعيد. إذن الرموش نعم قد تسبب تحسس، حاولي تتجنبينها قدر الإمكان، وإذا حساسية الجفن مالتش تمت أكثر من كم من يوم زوري طبيبك، احتمال تحتاجين كريمات كورتيزون موضعية عشان الحساسية تزول، وما عليك شر إن شاء الله.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. الرسائل الواردة.
1: هو البند الثاني على جدول أعمال جلسات مجلس الشورى، ويبلغ فيه رئيس المجلس الأعضاء بالرسائل الواردة.

واردة للمجلس من الحكومة الموقرة أو رئيس مجلس النواب، ولكل عضو حق التعليق على موضوع الرسائل والأوراق الواردة لمرة واحدة ولمدة أقصاها 5 دقائق، على ألا تتجاوز مدة التعليق كلها نصف ساعة ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: دخلت البحرين الإسلام سلما بعد وصول مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى عام 629 للميلاد للعام السابع الهجري. كان لأهل البحرين دورهم المذكور في حركة الفتوحات الإسلامية، فأعانوا جيوش الدولة الإسلامية الناشئة بخبرتهم ومهاراتهم في الملاحة وركوب البحر. ويعتبر مسجد الخميس من أوائل المساجد التي بنيت في البحرين، حيث تقول عنه الرواية المحلية إنه بني في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عام 720 للميلاد.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود.
1: عمى الألوان هو مصطلح يقصد فيه فقدان القدرة على رؤية الألوان بشكلها الطبيعي، خصوصا الألوان الأساسية وهي الأحمر والأزرق والأخضر. أما أن الإنسان ما يقدر يشوف الألوان بشكل تام فهذه حالة جدا نادرة ونادرا ما نشوفها مع المرضى. طبعا تختلف الأعراض عمى الألوان من شخص إلى آخر ومن حالة إلى حالة ثانية، فبعض الأشخاص يقدرون يشوفون جميع تدرجات الألوان لكن بشكل مختلف عن الطبيعي، في حين أن بعض الأشخاص الآخرين يكون عندهم محدودية في رؤية الألوان، فبالتالي أعداد الألوان اللي يشوفونها أقل من اللي يشوفها الإنسان الطبيعي. قد يظن المستمع أن ما في مشكلة بالنسبة لعمل الألوان، شو المشكلة أن الواحد يشوف الأزرق أحمر أو الأخضر بلون مختلف؟ لكن عند بعض الأشخاص فإن عمل الألوان قد يغير مجرى حياتهم، فوجود عمل الألوان قد يزيد من صعوبة التعلم لدى الأطفال على سبيل المثال، أما بالنسبة للكبار فإنه قد يحد من إمكانية التقدم في العمل في مجالات معينة تتطلب من الشخص تمييز الألوان أو تمييز الأشكال الموجودة قدامه، فوجود عمل الألوان يخلي هذا الموضوع أصعب بالنسبة له. أساس نكتشف موضوع عمل الألوان إذا كان موجود أو لا، بالإمكان القيام ببعض الفحوصات للتأكد من وجودها من عدمها. أحد هذه الفحوصات يتطلب من المريض النظر إلى مجموعة من النقاط بأطياف مختلفة ومحاولة اكتشاف شكل معين داخلها. الفحوصات الثانية تعتمد على ترتيب قطع مثل الألعاب وتكون الألعاب ملونة بمجموعة مختلفة من الأطياف. الأشخاص المصابين بعمل ألوان يكونون غير قادرين على تمييز هذه الأشكال أو غير قادرين على ترتيب القطع كما يجب. طبعا في حال اكتشاف المرض فإن العلاج موجود حاليا، وهو يكون عن طريق استخدام عدسات لاصقة تعدل من شكل الألوان وتظهرها للشخص بالشكل السليم. الله يحفظك.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: عندما تتمكن من تخطي بعض المشكلات الخطيرة في العلاقات، لا تتذكر الأوقات الصعبة، ولكن فكر بالدروس والخبرة والحكمة اللي جنيتها نتيجة مرورك بهذه المرحلة في حياتك. كن قوياً، ثابتاً، صاحب همة وإصرار وعزيمة على تحقيق أهدافك. اهجر التواني والكسل والفتور، استعن بالله وتوكل عليه، واسمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم، برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايته.

0: بها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، علمنا في الحلقات السابقة الأدلة القرآنية على أهمية الرفق والحلم والعفو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. واليوم نتعرف هذا الخلق العظيم في السنة النبوية المطهرة. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، أي الموت عليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. رواه البخاري. ففي هذا الحديث يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الرفق في الأمر كله، حتى مع الأعداء والمعتدين. وقد روى البخاري رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فأي جفاء إخوة الإسلام من فعل هذا الأعرابي في موضع العبادة في بيت الله وعلى مرأى من الناس، ولكنه فعل ذلك بحضور من بعث رحمة للعالمين، من بعث ميسرا ومعلما ومرشدا، فقابل هذا الفعل بالرفق. وأي رفق بعد قوله: دعوه لا تقطعوا عليه بوله. وأمر صلى الله عليه وسلم بتطهير المكان وإرشاد الأعرابي إلى أن هذه الأرض خصصت للعبادة، فلا ينبغي فعل ذلك فيها. إنها صورة رائعة للدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا درس للداعين إلى الله وللمربين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. إنه درس في القدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قدوة لمن يضربون الأطفال في المساجد ويزجرونهم ويخرجونهم من المسجد حتى غدا المسجد خاليا من الأطفال ومن المتعلمين الصغار، الذين يجب علينا أن نعلمهم ونربيهم على ارتياد المسجد والارتباط به نفسيا واجتماعيا.

0: وتربوية. الإخوة والأخوات من الصفات التي يجب أن يتحلى بها الداعي إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، صفة التثبت والتريث وعدم الاستعجال. فمن الملاحظ على بعض الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أنهم لا يتحلون بخلق التريث والتثبت، فيقع الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في الخطأ، مما ينفر الناس من هذا الخلق. ولقد دلنا الله سبحانه وتعالى لأهمية التثبت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فتبينوا، وقرأها حمزة فتثبتوا. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالله سبحانه وتعالى هنا يدعو المؤمنين بأحب ما يرغبون سماعه، وهو دعوتهم بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي إن أخبركم رجل بخبر وأنتم لا تعرفون هذا الرجل وليس بمحل ثقتكم فتبينوا أمره أولا، وهل إخباره صدق أم كذب؟ هل هو حقيقة أم ظن؟ فلا تأخذوا بخبره قبل التأكد، خشية أن تعاقبوا أناسا وهم أبرياء فتندمون على فعلكم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: الأناة من الله والعجلة من الشيطان. رواه الترمذي، وقال: حديث غريب. فعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بالتريث والتثبت. قال العز بن عبد السلام: الأفعال ضربان، أحدهما ما خفيت عنا مصالحه ومفاسده فلا تقدم عليه حتى تظهر مصلحته المجردة عن المفسدة أو الراجحة عليها، وهذا الذي جاءت الشريعة بمدح الأناة فيه إلى أن يظهر رشده وصلاحه. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم أنت الخلاق العظيم، اللهم إنك سميع عليم، اللهم إنك غفور رحيم، اللهم إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك أنت الجواد الكريم، فاغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني وأخبرني وارفعني واهدني ولا تضلني وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.